0: الذهاب للانتخابات أو اتهامه بأنه معارض للحملة الخاصة على أوكرانيا، وبنفس الوقت هو دفع بخمس مقاطعات يعتبر أنه يحتلها، لكن هو يحتلها جزئيا أو جغرافيا على الأرض، سكانها قليل ما بقوا منها، من أجل الانتخابات والقول للأوروبيون وللأمريكان الذين يسعون بوساطة لحل سلام للقول يعني لا أستطيع الانسحاب من هذه المناطق طالما هي صوتت بالانتخابات وأدت بانتخابات مجلس الدوما لفرض نوابها. طبعا الوضع الاقتصادي لا يستطيع أحد فرضه على بوتين وتقليم أظافره.
1: استمعتم إلى الدكتور خالد عزي الخبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وذلك بعد إقرار من الكونغرس تأخر لأكثر من عام. هذا فيما قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميديديف اليوم، قال إن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا. إلى التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، فبعد إنذارات طالت العاصمة السعودية للمرة الأولى من الحوثيين، شهد اليوم مطار الملك خالد الدولي في الرياض اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها، فيما أفادت وكالة فرانس بريس باشتعال خزائن أو خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية الباكستاني بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة. وفي باكستان أدى هجوم بالمتفجرات إلى سقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا. منيا بالعافية.
2: المواجهات اندلعت في كوهات شمال باكستان عقب تفجير وهجوم مسلح استهدف المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية، وهو مجمع يضم المكاتب الرئيسية لإدارة مكافحة الإرهاب والشعب الخاصة وعدة وحدات أخرى. وأكد شهود عيان أن عددا من المهاجمين لا يزالون متحصنين داخل قسم الشعب الخاصة في المجمع، وقد أدى الهجوم والاشتباكات التي تلتها مع الشرطة إلى مقتل العشرات بينهم أكثر من 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 شخص. يذكر أن المنطقة تشهد باستمرار أعمال عنف تتهم إسلاماباد حركة طالبان باكستان بتنفيذها، وتؤكد أن جماعات متطرفة تقول إنها متمركزة في أفغانستان مسؤولة عن تصاعد الهجمات في مناطق عدة من البلاد، بينما تنفي حكومة طالبان أي تورط أفغاني في هذا الأمر. وقد أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن أسفه لسقوط الضحايا، مؤكدا ضرورة القضاء على الجماعات التي وصفها بالخوارج والإرهابيين المدعومين من الخارج، في إشارة منه إلى حركة طالبان باكستان.
1: رفضت كوريا الشمالية قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أن لا تأثير له لأنها ليست عضو في الوكالة. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: حلوين.
1: عبر 100 أستراليا 1638 AM أكيد مكملين. ما بعرف حدا عم بيقلي في حكم وفي معتقدات تبقى ما بتتغير. ايه ما بدأنا ما المفروض تتغير بحسب الظروف والناس، أكيد المبدأ يبقى واحد، ما هيك؟
2: من راديو 2 مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers.
3: معك توني كيوان. بلاكي ما فيه.
2: على إذاعة 2 أستراليا. إلشي عطيك. Only on 2
4: على تطبيق My Sat Go. قناة الملكوت، قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على My Sat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
7: يسعى الائتلاف المعارض إلى طرح خطة لإصلاح التعليم، بالإضافة لزيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للمشاركة في اجتماع جمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويسعى أيضا للحصول على مقعد في مجلس الأمن. لمزيد من التفاصيل، ونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 200 أستراليا.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
1: الله معكم عبر 2ME أستراليا 1638 AM. القيود يلي بتمنحنا أحيانا أو بتمنعنا أحيانا من أنه نكون أحرار ممكن تكون قيود ذهنية مش مادية. ياريت الكل يتخلص من كل هالقيود يلي بيعتبرها بوقت من الأوقات إنه مبدأ، بوقت صار المبدأ وجهة نظر.

is 2ME Australia. Direct. Direct from the 2ME Archives.

0: الله معكم عبر أثير TME أستراليا. بعد عنا الكثير من المحطات, خليكم برفقتنا, ما تروحوا بعيد, نحن أكيد راجعين.
1: هل أعطت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز بحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا, إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future, مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين, وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: هي الرابعة عصرا في باريس.
10: هدى العناس.
9: أجدد تحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. الناخبون الروس يواصلون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء الدوما, والرئيس الأمريكي وقع على مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. اضطراب كبير في حركة الطيران بمطار الرياض بعد سماع دوي انفجارات واشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية على مقر عام للشرطة في شمال باكستان يودي بحياة ما لا يقل عن 31 قتيلا, والاشتباكات لا تزال متواصلة.
10: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من روسيا، حيث يواصل الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. هذا فيما تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة في اقتراع هو الأخير قبل انتخابات رئاسية مقررة في العام 2030، حيث يلعب الوضع الاقتصادي عاملا في هائد سيحدد التوجه العام في البلاد. فهل ستؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير سياسي؟ لنستمع لرد الدكتور خالد عزي، خبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، وكان متحدثا لليال بشارة.
10: طبعا الشعب الروسي يدفع الثمن، الوضع الاقتصادي جدا منهار في روسيا، هناك يعني وقف اصطناعي لعملية التدهور. الانتخابات يسعى بوتين من تسريب فكرة الأغلبية بواسطة قوة المخابرات التي ستستدعي كل شخص بشخصه من أجل الذهاب للانتخابات أو اتهامه بأنه معارض للحملة الخاصة على أوكرانيا. وبنفس الوقت هو دفع بخمس مقاطعات يعتبر أنه يحتلها، لكن هو يحتلها جزئيا أو جغرافيا على الأرض، سكانها قليل ما بقوا منها، من أجل الانتخابات والقول للأوروبيون وللأمريكان الذين يسعون بوساطة لحل سلام للقول يعني لا أستطيع الانسحاب من هذه المناطق طالما هي صوتت بالانتخابات وأدت بانتخابات مجلس الدوما لفرض نوابها. طبعا الوضع الاقتصادي لا يستطيع أحد فرضه على بوتين وتقليم أظافره.
9: استمعتم إلى الدكتور خالد عزي، الخبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وذلك بعد إقرار من الكونغرس تأخر لأكثر من عام. هذا فيما قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميديديف اليوم، قال إن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا. إلى التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، فبعد انذارات طالت العاصمة السعودية للمرة الأولى من الحوثيين، شهد اليوم مطار الملك خالد الدولي في الرياض اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها، فيما أفادت وكالة فرانس بريس باشتعال خزائن أو خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية الباكستاني بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة. وفي باكستان أدى هجوم بالمتفجرات إلى سقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا. منيا بالعافية.
11: المواجهات اندلعت في كوهات شمال باكستان عقب تفجير وهجوم مسلح استهدف المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية، وهو مجمع يضم المكاتب الرئيسية لإدارة مكافحة الإرهاب والشعب الخاصة وعدة وحدات أخرى. وأكد شهود عيان أن عددا من المهاجمين لا يزالون متحصنين داخل قسم الشعب الخاصة في المجمع، وقد أدى الهجوم والاشتباكات التي تلتها مع الشرطة إلى مقتل العشرات بينهم أكثر من 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 شخص. يذكر أن المنطقة تشهد باستمرار أعمال عنف تتهم إسلاماباد حركة طالبان باكستان بتنفيذها، وتؤكد أن جماعات متطرفة تقول إنها متمركزة في أفغانستان مسؤولة عن تصاعد الهجمات في مناطق عدة من البلاد، بينما تنفي حكومة طالبان أي تورط أفغاني في هذا الأمر. وقد أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن أسفه لسقوط الضحايا، مؤكدا ضرورة القضاء على الجماعات التي وصفها بالخوارج والإرهابيين المدعومين من الخارج، في إشارة منه إلى حركة طالبان باكستان.
9: رفضت كوريا الشمالية قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أن لا تأثير له لأنها ليست عضو في الوكالة. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: عبر أسيرته إيمي أستراليا بأي اتجاه كنتوا سائرين لشغل أو حتى أفكاركم بأي اتجاه كانت رايحة؟ دايما بنتأمل الرب يرعاكم بيرحمته ويكون معكم. Welcome
1: to 2ME. That is the original 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM، هنا 2ME

0: خليكم برفقتنا عبر تيمي أستراليا 1638 AM بقيين مع منوعاتنا وفقراتنا لفترة لهالفترة. بالمدارس الدكتور إبراهيم الفقي بيقول منتعلم الدروس من ثم من نمر بالامتحانات، أما بالحياة منمر بالامتحان ثم منتعلم درس. معه حق. قال عندما تسأل سؤالا قد تبدو غبيا لبضع ثوان، لكن عندما لا تسأل قد تظل غبيا مدى الحياة. معه حق بالصين، بيقولوا أوقات شغلات كتير مرتبة. خليكم راجعة. Today's best variety.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: night, playing more new music than anybody else. All day, all night.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرف

بتمنى انه كل يوم بيجي جديد بتتجدد امالكم والوعود، والرب يعطيكم كل ما بتتمنوا. بتمنى انه بكل يوم تكون الفصول الحلوه يلي بتتمنوها عم تقطعوا فيها. بتمنى انه فصول ايامكم ما تتشابه، يبقى الربيع بتجدد دائم ومزهر، يبقى الخريف حالم وواعد، يبقى الدفا ساكن فصل الشتاء عندكم، وكمان بتمنى أن الصيف يبقى الانتعاش، وهالفصول كلها سوا تترجم بيوم واحد لتبقوا مبسوطين. خليكم معنا، رجعين.

0: 16:38 AM الياس وقتها بتعامل الناس بأخلاقهم مش بأخلاقك، بتصير واحد منهم، يعني بتصير كتير بتشبههم، عرفت؟ يعني إذا حدا أحسن لألك كون أنت أحسن، إذا حدا أساء لألك ما ترد الإساءة بإساءة تانية. دايما اللي عنده أخلاق رفيعة، اللي عنده محبة بقلبه، ما بيأذي، بيسامح، ما بينسى. أنا من الناس اللي بسامح بس ما بنسى، بدل إخدي حذري وما برد الإساءة بإساءة مثلها، لأ بردها بس مش بإساءة، بتصرف كتير راقي من قبلي لعبر عن امتعاضي أو عن هالتصرف يلي إزاني، بس بطريقة جدا راقية، لأنه إذا بدي عامل بالمثل عاملها أو عامله، معناتها أنا وحدة مثلهم منهم، يعني ما في شي بيميزني عنهم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.

0: TMI Australia.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. التطورات في الخليج العربي قفزت اليوم إلى الواجهة. التصعيد الحوثي دخل مرحلة خطيرة بعد سماع دوي انفجارات قرب مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. وفي أعقاب الأصوات التي سمعت، اشتعلت نيران في خزان وقود تابعا لشركة أرامكو، فيما تحدثت وكالات الأنباء الأجنبية عن اضطراب في حركة الطيران بعد ساعات من سماع دوي انفجارين في الرياض. هذا وسجلت في المطار تأخيرات طويلة وإلغاء رحلات وفق موقع Flight Radar 24 الذي أدرجه ضمن مؤشر أقصى درجات الاضطراب. وفي أعقاب ذلك، أعلن الحوثيون مهاجمة أهداف حساسة في الرياض واستهداف شركة أرامكو في ينبع. في مقابل المشاهد التي بثتها وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، كان موقع إنديبندنت عربية ينشر مشاهد لمطار الرياض وقد بدت الحركة فيه طبيعية. الخارجية التركية سرعان ما علقت على التطورات الخطيرة التي شهدتها السعودية، إذ قال الوزير حقان فيدان إن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، مضيفا أن مقترحات لإنهاء القتال نقلت إلى جميع الأطراف. فيدان أعلن تضامن تركيا مع السعودية كاشفا أن تحالف مكة مفتوح أمام دول المنطقة، وقال أعتقد أنه سيتم إجراء محادثات جديدة بشأن قبول حلفاء جدد. في مقابل الاعتداءات الحوثية على السعودية، تستمر هجمات القوات الحكومية اليمنية التي تستهدف مواقع الحوثيين. مصدر عسكري يمني أفاد عن مقتل 48 شخصا بين القوات الحكومية والحوثيين، وذلك خلال الساعات الماضية جنوبي اليمن. التطورات المتسارعة في الخليج العربي ستحضر في اجتماعات وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل إلى الولايات المتحدة لترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيما تهديد مسيرات الحوثيين والحرس الثوري الإيراني مصدر قلق لدول مجلس التعاون الخليجي، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم العمل على تشكيل وحدة جديدة مشتركة لمواجهة الطائرات المسيرة الهجومية.
1: We're also working with every partner in the region, enhancing their air defense, forming a new coalition attack drone unit, and keeping the Strait of Hormuz and surrounding waters open and clear. The average American doing this important work is in their mid-20s. They're pilots, maintainers, logisticians, culinary specialists, air defenders, intelligence analysts, and members of every other career field that make up America's military, the greatest force on earth.
0: على المقلب الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تريد أن تتوقف الحرب بين السعودية واليمن، موضحا في حديث إلى شبكة الجزيرة أن المحادثات مستمرة بين الوسيطين القطري والباكستاني، وأنه جرى إبلاغهما بشروط عودة طهران إلى المفاوضات، شروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري. واشنطن من جهتها ماضية في استخدام سلاح العقوبات لتجميد الأموال الإيرانية، وهو ما دفع تركيا إلى سحب ترخيص بنك ميلت الإيراني بعد أسبوعين على عقوبات طالت مصرف جولدن جلوبل التركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني. أما في طهران، ماراثون نسائي ودلالاته كثيرة.
2: هالفيديو من إيران، سيدات لأول مرة عم بيركضوا بسباق ماراثون لمسافة 10 كيلومتر بشوارع طهران، بعضهن من دون حجاب ولابسين تياب رياضية بنص كم. مشهد بيأكد الإصرار على التغيير رغم توزيع أغطية للرأس على المشاركات قبل انطلاق السباق، إلا أنه بعض السيدات ما التزموا، ما أدى إلى منع بعضهن من المشاركة أو اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهن. وحتى قبل انطلاق السباق طلب من المشاركات التعهد بالالتزام بالمعايير الإسلامية مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق الرياضيات المخالفات، بحسب المدير العام للشباب والرياضة بمحافظة طهران. اللي صار بهالسباق ما رجع بس قضية الحجاب بإيران إلى الواجهة، بل فرجى كمان إنه في شيء عم يتغير بالمجتمع الإيراني ولو تدريجيا. وضع المرأة بإيران البلد المحاصر بالحرب والعقوبات ما عاد يختصره قانون بعده بيفرض الحجاب، فالمشهد الداخلي صار بين واقع اجتماعي عم بيسعى للتغيير وسلطات بعدها متمسكة بقواعد قديمة، بنفس الوقت عم ترعى تحركات مؤيدة إلى مثل مسيرة فدائيو إيران يلي شارك فيها مواطنون ومواطنات أعلنوا استعدادهم للتطوع والمشاركة بأي حرب بخوض البلد.
0: وفي خضم الصراع الدائري في المنطقة، تهديد تنظيم داعش لم ينتهي، لسيما في سوريا حيث اعتقلت قوات الأمن أحد أبرز المسؤولين في خلية داعشية متورطة في قتل 3 من عناصر قوى الأمن في الصنمين بريف درعا. أما في دير الزور فقد قتل 11 شخصا بانفجار مجهول المصدر في موقع عسكري تابع للجيش السوري وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التي شيعت عناصرها. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. التحديات الأمنية في الجنوب مستمرة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، غارات طالت النبطية والنبطية الفوقة، وتفجيرات في المنصور والخيام وميس الجبل ومركبة بذريعة انفجار عبوة ناسفة بألية إسرائيلية فيما يسمى المنطقة الأمنية في الجنوب، الذي يواجه سؤالا مصيريا: من يضبط إيقاع الأمن فيه بعد اليونيفيل؟ وما هو دور البعثة الأوروبية التي حكي عنها وفهمت على غير وجهها؟
1: ليس الالتباس حول طبيعة البعثة الأوروبية وحده ما أخر مناقشتها في مجلس الوزراء، بل المأزق السياسي المتصل بمستقبل الوجود الدولي في الجنوب في ظل تعثر البحث عن بديل لليونيفيل. فبحسب ما أكدت مصادر مطلعة للـ LBCI، ترفض إسرائيل وجود أي قوة أممية أو أوروبية جديدة، وتسعى إلى فرض علاقة ميدانية مباشرة بينها وبين الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، خيار يرفضه لبنان خشية تحول الجنوب إلى ساحة مواجهة مباشرة من دون مظلة دولية أو آلية ضامنة. ومن هنا تأتي اتصالات رئيس الجمهورية المتواصلة مع الأمريكيين في محاولة لمنع الوصول إلى فراغ دولي في الجنوب. ووفق المعلومات، لا يضع لبنان فيتو على أي دولة أو جهة يمكن أن تترأس لجنة التحقق من تطبيق المناطق التجريبية أو تشارك في تشكيلها، لكنه يتمسك باستمرار الرعاية الأمريكية لأي آلية مقبلة. وسط هذا التعقيد أثيرت ضجة حول بعثة سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي بعدما فهم أنها قد تكون بديلا من اليونيفيل. وتفيد مصادر حكومية للـ LBCI بأن كلام وزير الخارجية يوسف رجي لدى دخوله جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص فهم على غير مقصده وربط بين مسارين منفصلين. فالبعثة الأوروبية المقترحة ليست قوة عسكرية ولن تنشر جنودا في الجنوب، كما أنها لا تغني عن اليونيفيل أو عن
2: The greatest flashbacks of all time. 2ME.
3: The office is closed for lunch. Lunch break.
4: What we gonna do right here is go back.
5: Nessie.
4: Way back. Back into time.

0: مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
2: يسعى الائتلاف المعارض إلى طرح خطة لإصلاح التعليم، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للمشاركة في اجتماع جمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك، ويسعى أيضا للحصول على مقعد في مجلس الأمن. لمزيد من التفاصيل، ونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تايمية أستراليا.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر OME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2MA أستراليا، وللتوفيق.

0: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربي.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
8: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
9: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
10: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: على وقع التوتر مع إيران، الولايات المتحدة تحذر رعاياها في الشرق الأوسط من تصعيد مفاجئ واضطرابات في حركة السفر. مصادر يمنية تكشف لسكاي نيوز عربية أن خبراء إيرانيين تفقدوا ميناء ومطار المخا وباب المندب. والسعودية تعلن عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. واشنطن تدعو إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما في السودان تسمح بدخول المساعدات من دون عوائق، وتؤكد أن لا حل عسكري للنزاع. ترامب يعلن عن تشكيل قوة للذكاء الاصطناعي على غرار قوة الفضاء، وسيعين على رأسها مسؤولا وصفه بالقيصر. مرحبا بكم. طلبت الخارجية الأمريكية الأمريكيين في المنطقة بتوخي الحذر مع احتمال إلغاء رحلات سفر وإغلاق أجواء. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة مع احتمال حدوث تصعيد مفاجئ وغير متوقع. ولفتت الخارجية الأمريكية إلى احتمال تصعيد الصراع بين السعودية وجماعة الحوثي، محذرة من احتمال استهداف إيران أو الجماعات المدعومة منها لمصالح أمريكية أخرى حول العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن إيران لم تصدر برميلا واحدا من النفط بفضل الحصار المحكم، وأشار إلى أن ممرات العبور الرئيسة في مضيق هرمز خالية من الألغام.
1: ممرات العبور الرئيسية في المضيق خالية من الألغام، وقد عبرت المضيق آلاف السفن، وتم شحن أكثر من 1 مليار برميل من النفط الخام من شركائنا في المنطقة عبر مضيق هرمز، في حين لم تصدر إيران برميلا واحدا بفضل حصارنا المحكم.
0: ذكرت تقارير أمريكية أن لدى إيران نحو 60 مليون برميل من النفط عالقة في البحر على متن ناقلات أسطول الظل تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات دولار. وأضافت التقارير الأمريكية أن هذه الشحنات تحولت من مصدر محتمل للعائدات إلى مخزون عالي المخاطر يراكم كلفة التخزين ويزيد الضغوط على قطاع النفط الإيراني.
2: إيران أمام أزمة نفطية لا تظهر في الموانئ فقط بل فوق سطح البحر. نحو 60 مليون برميل من النفط الإيراني تحولت إلى شحنات عالقة على ناقلات أو باحثة عن مشترين أكثر حذرا في سوق بات يراكب كل حركة. القضية لا تتعلق بتأخير في التسليم فحسب، إنه نفط مجمد بمليارات الدولارات. براميل موجودة لكنها لا تتحول بسهولة إلى سيولة، وكل يوم إضافي في البحر يعني كلفة أعلى للتخزين ومخاطر أكبر على التأمين وضغطا أوسع على السعر الذي يمكن أن تقبل به طهران. هنا يظهر ما يعرف بالإسطول المظلم، شبكة من الناقلات والشركات والوسطاء تعمل على إخفاء مسار النفط وتغيير أسماء السفن وأعلامها ونقل الشحنات من سفينة إلى أخرى مع تعطيل أو تشويش إشارات التتبع أحيانا، لكن البحر لم يعد مساحة صامتة. الأقمار الاصطناعية وبيانات الملاحة وأنظمة تتبع الشحن جعلت الناقلات أكثر انكشافا، وكل محاولة لإخفاء المسار تضيف كلفة جديدة وتزيد الشكوك لدى المشترين والبنوك وشركات التأمين والموانئ. لذلك تتحول الأزمة من شحنات معطلة إلى اختبار مالي كامل، فالنفط العالق لا يضغط فقط على الخزانات العائمة بل يضغط على قدرة إيران على تحويل إنتاجها إلى عائدات قابلة للاستخدام. ومع تجديد الرقابة الأمريكية تتراجع مساحة المناورة، فالأسطول الذي صمم كي يعمل في الظل بات يتحرك تحت ضوء أقوى، والنفط الموجود في البحر لم يعد مجرد سلعة مؤجلة بل عبئا مكلفا ورأس مال معلقا، ومؤشرا على أن طرق الالتفاف باتت أكثر خطورة.
0: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية إن زيادة الأسعار الحادة في البلاد مقلقة، فيما يتسبب التضخم بالمعاناة لكثير من المواطنين، لكنه قال إن هناك حاليا وفرة في السلع الإيرانية بحسب وسائل إعلام إيرانية. وأكد المتحدث أن السلطات أبلغت إدارة الجمارك بالسماح للتجار الأفراد الذين يمتلكون منشآت تخزين باستيراد السلع، وذلك لتسهيل الاستيراد ومواجهة الأزمة. شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، شدد على أهمية استمرار إمدادات الطاقة وضمان العبور الآمن والسريع للسفن. وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة المجدية لضمان السلام والاستقرار. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني تهدف لبحث العلاقات الثنائية، ولا علم لديه بشأن أي رسالة أمريكية نقلت لطهران. وقال مسؤولون أن زيارة الوفد الباكستاني هدفها كسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة واحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة. أفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين تمكنوا من إحراز تقدم ميداني في جبهتي كهبوب، إضافة إلى تمكن الجماعة من السيطرة على عدد من المواقع والتلال الجبلية الحدودية بين محافظتي تعز ولحج. وتحدثت مصادر يمنية عن مقتل 48 شخصا على الأقل في معارك بجنوب اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات الماضية. يأتي ذلك فيما كشفت مصادر يمنية على أن القوات الحكومية مسنودة بالقبائل تمكنت من استعادة بعض المواقع التي سقطت بيد الحوثيين أمس في المناطق الحدودية بين مديرية الوزعية التابعة لمحافظة تعز ومديرية المضاربة ورأس العار التابعتين لمحافظة لحج. وأكدت المصادر أن اشتباكات عنيفة تشهدها جبهة جبال كهبوب المطلة على باب المندب بين الطرفين عقب وصول تعزيزات إضافية للقوات الحكومية. كشفت مصادر عسكرية لسكاي نيوز عربية أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا ميناء ومطار المخا ومنطقة باب المندب بعد سيطرة الحوثيين، وعقدوا لقاءات مع قيادات عسكرية حوثية. كما بدأ الحوثيون في تثبيت مواقعهم وتركيب رادارات على التلال المطلة على جنوب البحر الأحمر، بما يعزز من تصعيدهم العسكري في المنطقة.
3: على الساحل الغربي لليمن، تتحدث مصادر عسكرية يمنية عن تحركات لخبراء إيرانيين في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شملت ميناء ومطار المخا ومنطقة باب المندب. وبحسب المصادر، زار 4 قالت إنهم من الحرس الثوري الإيراني هذه المناطق في زيارات منفصلة، والتقوا بقيادات عسكرية حوثية مرتبطة بالقوة الصاروخية. وتشير المصادر إلى دور الخبراء لم يقتصر على الزيارات الميدانية، بل شاركوا وفق روايتها في تقديم الدعم في مجالات الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب التخطيط وإدارة العمليات العسكرية. ميدانيا، بدأ الحوثيون بحسب المعلومات تثبيت مواقع جديدة ونصب رادارات على التلال المطلة على جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى مواقع في جزيرة زقر لتعزيز قدرات المراقبة والاستطلاع. وفي تطور متصل، أفادت مصادر محلية في المخا بوصول شحنات أسلحة قالت إنها إيرانية عبر مسار بحري انطلق من القرن الأفريقي. وبحسب المصادر، وصلت الشحنات على مراحل بواسطة سفينة صغيرة.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: Phillips to M8.
1: Because after all,
2: بص فلان فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحار.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street 9897222 خلف KFC.
5: يسعى الائتلاف المعارض إلى طرح خطة لإصلاح التعليم، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للمشاركة في اجتماع جمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويسعى أيضا للحصول على مقعد في مجلس الأمن. لمزيد من التفاصيل، ونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تايمية أستراليا.

0: to ME.
1: Me. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
3: Greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
1: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: First. 2ME Australia.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض أمس السبت، وذلك مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. لم تعطي إدارته أي تفسير لعدم عودته اليوم الأحد من كامب ديفيد كما كان مقررا، ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين، مشيرة إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. يذكر أن وسائل أعلام أمريكية كانت قد ذكرت أن ترامب يبحث في الوقت الحالي خيارات توجيه ضربات ضد الحوثيين. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر يوم السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة الرياض. أضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد إرهاب الحوثيين. كما جاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى مع السعودية، وأضافت الوزارة أن واشنطن تبقى ملتزمة بأمن المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع بشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

في المعطلة أوقاتكم. الأهلي يضيع فرصة تاريخية ويخسر أمام صن داونز في بريتوريا. كاردوسو يبدع، بوزيتش يفشل في التغييرات. ونونو بقيمة مليوني يورو يتفوق على صاحب 20 مليونا. المنتخب السعودي يواصل التحضيرات لمواجهة الكويت في خليج 27.

السلام عليكم. يتواصل في جدة معسكر المنتخب السعودي التحضيري لبطولة كأس الخليج التي تبدأ اعتبارا من الأربعاء المقبل، حيث تبدأ السعودية المنافسات في المجموعة الأولى أمام منتخب الكويت. يذكر أن السعودية توجت بلقب البطولة في ثلاث مناسبات.

وتصل اليوم الأحد بعثة المنتخب البحريني لكرة القدم إلى جدة من أجل خوض منافسات كأس الخليج. يلعب منتخب البحرين بطل النسخة الماضية في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والإمارات واليمن، ويستهل المشوار الخميس أمام قطر بطل آسيا. وقرر الجهاز الفني للمنتخب العراقي استدعاء اللاعب حسن عبد الكريم بدلا من يسلم من بسام شاكر في البطولة الخليجية بسبب معاناة شاكر من إجهاد بحسب فحوص طبية. أشار تقرير لصحيفة ذا تايمز البريطانية إلى مساعي يقودها ملاك كبار أندية كرة القدم الأوروبية للضغط باتجاه فرض سقف محدد للرواتب وضوابط صارمة على عمولات وكلاء اللاعبين. وبحسب ذا تايمز فإن هذا المقترح تم مناقشته في اجتماع جرى في موناكو. تحولوا إلى محطة توقف بعد ذلك، الأهلي يضيع فرصة تاريخية ويخسر في بريتوريا. كاردوسو أبدع، بوزيتش فشل والأهلي خسر.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة
0: نحن
1: أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله. خسر فريق الأهلي السعودي بطل آسيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بطل دوري أفريقيا بهدفين لواحد في المباراة التي جرت في بريتوريا بجنوب أفريقيا، وذلك على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. كيف فاز صن داونز على الأهلي؟ ما أبرز ملامح المباراة في التالي.
1: بينما خسر الأهلي وكان قاب قوسين أودنا أن يحصل على النتيجة في الشوط الأول، لكن نونو سانتوس هذا الرجل الذي أمامكم هو من أتى بالهدفين، هو من لعب دور البطل.
2: الأهلي السعودي يفشل مرة أخرى في بلوغ نصف النهائي ويخسر أمام صن داونز الجنوب أفريقي بعد الخروج في النسخة الماضية أمام بيراميدز المصري. المباراة كانت متكافئة في دقائقها الأولى قبل أن يباغت البرتغالي نونو سانتوس مرمى الحارس مندي بهدف السبق.
1: كانت البداية أحلوية لمدة 15 دقيقة.
2: الأهلي لم يهتز وتمكن سريعا من إدراك التعادل. البريكان يسدد كرة صدها الحارس قبل أن يسكنها الأخير بالخطأ في مرماها.
1: والأهلي يتعادل 1-1.
2: ممثل الكرة السعودية والقارة الآسيوية في هذه البطولة مسك بعدها بزمام الأمور وشن أكثر من هجمة خطيرة على مرمى الجنوب إفريقية دون أن يصل للشباك. وميندي صد كرة خطيرة قبل العودة لغرف تبديل الملابس. شوط أول ينتهي بالتعادل بهدف لكل فريق. الشوط الثاني فرصة من هنا لم تشكل خطورة كبيرة، وكرة سريعة من هناك عبر زياد الجهني سهلة بين يدي الحارس. صن داونز أغلب هجمته كانت تأتي من اليمين، ومن هناك جاء هدف الانتصار. مباراة عرفت تدخلات خشنة من الجانبين في مختلف أطوارها.
3: تحياتي لكم مستمعينا، ويسعد هالأحد على كل اللي عم بيسمعونا. ماريا معكم من هلا ولساعة 6 عبر 2 ام اي أستراليا على الموجة 1638 AM. أربع ساعات رح نقضيهم سوا بالأغاني اللي بتحبوها. أكيد رح نوقف بين وقت والتاني عند أبرز القصص اللي عم بتصير، إن كان هون عنا بلبنان بمنطقة الشرق الأوسط وحتى بأستراليا وحول العالم، أكيد مع الدردشات والمنوعات.

لليوم مستمعينا رح نشوف أنا وياكم أجواء الطقس لهالأحد. بسدني مشمس وحار جدا، يعني بتوصل الحرارة لل 31 درجة، 28 بملبورن و 28 درجة عنا هون ببيروت. وهيدي أجواء طقس اليوم الأحد 20 من شهر سبتمبر، ورح نكمل جولتنا الموسيقية مع السيدة فيروز، أغنية من أغاني الزمن الجميل. خليكن معنا.

لكل مستمعينا وخصوصا بملبورن، إذا هيك فجأة حسيتوا أنه قلب الطقس وفجأة يعني من دون سابق انذار، فأحساسكن بمحله. بعد موجة البرد يلي مرقت على جنوب شرق أستراليا، الأجواء عم تتغير، وملبورن كان عم ينحكى أنه متوقع اليوم توصل لحوالي 28 درجة، وهيك حالة الطقس اليوم لتكون أحر، يعني ليكون هالنهار أحر نهار بشهر سبتمبر من حوالي 3 سنين. والفرق ملفت لأنه من أيام قليلة بس جنوب شرق أستراليا كان عم يتأثر بهواء بارد جاي من القطب الجنوبي، والحرارة ببعض المناطق نزلت حوالي 10 درجات تحت المعدل، وحتى تسمينيا شهدت ثلوج بمستويات منخفضة. هلأ الاتجاه انعكس، هواء دافي جاي من شمال غرب أستراليا عم بيتحرك صوب الجنوب والشرق، ومعه ارتفاع كبير وسريع بالحرارة. ولافت كمان أنه النظرة للصيف الجاي عم تشير كأنه يعني لاحتمال موسم شديد الحرارة، يعني هالتقلب اللي عم نشوفه هلأ ممكن يكون هيك مقدمة لفترة جاي تكون أحر من المعتاد. فبالنسبة لليوم الطقس حلو، الشمس يعني رائعة بعد كل هالفترة، فحلوة هيك شي نشاط outdoor، شي طلعة هيك حلوة مش غلط أبدا. رح نكمل نحن وياكم ضمن استراحتنا الفنية، ورح نتابع بعد ثواني من الوقت برفقة زياد بورجي. Get the news first from 2ME.

0: كانت حلوة.
1: ورجعنا لعندكم مستمعينا مع هالموسيقى الحلوة وأجواء القهوة مع حسين الديك. سمعنا غنية ركوة قهوة، وهلأ بدها هيك بعد الغداء فنجان قهوة.

0: وما في أحلى منها. راح نكمل نحن وياكم أنتو برفقة ماريا من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت. بناخد استراحة قصيرة ومن بعدها بنرجع للأغاني والمنوعات. دايما راديو 2ME أستراليا معكم كل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.
1: صباحك يبدأ عنا
2: صباح الخير.
3: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
5: صح ونص.
3: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
1: على راديو 2ME.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
6: Okay, let's go.
1: مع 2ME كل صباح.
4: Wake up.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
9: 2ME.com.au. Take 2ME anywhere with you. Anywhere.

0: رح انتقل معكم مستمعينا للبنان ونحكي شوي أكتر هيك عن موضوع النقاش بخصوص اليونيفل، لأنه هالمرة صار النقاش أبعد من سؤال إذا هل رح تبقى اليونيفل أو رح تمشي. صار في سؤال تاني إنه إذا بطلت موجودة مين بيملأ الفراغ. بباريس اجتمع قاضي عسكريون من دول أوروبية وعربية للبحث بالمرحلة اللي ممكن تبدأ بعد انسحاب القوة الدولية من جنوب لبنان. ومن الأفكار اللي عم تنبحث وجود نوع من المهمة الدولية أو الأوروبية خارج إطار الأمم المتحدة، بس مش بالضرورة بنفس شكل اليونيفل. ممكن يكون دورة أكبر بتدريب الجيش اللبناني، تأمين معدات، دعم استخباراتي ومواكبته على الأرض. والسبب واضح أكيد، لأنه في خوف حقيقي من أنه ينسحب آلاف الجنود الدوليين ويتركوا وراهن منطقة بعضها أصلا حساسة أمنيا. بنفس الوقت أي حل طويل الأمد ما في يعتمد للأبد على قوة أجنبية. بالنهاية الجيش اللبناني لازم يكون هو المؤسسة القادرة تمسك الأرض وتحمل الحدود. فيمكن التحدي الحقيقي مش بس إيجاد بديل عن يونيفل، بل كيف بتوصل لمرحلة ما تعود بحاجة لبديل أصلا، لأنه الدولة نفسها صارت قادرة تقوم بالدور. إن شاء الله أي ترتيب جديد يعني يكون لمصلحة استقرار الجنوب وأهله قبل أي حسابات تانية. رح كمل معكم مشوارنا لليوم الأحد، وإن شاء الله يوم وأحد مبارك عليكم جميعا. ABC News Update to ME Australia.
1: ABC News. Josephine Asher with the top stories. Three women have been killed in separate domestic violence-related incidents across New South Wales within 24 hours. Two women, aged 90 and 23, were fatally stabbed at homes in Sydney and Wagga Wagga. A third woman, aged 70, was found dead at a property in the state's north. US President Donald Trump says he will form an AI force and appoint a new artificial intelligence advisor to regulate the industry, but says he will not hinder the growth of AI, warning that the US must maintain its lead over China. It comes after Prime Minister Anthony Albanese met with Apple boss Tim Cook ahead of his push for global rules on artificial intelligence at the United Nations General Assembly in New York. British singer Ed Sheeran has made comments describing the situation in Gaza as catastrophic and unjustifiable. He was speaking in a stadium in Philadelphia before he started his first show since Macklemore was dropped from his US tour over pro-Palestinian comments made on stage. Sheeran has addressed the controversy on stage, sharing his thoughts on Israel's war against Hamas in Gaza. And John Farnham won't be attending tonight's tribute concert in Melbourne, with the singer's family revealing his health is deteriorating. Farnham had a cancerous growth removed from his mouth in 2022. His family says he now requires continuous oxygen support and a wheelchair, and has thanked everyone involved in tonight's tribute. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: من الأجواء الحلوة لهالجولة ومن عند جوزاف عطية وغنيته هوس، إن شاء الله تكون نالت كل أعجابكم. دايما تو أمي أستراليا معكم، ووين ما كنتوا فيكم تضلوا قريبين منا عبر تو أمي على الموجة 1638 AM أو حتى. وهون منكون قربنا لأخبار الساعة 3. رح أترككم مع آخر المستجدات من أستراليا، لبنان والعالم عبر 2ME، وبعد الأخبار برجع لعندكم. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What? The 2ME, no limits. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
0: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم. ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
2: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC. It's your TME.
2: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة جديدة من MTV وMFM. بعد باريس لا وقت للانتظار، فلبنان يدخل أسبوعا دبلوماسيا مفتوحا على الخارج من العاصمة الفرنسية، حيث تحرك المسار الدولي لدعم الجيش اللبناني إلى نيويورك، حيث يترأس رئيس الحكومة نواف سلام وفد لبنان إلى أعمال الدورة 81 للجمعية العامة، وصولا إلى واشنطن واللقاءات المرتقبة مع وزير الخارجية الأمريكية والمدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي. لكن خلف الأضواء الدبلوماسية الامتحان الأصعب في الجنوب، فالمطلوب حاليا تثبيت خطوات عملية على الأرض، وتحديدا على خط حصر السلاح بيد الدولة، وذلك قبيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بنسختها الثالثة في روما التي رحلت إلى تشرين الأول من دون تحديد موعد محدد حتى الساعة. ميدانيا، تسخين إسرائيلي لافت بعدما تمكنت تل أبيب من فرض معادلة واضحة، وكشفت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقيم شسورا فوق نهر الليطاني ويشق طرقا عسكرية، وهذا ضمن استعداده للبقاء طويلا في لبنان. وما لم تقله القناة 13 الإسرائيلية قاله السفير الأمريكي في إسرائيل، الذي كشف أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قويا. البداية من نيويورك ومرحلة ما بعد اليونيفيل مع الزميلة منى صليبة.
1: غادر رئيس الحكومة نواف سلام متوجها إلى نيويورك لتمثيل لبنان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق عمليا يوم الثلاثاء، وسيلقي نواف سلام أيضا كلمة لبنان. عادة كان رئيس الجمهورية يتوجه السنة نواف سلام، إلا أن هذا العام ليس كما باقي السنين، فلبنان يتخبط اليوم بملفات كثيرة تبدأ من الحرب ولا تنتهي بمن سيملأ الفراغ بعد اليونيفيل. فالقوات الدولية كما بات معلوما تنتهي مهامها نهاية هذا العام 2026، وابتداء من الشهر المقبل تبدأ أعداد من القوات المتعددة الجنسيات بمغادرة لبنان بحسب المعلومات، من دون أن يتمكن بلدنا من أن يحسم مع الدول ما هي القوات التي ستخلف اليونيفيل، أو ما إذا كان سيحل محلها أي قوة، وذلك في ظل تعنت الإسرائيلي ورفضه للطروحات. لبنان طلب التمديد لليونيفيل في آب الماضي وما زال لليوم يطلب، ولكن هناك مطالبات بأن يطرح اتفاق الإطار الذي وقع مع إسرائيل في مجلس الأمن ليخرج كقرار تأتي تحت مظلته أي قوى ستنتشر في الجنوب. مهمة صعبة، ولكن على لبنان أن يستفيد من الدعم الدولي الحالي.
2: The international community is rooting for Lebanon. And I think the member states in that great body are going to want the framework agreement to succeed. But there will be some pressure as well. They need to hear from him that he and his team are still committed to the framework agreement, notwithstanding the challenges, and that Lebanon is doing its part with precise planning for the LAF to deploy to the areas that Israel has been and will be redeploying from. And they're going to expect to hear from him, you know, in very concrete terms, what that should look like, especially against the backdrop of the end of the UNIFIL mission at the end of this calendar year, but also for whatever third party verification mechanism is developed to make real this framework agreement. How can UNIFIL set them up for success? I think the UN needs to hear from him a very clear ask that he expects the Secretariat to plan for this, and that he's going to ask the Security Council to direct the Secretariat to do so.
1: قد لا تكون مهمة لبنان سهلة لأن إسرائيل بالمرصاد، والمهمة بحاجة إلى لوبينج واسع، لكن الفرصة اليوم يجب التحايل عليها للاستفادة منها.
0: هذا وشدد قائد اليونيفيل ورئيس بعثتها في لبنان الجنرال ديوداتو أبانيارا على ضرورة ضمان قدرة الجيش اللبناني ووكالات الأمم المتحدة على تولي مهام القوة قبل بدء انسحابها نهاية العام. قائد اليونيفيل وفي حديث لوكالة رويترز أشار إلى أن تسليم بعض مواقع اليونيفيل للجيش اللبناني قد يكون صعبا للغاية، باعتبار أن أكثر من نصف مواقع القوة تقع حاليا في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. توازيا، اعتبر أن عمليات هدم المنازل في المنصور انتهاك آخر لقرارات مجلس الأمن، وشدد على أهمية استمرار وجود الأمم المتحدة في الجنوب. وفي مستجدات الجنوب، سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير ونسف نفذها الجيش الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية، منها في المنصور وميس الجبل ومركبة. وفي النبطي الفوأة، شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت إحداها فريقا من الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الإسلامية من دون تسجيل إصابات. أما الجيش الإسرائيلي فقال إن هذا التصعيد جاء ردا على انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية تابعة له داخل الخط الأصفر، ما أدى إلى جرح جنديين. هذا اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بزرع العبوة، معلنا أنه رد باستهداف عدد من البنى التحتية التابعة له في مناطق عدة، بينها مواقع استطلاع ومنشآت. وفي ظل المستجدات الميدانية، باريس وشركاء لبنان بانتظار طلبات وأجوبة من لبنان بشأن ملفات الأمن والإصلاحات. تقرير منى السعيد.
3: أكد مصدر فرنسي للإم تي في أن باريس ستواصل تحركها لدعم لبنان في الأيام القليلة القادمة، معربا عن ارتياحه بانعقاد مؤتمر الجيش التحضيري وجمعه عدد من الخبراء ورؤساء الأركان على مستوى رفيع. يذكر أن 17 بعثة شاركت في المؤتمر وحضره عدد من السفراء، من بينهم المفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وباتريك دوريل سفير فرنسا في لبنان وعدد من ممثلي دول الخليج. ولفت عضو مشارك في الاجتماعات إلى أن مستوى المشاركة كان جيدا، وكذلك بالنسبة للتمثيل على المستوى العسكري الأمريكي. وقد ركزت مداولات المؤتمر على بحث خطة للجيش اللبناني وعلى موضوع إعادة الانتشار بشكل محدد. وشدد مصدر مطلع على ضرورة أن يتم إنجاز هذا العمل بهدف الانتقال إلى مرحلة قادمة تنطلق منها تحضيرات مؤتمر دعم لبنان بشكل عملي، ولمعالجة باقي المواضيع أي ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية. إذ ترى باريس أن كل ذلك يصب باتجاه هدف وحيد، ألا وهو تثبيت السيادة اللبنانية. باريس وشركاء لبنان بانتظار طلبات وأجوبة من السلطات اللبنانية بهذا الخصوص ووقف الفساد، مطالب تصفها فرنسا بالأمر الطارئ والملح، خصوصا أن اليونيفيل ستغادر لبنان أواخر العام.
0: في الأثناء، مستجدات جنوب لبنان تجهز صناديق الاقتراع في إسرائيل، ولبنان حاضر بقوة في خطاب نتنياهو الانتخابي. تفاصيل الرصيد الذي يقدمه للناخبين ومعركته مع منافسيه في هذا التقرير لماريان زوين.
4: هذا المشهد من جنوب لبنان نقل قبل أيام على شاشة بنيامين نتنياهو. رئيس الحكومة الإسرائيلية قدم صور تفجير علي الطاهر للإسرائيليين كواحدة من إنجازاته الأمنية قبل أسابيع فقط من الانتخابات.
5: حققنا انتصارا كبيرا آخر على حزب الله، ولم تكن علي الطاهر نقطة انطلاق للهجمات فحسب، بل كانت أيضا مركز قيادة ضمن خطته للسيطرة على الجليل.
4: ومن جنوب لبنان إلى تجمع الليكود، لبنان حاضر أيضا في خطاب نتنياهو الانتخابي. وفي جردة الإنجازات أمام مناصريه، ذكر نتنياهو بنصر الله والسنوار والضيف وهنية، وقال إن إسرائيل ضربت رؤوس الإرهاب واحدا تلو الآخر واستعاد تفجير أجهزة البيجرز.
5: لقد سحقناهم، دخلنا لبنان ودمرنا 93% من مخزون الصواريخ والقذائف.
4: هو يضع كل هذا الرصيد الأمني والعسكري بخدمة الانتخابات الإسرائيلية، هي المقرر إجراؤها في 27 تشرين الأول، ستكون الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر والحروب التي تلته في غزة ولبنان وإيران. انتخابات يخوضها نتنياهو للبقاء في السلطة، ولكن من دون طريق مضمون حتى الآن إلى الأكثرية. فبحسب استطلاع حديث أجرته شركة إسرائيلية ونقلته تايمز أوف إسرائيل.
6: Sydney CBD, a police operation underway with a protest happening around Town Hall. Rolling road closures have been in place, with the march beginning very soon. At Cabramatta, a festival affecting roads around the town centre, including John Street, Denton Lane, Railway Parade and others through until midnight tonight. In Melbourne, Donnybrook and Kalkallo, problems right now on Donnybrook Road around Cloverton Boulevard and English Street. Traffic is very slow for the eastbound run. The AFLW season continues. A match today underway at Windy Hill in Essendon, and a match getting underway very soon at Moorabbin Reserve. Expect extra traffic at both of those venues. Saners help people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic on 1638 2ME Australia.
7: من استديوهات الأخبار العودة لاستديوهات الهواء وبعدنا مكملين نحن وياكم بهالأحد. ماريا معكم من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت. رح نرجع دغري للموسيقى بهالساعة الجديدة. تابعونا.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.

شو ما تغني نانسي وشو ما تعمل مهضومة، قدي رائعة هالغنية الجديدة إشهادي يا ديني مع نانسي عجرم. سمعناها سوا وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا ونالت كل أعجابكم. رح نكمل ضمن جولتنا الموسيقية وننتقل لوائل جسار في خطوة

تبدلت ما تغير. كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

مستمعينا برجع بذكر بحالة الطقس لليوم الأحد بسيدني حار والحرارة بتوصل لل 31 درجة 28 بملبورن وهون ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 28 لكل اللي عبالهم يكملوا نهارهم برفقتنا فتوئمي أستراليا بتطلع معكم على الموجة 1638 AM كل أيام الأسبوع على مدار الساعة وكمان فيكن تسمعونا على فيسبوك وأونلاين عبر tome.com.au وأكيد كمان من خلال مايسات خليكن معنا تابعونا وكمان فيكن تسمعوا 2ME Gold رح ننتقل هلأ لها

0: أجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا. وليد توفيق.

0: من الأجواء الفنية رح انتقل شوي لليمن، لأنه للأسف الأرقام الجديدة عم بتفرجينا أنه الحرب ما عم تتوسع بس عسكريا، عم توسع مع مأساة الناس. منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قالت أنه المعارك الأخيرة هجرت على الأقل 112 ألف شخص داخل اليمن، وفوق هيدا تقريبا 3000 شخص هربوا بحرا باتجاه جيبوتي، وفي عائلات عم تطلع بقوارب مزدحمة ومع كميات قليلة جدا من الأكل والمي، وكل الهدف أنه توصل لمطرح آمن. وجيبوتي من جهتها عم تتحضر لاحتمال استقبال ما يصل ل10000 شخص، وهيدا بحد ذاته ضغط كبير على بلد عنده قدرات محدودة بالصحة والتعليم والخدمات. القصة مؤلمة أكثر لأنه اليمنيين ما بيهربوا من حرب جديدة، بل من جولة جديدة ضمن حرب عمرها سنين. في عائلات نزحت قبل، رجعت حاولت تبني حياتها، وهلأ عم تضطر تحمل أغراضها، تحمل كل شيء يمكن رجعت بنته، وتهرب مرة تانية. ووسط كل الحكي عن السعودية والحوثيين وباب المندب والنفط، ضروري كمان ما يضيع هالجانب من الصورة. بالنهاية المدني ما بيختار مين يربح المعركة، بس هو يعني بس عم بيحاول انه يضل عايش، انه يعني عن جد يكافح. الله يحمي كل هالناس اللي عم تهرب واللي ما نعرف وين تروح، وان شاء الله يكون في حل يوقف هالدائرة اللي ما عم تخلص، بدل ما نشوف كل أسبوع رقم نزوح أكبر أو رقم ضحايا أكبر. رح ناخد بريك، خليكن معنا على السمع.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Listen live in HD pure digital. Get the app now free. 2ME.com.au.

0: من أجواء أدونيس بكمل أنا وياكم مستمعينا العودة لكم وأطيب التحيات وبوجه لكم إياها. إن شاء الله نهاركم حلو ماشي بشكل جيد. عندي قصة علمية هيك ملفتة رح أشارككم إياها بتخص القمر اللي منطلع عليه ومنحسه تقريبا ما بيتغير. هالقمر تلقى ضربة كبيرة من دون ما حدا ينتبه وقتها صارت. مركبة تابعة لناسا اكتشفت حفرة جديدة على سطح القمر يعني حوالي 222 متر وعمقها بيوصل لحوالي 43 متر وتبين أنها تشكلت سنة 2024 بعد اصطدام قطعة من كويكب أو مذنب بالقمر. المثير أنه الاصطدام نفسه ما رصدته التلسكوبات وقت صار. العلماء اكتشفوا الحفرة بعدين لما قارنوا صور سطح القمر، والحدث يعني من الحجم اللي بحسب العلماء ممكن يصير تقريبا مرة كل 132 سنة، يعني مش حادث يومي حتى بمعايير الفضاء. هلأ الأهم أنه الدراسة مش مجرد فضول، البشر بدهم يبنوا مستقبل قواعد أو منشآت دائمة على القمر. لازم يعرفوا فعلا قدي خطر الاصطدامات اللي موجود، يعني حتى القمر اللي هيك منتطلع عليه ومين ما بدنا نقله حلو أو يعني نوصف حدا أنه كتير حلو نقوله أنت مثل القمر أو أنت مثل القمر، يعني هالقمر اللي منشوفه هيدي من مطرح ما نحن موجودين كمان بيصير فيه كتير مفاجآت. يعني وقد ما نغوص بالعلم وبالاكتشافات أنا بقول بعد ما نلاقي كتير من المفاجآت أكيد اللي مش متوقعينا. رح كمل معكم بمشوارنا وخليكن معنا للآخر. ABC News Update to ME Australia.
1: ABC News. Josephine Asher with the top stories. A child has died and two other children and a woman are in a critical condition after a stabbing in the Blue Mountains west of Sydney. Police say emergency services responded to reports of three children and a woman in a vehicle at Valley Heights today. One of the children was found dead in the car. Police say the children are under the age of five and the woman is in her 40s. Several members of the public responded, giving first aid. Prime Minister Anthony Albanese has met with Apple boss Tim Cook ahead of his push for global rules on artificial intelligence at the United Nations General Assembly in New York. Anthony Albanese has urged China and the US, the leading nations in the AI race, to strike a deal on the technology and make sure humans remain in control. And British pop star Ed Sheeran has apologised for mistakes after he resumed his US tour with a solo concert in a nearly full stadium in Philadelphia. It followed a tumultuous week that began with Sheeran's original US opener Macklemore being dropped from the tour after pro-Palestinian comments made on stage. Sheeran's told the crowd at the concert the Hamas October 7 attack on Israel was horrific and compounded centuries of Jewish pain, and what is happening in Gaza is catastrophic, unjustifiable and disproportionate, but spoke of unity that music can bring. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: غنوت
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: The new music leader. This is the original. 2ME. The original.
5: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
6: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيون

0: وهلأ مستمعينا صار وقت أخبار الساعة 4، رح نترككم مع آخر المستجدات والتطورات كلها عبر 2ME ومنرجع منلتقى بعدها.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897-222 خلف الKFC.
8: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
9: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
10: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم لمي زين الدين. أهلا بك من جديد.
0: أهلا سليم، أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ النشرة بالعناوين. الحوثيون يعلنون شن هجمات على الرياض، وتركيا تقول إنها قد تساعد في تلبية احتياجات السعودية العسكرية. إيران تقول إنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب. مقتل 4 أشخاص في غزة بينهم طفلة بنيران إسرائيلية. روسيا تكشف عن هجمات سيبرانية في اليوم الثاني من الانتخابات التشريعية.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: في تطور لافت في التصعيد العسكري في الحرب في الشرق الأوسط، أعلن الحوثيون أنهم هاجموا أهدافا حساسة في العاصمة السعودية الرياض، مشيرين إلى أنهم استهدفوا شركة أرامكو النفطية في ينبع على ساحل البحر الأحمر. من جهته التحالف العسكري بقيادة السعودية قال إنه تم اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. التفاصيل معك أحلام الطاهر.
14: أعلن الحوثيون استهداف مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، وهي مركز رئيسي لصادرات النفط السعودية. من جانبه أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فجرا على الرياض. وأفادت تقارير إعلامية بأن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدرس تركيب رادارات قربها والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها. هذا وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البيداوي التأكيد على دعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وقال إن هجمات الحوثيين تستوجب موقفا دوليا حازما.
0: هذا وشهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها بعدما أفاد سكان بتصاعد دخان قرب المطار. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده مستعدة لمساعدة السعودية في حال كانت لديها احتياجات عسكرية بسبب هجمات الحوثيين المتواصلة، وذلك بموجب اتفاق دفاعي ثلاثي يشمل باكستان أيضا. في اليمن تتسارع التطورات الميدانية والإنسانية مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدة جبهات، خصوصا في مأرب والجوف كما تعز وباب المندب. المعارك بين الطرفين أسفرت عن مقتل 8 على عدة جبهات خصوصا في مأرب والجوف كما تعز وباب المندب المعارك بين الطرفين أسفرت عن مقتل 48 شخصا على الأقل في جنوب اليمن وفق مصادر عسكرية. يأتي ذلك

0: بالتوازي مع موجات نزوح جديدة وارتفاع لأعداد اللاجئين الفارين عبر البحر إلى جيبوتي. حازم حماد والتفاصيل.
1: تشهد الجبهات اليمنية تصعيدا متواصلا، حيث أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرات مسيرة حوثية في الجوف وتنفيذ ضربات استهدفت تجمعات وآليات للجماعة في جبهات مأرب الجنوبية والشرقية، كما أكدت تحقيق تقدم ميداني في جبل الشهداء جنوب غربي تعز واستعادة مواقع قالت إن الحوثيين سيطروا عليها سابقا، فيما تستمر المواجهات المتقطعة في كهبوب وباب المندبي دون تغير حاسم في خطوط السيطرة. يأتي ذلك في وقت يحاول فيه الحوثيون تعزيز مواقعهم على الساحل الغربي، بينما تعتمد القوات الحكومية على القصف الجوي والمدفعي لمنع أي تقدم جديد. إنسانيا تتفاقم الأزمة مع إعلان مفوضية اللاجئين وصول نحو 3000 شخص إلى جيبوتي خلال أقل من أسبوع، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 22 مليون يمني باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع نزوح أكثر من 18,000 أسرة منذ آب أغسطس الماضي. هذا وطلب مجلس الأمن الحوثيين بوقف التصعيد العسكري والانخراط في جهود تسوية السياسية وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب واستمرار موجات النزوح.
0: المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع لفت إلى أن إجمالي الغارات السعودية على اليمن بلغ 300 غارة هذا الأسبوع نفذت بطائرات F-15 وطيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. في إيران يتواصل الحراك الدبلوماسي عبر اتصالات إقليمية لإحياء مسار التهدئة في الخليج ومضيق هرمز، كما تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال في مقابلة بثتها قناة الجزيرة إن بلاده تريد إنهاء الحرب بين السعودية والحوثيين، مضيفا أنه يعتقد أن اليمنيين يريدون أيضا التوصل إلى تسوية مع السعودية. رضائي قال إن المشاورات مستمرة مع وسطاء قطريين وباكستانيين، لافتا إلى أن طهران تنتظر ردا من ترامب. يتزامن الحراك الدبلوماسي مع استعدادات عسكرية إيرانية وتحذيرات متبادلة تعكس استمرار الحرب في مرحلة شديدة الحساسية. عودة لك حازم حمد.
1: تتصدر الجهود الدبلوماسية والمشهد الإيراني مع اتصالين متوازيين يعكسان أولوية ملف الملاحة والأمن الإقليمي. فقد ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار ضمان استمرار امدادات الطاقة وتأمين مرور السفن، بينما بحث وزير الخارجية العماني مع نظيره الألماني سبل استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ودعم جهود خفض التصعيد. في المقابل تتصاعد الضغوط الأمريكية على طهران، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، فيما وقع البيت الأبيض قانونا جديدا للعقوبات على إيران وروسيا. ورد طهران بالتأكيد على أن أمن المنطقة لا يمكن فرضه من الخارج، وأن دول الشرق الأوسط قادرة على إدارة أمنها عبر الحوار للوجود العسكري الأجنبي. ميدانيا تتواصل مؤشرات الاستعداد للمواجهة، إذ أعلن الحرس الثوري جاهزيته لأي خطأ في حسابات العدو على حد وصفه، بينما تحدثت تقارير غربية عن إعادة بناء منشأة طلقان 2 المرتبطة بالبرنامج النووي. وعلى الصعيد الاقتصادي تدفع أزمة الملاحة والحصار البحري إيران إلى توسيع اعتمادها على الطرق البرية وبحر قزوين لتعويض جزء من تجارتها البحرية المتضررة.
0: ضمن إطار الضغوط الاقتصادية على طهران، سحبت تركيا ترخيص بنك ميلت الإيراني الخاضع منذ سنوات لعقوبات غربية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الثلاثاء المقبل في نيويورك. إلى غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل 4 أشخاص على الأقل بنيران إسرائيلية، بينهم طفلة في العاشرة من عمرها وابن مسؤول بارز بالوزارة. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض واشنطن للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبينما استنكر الأمين العام للأمم المتحدة قرار الولايات المتحدة، سيسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحشد الدعم لحل الدولتين. التفاصيل معك سميرة والنبي.
2: أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عن الأسف العميق لدول الاتحاد للقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية برفض منح تأشيرات الدخول لإعضاء الوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الاتحاد الأوروبي حث واشنطن على مراجعة هذا القرار. من جانبه، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار الولايات المتحدة الأمريكية حيال الوفد الرئاسي الفلسطيني، ووفق النص الذي أقر بغالبية 152 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة، الولايات المتحدة وباراغواي وإسرائيل، سيتمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من متابعة أي اجتماع ذي صلة يعقد الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو. وسيقتصر حضور الجمعية العامة على أعضاء البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة. وبعد عام على الاعترافات الأوروبية والغربية بقيادة فرنسا بإقامة دولة فلسطينية، يشارك الرئيس إيمانويل ماكرون في اجتماعات الجمعية العامة للدفاع عن القضية الفلسطينية ولحشد الدعم لحل الدولتين.
0: في الشأن اللبناني، قال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان إنه من الضروري ضمان قدرة وكالات الأمم المتحدة الأخرى كما الجيش اللبناني على تولي المهام التي تنفذها اليونيفيل قبل أن تبدأ انسحابها في نهاية العام الجاري. إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع تشييع 11 شخصا من عناصرها قتلوا جراء انفجار في أحد مواقع الجيش السوري بمنطقة عياش غربي دير الزور. يأتي ذلك فيما أعلنت قوة الأمن السورية توقيف أحد أبرز المسؤولين في خلية ضالعة بمقتل 3 من عناصرها، وذلك خلال عملية ضد جهاديين في جنوب البلاد. إلى روسيا، حيث قالت السلطات إن نظام التصويت الإلكتروني في موسكو تعرض لهجمات سيبرانية قوية، فيما دخلت الانتخابات التشريعية في البلاد يومها الثاني بنسبة مشاركة لا تزيد عن نصف مشاركة الناخبين في الاقتراع خلال اليوم الأول. هذا واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدول الغربية بمحاولة عرقلة انتخابات الدوما ومنع المواطنين الروس من التعبير عن إرادتهم. من موسكو فينا مراد أحمد بالتفاصيل.
3: أعلنت لجنة الانتخابات أن نحو 40% من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الدوما، واعتبر العديد من المراقبين أن الكريملين تمكن من توجيه رسالة للرأي العام داخل وخارج روسيا بأن الشارع الروسي يدعم سياسات الكريملين الاقتصادية وقراراته الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، ويتنافس على المقاعد الفردية أكثر من 4400 مرشح، بينما يتنافس على مقاعد الدوما بالقائمة الحزبية مرشح 17 حزبا سياسيا أبرزهم حزب روسيا الموحد الموالي للكريملين والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب روسيا العادلة وحزب الناس الجدد، بالإضافة لحزب يابلوك الذي يعتبر من الأحزاب المعارضة للحرب في أوكرانيا. استطلاعات الرأي التي سبقت عمليات التصويت كشفت عن أن هذه الانتخابات لن تشهد اختراقات في نتائجها، وسيبقى حزب روسيا الموحدة في صدارة المشهد السياسي بحصوله على تأييد أكثر من نصف الناخبين، بينما يدور الصراع الانتخابي بين بقية الأحزاب على المراكز التالية. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
0: قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف أن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا من دون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة أو كيفية الرد. وفي الميدان، قال رئيس بلدية موسكو أن منشأة داخل مصفات نفط في موسكو تعرضت لأضرار جراء هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية بحسب وكالة الأنباء. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه موسكو قصف كييف ومناطق أوكرانية أخرى. من كييف يطلعنا مراسل مونتي كارلو الدولية محمد زاوي على التفاصيل الميدانية.
4: إذا أخذنا البيانات الأخيرة للجيش الأوكراني، يقول بأن الجبهات شهدت أكثر من 200 اشتباك قتالي، يعني تحديدا 213 مواجهة، وبقي محور بوكروفسك في شرقي البلاد الأكثر نشاطا. القوات الروسية عمليا تواصل الضغط في دونيتسك بهدف الاقتراب أكثر مما يعرف بحزام المدن المحصنة الذي يضم مدن سلافيانسك وكراماتورسك ودروشكيفكا وكوستانتينيفكا، وهو ما تعتبره موسكو المفتاح لاستكمال السيطرة على كامل إقليم دونباس. لكن التطور اللافت في الأيام الماضية كان في محور ليمان، عندما نفذت القوات الأوكرانية عملية مضادة أطلقت عليها اسم فيفالدي. القيادة الأوكرانية تقول إن العملية أوقفت ميدانيا أحد المحاور التي كانت روسيا تسعى من خلالها إلى الالتفاف على منطقة المدن المحصنة من الشمال. أما على الجانب الآخر، هناك حالة من التأهب الجوي هنا في كييف، ذوي الانفجارات عدة سواء في كييف أو في مناطق أوكرانية أخرى، في توسع واضح لخارطة الاستهداف من قبل القوات الروسية على المناطق الأوكرانية.
0: استمعتم لمراسل مونتي كارلو الدولية في كييف محمد زاوي متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل. في الأثناء أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده أرسلت عرضا إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود، وأنها تنتظر ردودهما، مضيفا أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة. فيدان أقر في الوقت نفسه بصعوبة تحقيق تقارب بين موقفي البلدين. في تونس تظاهر مئات المواطنين للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مسجونين على خلفية اتهامهم بغسل الأموال أثناء مشاركتهم في تنظيم أسطول الصمود البحري لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. من العاصمة تونس تامر الزغلامي.
5: رفعت المسيرة شعارات مطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود ومنددة بما أسمته سياسة التنكيل التي يتعرض لها أربعة أعضاء من هيئة تسيير أسطول الصمود منذ مارس آذار الماضي. وكانت منظمات حقوقية دعت لهذه المسيرة بعد دخول النشطاء الأربعة الموقوفين في إضراب عن الطعام على إثر قرار القضاء التمديد في سجنهم لأربعة أشهر إضافية. ويأتي هذا الاحتجاج وفق المنظمات الحقوقية نظرا للتدهور الخطير لصحة أعضاء هيئة أسطول صمود. ويذكر أن السلطات التونسية اعتقلت عددا من نشطاء الأسطول للتحقيق معهم بتهمة غسيل الأموال والاستيلاء على التبرعات، وهو ما تنفيه الهيئة. وشهدت تونس تنظيم عدة تحركات احتجاجية تتهم السلطات بالتضييق على حرية العمل المدني وتندد بالملاحقات التي تطال قطاعا واسعا من النشطاء المنتقدين لسياسة الرئيس قيس سعيد. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
0: نهاية النشرة تذكير بالعناوين. الحوثيون يعلنون شن هجمات على الرياض وتركيا تقول إنها قد تساعد في تلبية احتياجات السعودية العسكرية. إيران تقول إنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب. مقتل 4 أشخاص في غزة بينهم طفلة.
6: Mount Coringai, the M1 Pacific Motorway just past the Windy Banks interchange. We have a broken dead car. It's in the median for the southbound run. Traffic is slow. North Parramatta, a broken dead car there as well. A Pinnacles Road approaching Mason's Drive, taking out the left lane for the southbound run. In Melbourne, Box Hill reports on problems on the Marinda Highway around Station Street to the intersection. Traffic is under speed in all directions there. The AFLW season continues. A match today now on the wind down at Windy Hill in Essendon. Expect extra traffic in the area as fans leave the venue. Join Revo Fitness from just $9.69 per week for 24/7 access to every gym across Australia. Join Revo Fitness today. Search REVO Fitness. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne together on 1638 to EME Australia.
7: رجعنا سوا بساعة جديدة ومساء الخير لكم مستمعينا، أطيب التحيات بوجه لكم إياها من قلب بيروت. رح نبلش برفقة وديعة صافي، خليكن معنا.

رح شوف معكم مستمعينا بالنسبة لبكرة التنين مع بداية أسبوع جديد حالة الطقس كيف حتكون بسدني. رح تنخفض درجة الحرارة نسبة لليوم، بتنخفض بكرة وبتوصل كحد أقصى ل 26 درجة مئوية. بملبورن يعني في فرق كبير نسبة لليوم، بكرة طقس ممطر والحرارة كحد أقصى 15. هون ببيروت طقسنا مستقر مشمس، بتوصل الحرارة لل 20.

بأجوائنا الحلوة مكملين ودايما مع راديو 2ME 1638 AM. رح نرجع شوي لمنطقة الشرق الأوسط ولهذا التطور الأمني الجديد بالسعودية. السلطات السعودية أصدرت تحذيرات من خطر هجوم جوي على الرياض ومناطق قريبة، وبعدها سمع دوي وشهد دخان ونيران حد المطار الرئيسي بالعاصمة. الدفاع المدني رفع التحذير لاحقا، وهيدا الشيء كله إجا ضمن موجة التصعيد الأخيرة بين السعودية والحوثيين. واللافت أنه المواجهة بطلت محصورة بمناطق حدودية. خلال الأيام الأخيرة شفنا تحذيرات بمكة وجدة، وهلأ بالرياض، يعني مساحة القلق الأمني عم تتوسع. وبالمقابل السعودية عم بتنفذ ضربات واسعة داخل اليمن، والحوثيين عم يتوعدوا بالمزيد من الرد. وهون بيصير الخوف من حلقة واضحة، يعني كل ضربة بتجيب رد والرد بيجيب ضربة أكبر، وبالنهاية المدنيين بالجهتين هن اللي عم بيعيشوا تحت الانذارات والخوف. وكل هيدا كمان عم بيصير بالتزامن مع أزمة الملاحة والنفط، يعني أي توسع إضافي ما بيضل تأثيره ضمن حدود السعودية واليمن. إن شاء الله منشوف ضغط

إذا كانت أغنية عمرو دياب تعالي إن شاء الله تكونوا استمتعتوا أنتوا عم تسمعوها ويكون وقتكم حلو يا رب. برجع بقول أحد مبارك على الجميع وإن شاء الله من بكرة هيك تكون بداية أسبوع حلوة ورايقة عليكم. رح نحكي عن مشكلة السكاكين المخزنة بأماكن عامة بملبورن. قصة أمنية ملفتة عم بتثير قلق شرطة فيكتوريا. بحسب بعض المعلومات الشرطة الآن من ظاهرة بين بعض الشباب وهي تخبئة سكاكين أو أسلحة بأماكن عامة حتى تكون جاهزة للاستخدام لاحقا بدل ما يحملوها معهم كل الوقت. والشرطة بتسميها أحيانا أسلحة مشتركة، يعني ممكن أكثر من شخص يعرف وين مخبية ويوصل لإلها، يعني يوصلها عند الحاجة. والقصة عم تنطرح بجدية أكبر بعد سلسلة حوادث مرتبطة بعنف شبابي بملبورن ومن ضمنها

0: شجارات بمراكز تسوق. أكيد مهم جدا ما نعمم على الشباب كلهم بسبب مجموعة صغيرة، بس بالنسبة للشرطة وجود سلاح جاهز بمكان عام بيغير بسرعة طبيعة أي خلاف. مشكلة كانت ممكن تخلص ببركة هيك دفشة صرخة أو حيلا شيء، ممكن خلال ثواني تصير أخطر بكتير. ولهالسبب الموضوع مش بس ملاحقة الشخص يلي حامل سكين، بل كمان معرفة وين عم تتخبى هالأسلحة وكيف عم تنتقل بين المجموعات. هون رح ناخد بريك صغير، خليكن معنا على السمع ومنرجع لكم.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. Welcome back. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
4: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: من أغانينا الحلوة والمنوعات كلها اللي بتقدمها راديو 2 AM أستراليا بكمل أنا وياكم. سمعنا هلأ لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، وهيك مكملين بأجواءنا الحلوة. وإذا بدكم الأخبار كلها والبرامج والأغاني فدايما بتلاقوها على 2 AM أستراليا 1638 AM، وكمان على فيسبوك وأونلاين عبر 2ME.com.au، وطبعا فيكم من أبليكيشن مايسات للبث المباشر. أما 2ME جولد فهي المساحة لعشاق الأغاني القديمة والكلاسيكيات والأجواء الهادية. وإن ما كنتوا ضلوا مرافقين على موجتنا الأقوى 1638 AM.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام.
0: وهون رح ننتقل بهالأثناء لأخبار الساعة 5 آخر المستجدات وأبرز التطورات مع فريق 2ME أستراليا. وخليكم معنا لنرجع من بعدها ونكفي آخر ساعة من مشوار اليوم الأحد.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
12: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
13: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: عصرا في باريس.
16: هدى العناس.
15: أجدد تحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. الناخبون الروس يواصلون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء الدوما، والرئيس الأمريكي وقع على مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. اضطراب كبير في حركة الطيران بمطار الرياض بعد سماع دوين انفجارات، واشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية على مقر عام للشرطة في شمال باكستان يودي بحياة ما لا يقل عن 31 قتيلا، والاشتباكات لا تزال متواصلة.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من روسيا، حيث يواصل الروس الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام وتبدو محسومة النتائج لصالح حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. هذا فيما تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة في اقتراع هو الأخير قبل انتخابات رئاسية مقررة في العام 2030، حيث يلعب الوضع الاقتصادي عاملا فيها إذ سيحدد التوجه العام في البلاد. فهل ستؤدي هذه الانتخابات إلى تغيير سياسي؟ لنستمع لرد الدكتور خالد عزي، خبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، وكان متحدثا لليال بشارة.
17: طبعا الشعب الروسي يدفع الثمن، الوضع الاقتصادي جدا منهار في روسيا، هناك يعني وقف اصطناعي لعملية التدهور. الانتخابات يسعى بوتين من تسريب فكرة الأغلبية بواسطة قوة المخابرات التي ستستدعي كل شخص بشخص من أجل الذهاب للانتخابات أو اتهامه بأنه معارض للحملة الخاصة على أوكرانيا. وبنفس الوقت هو دفع بخمس مقاطعات يعتبر أنه يحتلها، لكن هو يحتلها جزئيا أو جغرافيا على الأرض، سكانها قليل ما بقوا منها، من أجل الانتخابات والقول للأوروبيون وللأمريكان الذين يسعون بوساطة لحل سلام للقول يعني لا أستطيع الانسحاب من هذه المناطق طالما هي صوتت بالانتخابات وأدت بانتخابات مجلس الدوما لفرض نوابها. طبعا الوضع الاقتصادي لا يستطيع أحد فرضه على بوتين وتقليم أظافره.
15: استمعتم إلى الدكتور خالد عزي، الخبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وذلك بعد إقرار من الكونغرس تأخر لأكثر من عام. هذا فيما قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميديديف اليوم، قال إن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا. إلى التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، فبعد انذارات طالت العاصمة السعودية للمرة الأولى من الحوثيين، شهد اليوم مطار الملك خالد الدولي في الرياض اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها، فيما أفادت وكالة فرانس بريس باشتعال خزائن أو خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية الباكستاني بحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي خلال محادثة هاتفية الأوضاع في المنطقة. وفي باكستان أدى هجوم بالمتفجرات إلى سقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا. منيا بالعافية.
18: المواجهات اندلعت في كوهات شمال باكستان عقب تفجير وهجوم مسلح استهدف المقر العام التاريخي للشرطة الباكستانية، وهو مجمع يضم المكاتب الرئيسية لإدارة مكافحة الإرهاب والشعب الخاصة وعدة وحدات أخرى. وأكد شهود عيانهم أن عددا من المهاجمين لا يزالون متحصنين داخل قسم الشعب الخاصة في المجمع، وقد أدى الهجوم والاشتباكات التي تلتها مع الشرطة إلى مقتل العشرات بينهم أكثر من 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 شخص. يذكر أن المنطقة تشهد باستمرار أعمال عنف تتهم إسلام أباد حركة طالبان باكستان بتنفيذها، وتؤكد أن جماعات متطرفة تقول إنها متمركزة في أفغانستان مسؤولة عن تصاعد الهجمات في مناطق عدة من البلاد، بينما تنفي حكومة طالبان أي تورط أفغاني في هذا الأمر. وقد أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن أسفه لسقوط الضحايا، مؤكدا ضرورة القضاء على الجماعات التي وصفها بالخوارج والإرهابيين المدعومين من الخارج، في إشارة منه إلى حركة طالبان باكستان.
15: رفضت كوريا الشمالية قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أن لا تأثير له لأنها ليست عضو في الوكالة. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

جديد معكم مستمعينا ومكملين بمشوارنا الحلو. رح ارجع اذكر بحال الطقس بكره الاثنين لبدايه اسبوع جديد ان شاء الله يا رب يكون حلو ومبارك عليكم جميعا. بسيدني رح توصل درجات الحراره ل 26 15 بملبورن و 28 درجه عندنا هون ببيروت. رح ننتقل هلا لسيمو حتشيتي تبعون.

2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME, Australia. وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحر.

0: أجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

اسمحوا لي كون عم بذكركم مستمعينا قبل ما نتابع باحتفالية عيد ماريو حنا الحبيب يلي بعدها مستمرة لغاية الأحد 27 سبتمبر من المحطات القريبة بكرة الاثنين 21 سبتمبر الساعة 7 المساء في لقاء صلاة من أجل سنة السلام برعاية وحضور المطران أنطوان شربل طرباي وأطيب التحيات له وكل الاحترام. وبتتواصل الاحتفالات كمان خلال الأسبوع وصولا للأحد 27 سبتمبر مع الإقديس ومهرجان عيد ماريو حنا الحبيب. كل عيد وأنتوا بألف خير، عيد مبارك، وإن شاء الله تكون هالمناسبة حاملة معه سلام حقيقي وخير للجميع. رح نكمل هلأ بأغانينا ورح نكون تحديدا مع نانسي عجرم وغنيتها سلموا لي عليه.

0: شيء.
1: خلينا نرجع للبنان وتحديدا للاقتصاد، لأنه كل التصعيد الأمني اللي بنحكي عنه له تأثير، وإذا بدنا هيك نقول فاتورة مالية كمان على لبنان. صندوق النقد الدولي عم بيتوقع تراجع واضح بالنشاط الاقتصادي اللبناني خلال 2026، والسبب الأساسي هو الحرب بالمنطقة، وما عم تتركه من يعني ضغط على الحركة الاقتصادية والثقة والاستثمار بلبنان تحديدا. المشكلة انه الاقتصاد ما دخل على هالأزمة وهو اصلا قوي، البلد بعده عم يحاول يطلع من انهيار مالي عمره سنوات، والقطاع المصرفي بعده بحاجة لاصلاحات كبيرة، والدولة عندها موارد محدودة. ولما فوق كل هيدا يجي توتر امني، اول قطاعات بتحس فيه عادة هو السياحة، السفر، المطاعم، التجارة والاستثمار. الناس بتأجل مشاريعها، المغترب ممكن يأجل زيارته، والشركة بتصير أكتر حريصة قبل ما تحط أموال جديدة. يعني الاستقرار الأمني هون مش ملف منفصل عن الاقتصاد. أوقات يوم واحد هيدا ببلد مثل لبنان بيساوي عن جد موسم كامل بالسنة، أو موسم كامل يعني بالنسبة لناس عايشة من السياحة والخدمات. والأمل طبعا أنه أي تهدئة سياسية وأمنية بتترافق مع إصلاح فعلي، لأنه حتى لو وقفت الحرب الاقتصاد ما بيرجع لحاله إذا المشاكل الأساسية بقيت محلها. رح ناخد هالاستراحة الصغيرة ومن بعدها بنرجع. Turn up your radio. QME music. If it's a hit, it's here. Here. The number one music channel, 2ME. Best. 2ME. We just play hits. Hits. Hits. قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومسائية بالعمل.
1: ومنرجع للأغاني وتحديدا هلأ مع أجواء الزمن الجميل مع السيدة فيروز، ومع هالسؤال اللي يمكن كل حدا ناطر شخص غالي سأله مرة، بعده متذكر ولا ناسي؟ من أغاني فيروز الرائعة، فايق ولا ناسي؟

0: حلوين.
1: وين ما كنتوا مستمعينا وكيف ما كان نهاركم ومطرح ما أخذتكم اليوم الأحد، بلكن 2 AM أستراليا بتضل معكم على 1638 AM وعبر فيسبوك وعبر 2ME.com.au وكمان على مايسات للبث المباشر. فيكن دايما تسمعونا على موجتنا الأقوى 1638 AM، وكمان في 2ME Gold للأغاني الكلاسيكية القديمة المطولة. رح نتابع أنا وياكن بعد الاستراحة ونكفي أغانينا برفقة عبد الحليم حافظ.
2: Your attention please.
3: 2ME cutting out the hottest hits in winter.
4: طبعا يبولو.
3: Check them out.
4: إذا

هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب

لك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.

0: وهون بهالأثناء منكون وصلنا لنهاية مشوار الأحد. كان معكم ماريا من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت. بشكركم على هالأربع ساعات وعلى رفقتكم الحلوة، وبتمنى لكم تكفوا بقية نهاركم براحة، ويكون الأسبوع الجديد هيك إن شاء الله أخف وأحلى على الجميع. رح نتابع هلأ مع أخبار الساعة 6 المساء عبر 2ME، وبعد الأخبار المشوار بيكمل معكم و2ME أستراليا مرفقتكم يعني، وكل الأغاني والبرامج والموسيقى على 16:38 AM. أنا لهون بودعكم، تبعوا حالكم، ومنرجع منلتقى بكرا الله راد على الساعة 11 صباحا. كونوا على الموعد.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
10: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
2: First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. التطورات في الخليج العربي قفزت اليوم إلى الواجهة. التصعيد الحوثي دخل مرحلة خطيرة بعد سماع دوي انفجارات قرب مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. وفي أعقاب الأصوات التي سمعت، اشتعلت نيران في خزان وقود تابعا لشركة أرامكو، فيما تحدثت وكالات الأنباء الأجنبية عن اضطراب في حركة الطيران بعد ساعات من سماع دوي انفجارين في الرياض. هذا وسجلت في المطار تأخيرات طويلة وإلغاء رحلات وفق موقع Flight Radar 24 الذي أدرجه ضمن مؤشر أقصى درجات الاضطراب. وفي أعقاب ذلك، أعلن الحوثيون مهاجمة أهداف حساسة في الرياض واستهداف شركة أرامكو في ينبع. في مقابل المشاهد التي بثتها وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، كان موقع Independent عربية ينشر مشاهد لمطار الرياض وقد بدت الحركة فيه طبيعية. الخارجية التركية سرعان ما علقت على التطورات الخطيرة التي شهدتها السعودية، إذ قال الوزير حقان فيدان إن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا، مضيفا أن مقترحات لإنهاء القتال نقلت إلى جميع الأطراف. فيدان أعلن تضامن تركيا مع السعودية كاشفا أن تحالف مكة مفتوح أمام دول المنطقة، وقال أعتقد أنه سيتم إجراء محادثات جديدة بشأن قبول حلفاء جدد. في مقابل الاعتداءات الحوثية على السعودية، تستمر هجمات القوات الحكومية اليمنية التي تستهدف مواقع الحوثيين. مصدر عسكري يمني أفاد عن مقتل 48 شخصا بين القوات الحكومية والحوثيين، وذلك خلال الساعات الماضية جنوبي اليمن. التطورات المتسارعة في الخليج العربي ستحضر في اجتماعات وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل إلى الولايات المتحدة لترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيما تهديد مسيرات الحوثيين والحرس الثوري الإيراني مصدر قلق لدول مجلس التعاون الخليجي، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم العمل على تشكيل وحدة جديدة مشتركة لمواجهة الطائرات المسيرة الهجومية.
1: We're also working with every partner in the region, enhancing their air defense, forming a new coalition attack drone unit, and keeping the Strait of Hormuz and surrounding waters open and clear. The average American doing this important work is in their mid-20s. They're pilots, maintainers, logisticians, culinary specialists, air defenders, intelligence analysts, and members of every other career field that make up America's military, the greatest force on earth.
0: على المقلب الإيراني، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تريد أن تتوقف الحرب بين السعودية واليمن، موضحا في حديث إلى شبكة الجزيرة أن المحادثات مستمرة بين الوسيطين القطري والباكستاني، وأنه جرى إبلاغهما بشروط عودة طهران إلى المفاوضات، شروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري. واشنطن من جهتها ماضية في استخدام سلاح العقوبات لتجميد الأموال الإيرانية، وهو ما دفع تركيا إلى سحب ترخيص بنك ميلت الإيراني بعد أسبوعين على عقوبات طالت مصرف جولدن جلوبل التركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني. أما في طهران، ماراثون نسائي ودلالاته كثيرة.
2: هالفيديو من إيران، سيدات لأول مرة عم بيركضوا بسباق ماراثون لمسافة 10 كيلومتر بشوارع طهران، بعضهن من دون حجاب ولابسين تياب رياضية بنص كم. مشهد بيأكد الإصرار على التغيير رغم توزيع أغطية للرأس على المشاركات قبل انطلاق السباق، إلا أنه بعض السيدات ما التزموا، ما أدى إلى منع بعضهن من المشاركة أو اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهن. وحتى قبل انطلاق السباق طلب من المشاركات التعهد بالالتزام بالمعايير الإسلامية مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق الرياضيات المخالفات، بحسب المدير العام للشباب والرياضة بمحافظة طهران. اللي صار بهالسباق ما رجع بس قضية الحجاب بإيران إلى الواجهة، بل فرجى كمان أنه في شيء عم يتغير بالمجتمع الإيراني ولو تدريجيا. وضع المرأة بإيران البلد المحاصر بالحرب والعقوبات ما عاد يختصره قانون بعده بيفرض الحجاب، ف فالمشهد الداخلي صار بين واقع اجتماعي عم بيسعى للتغيير وسلطات بعدها متمسكة بقواعد قديمة، وبنفس الوقت عم ترعى تحركات مؤيدة إلى مثل مسيرة فدائيو إيران يلي شارك فيها مواطنون ومواطنات أعلنوا استعدادهم للتطوع والمشاركة بأي حرب بخوض البلد.
0: وفي خضم الصراع الدائري في المنطقة، تهديد تنظيم داعش لم ينتهي، لسيما في سوريا حيث اعتقلت قوات الأمن أحد أبرز المسؤولين في خلية داعشية متورطة في قتل 3 من عناصر قوى الأمن في الصنمين بريف درعا. أما في دير الزور فقد قتل 11 شخصا بانفجار مجهول المصدر في موقع عسكري تابع للجيش السوري وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التي شيعت عناصرها. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. التحديات الأمنية في الجنوب مستمرة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، غارات طالت النبطية والنبطية الفوقة، وتفجيرات في المنصور والخيام وميس الجبل ومركبة بذريعة انفجار عبوة ناسفة بألية إسرائيلية فيما يسمى المنطقة الأمنية في الجنوب، الذي يواجه سؤالا مصيريا: من يضبط إيقاع الأمن فيه بعد اليونيفيل؟ وما هو دور البعثة الأوروبية التي حكي عنها وفهمت على غير وجهها؟
1: ليس الالتباس حول طبيعة البعثة الأوروبية وحده ما أخر مناقشتها في مجلس الوزراء، بل المأزق السياسي المتصل بمستقبل الوجود الدولي في الجنوب في ظل تعثر البحث عن بديل لليونيفيل. فبحسب ما أكدت مصادر مطلعة للـ LBCI، ترفض إسرائيل وجود أي قوة أممية أو أوروبية جديدة، وتسعى إلى فرض علاقة ميدانية مباشرة بينها وبين الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، خيار يرفضه لبنان خشية تحول الجنوب إلى ساحة مواجهة مباشرة من دون مظلة دولية أو آلية ضامنة. ومن هنا تأتي اتصالات رئيس الجمهورية المتواصلة مع الأمريكيين في محاولة لمنع الوصول إلى فراغ دولي في الجنوب. ووفق المعلومات لا يضع لبنان فيتو على أي دولة أو جهة يمكن أن تترأس لجنة التحقق من تطبيق المناطق التجريبية أو تشارك في تشكيلها، لكنه يتمسك باستمرار الرعاية الأمريكية لأي آلية مقبلة. وسط هذا التعقيد أثيرت ضجة حول بعثة سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي بعدما فهم أنها قد تكون بديلا من اليونيفيل. وتفيد مصادر حكومية للـ LBCI بأن كلام وزير الخارجية يوسف رجي لدى دخوله جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص فهم على غير مقصده وربط بين مسارين منفصلين. فالبعثة الأوروبية المقترحة ليست قوة عسكرية ولن تنشر جنودا في الجنوب، كما أنها لا تغني عن اليونيفيل أو عن القوة الدولية المفترضة. وظيفتها استشارية وتدريبية، وتهدف إلى تقديم الدعم اللوجستي والتقني للجيش وقوى الأمن الداخلي بما يعزز قدرتهما على بسط سلطة الدولة. وبحسب معلومات الـ LBCI زار وفد أوروبي لبنان هذا الأسبوع في إطار التحضير للمهمة، على أن يصل وفد آخر في منتصف تشرين الأول المقبل، فيما لا تزال تفاصيل البعثة وآليات عملها قيد التشاور مع الجانب اللبناني. أما البند الخامس على جدول أعمال مجلس الوزراء المتعلق بالبعثة، فتفيد المصادر الحكومية للـ LBCI بأنه لم يسحب بل أرجئ أسبوعين بسبب الإشكالية التي أثيرت حوله. وخلال هذه المهلة ستعد وزارتا الدفاع والداخلية لائحة.
2: At Dulwich Hill, we have a building fire on New Canterbury Road between Terrace Road and Meyer Road. Traffic is slow in both directions. Avoid the area. Sydney CBD, a two-car crash. The Carl Expressway above George Street. That's taking out the left lane for the northbound run. In Melbourne, Langwarrin and Carrum Downs, a fire as well. Sections of McClellan Drive are closed as a result. Round Darnley Drive, avoid the area for now. A queue, a crash now cleared on the Chandler Highway, Earl Street, round the Eastern Freeway on and off ramps. The traffic getting back up to pace. But reports of a problem nearby for the off ramp from the Eastern Freeway to Burke Road in Q East, and slow traffic eastbound. Stainless help people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic on 1638 to EMEA Australia.

0: feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: على راديو 20.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمة.
1: Okay, let's go.
2: مع 20 till الصباح.
0: Wake up, wake up.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
5: تفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

يسعى الائتلاف المعارض إلى طرح خطة لإصلاح التعليم، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للمشاركة في اجتماع جمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويسعى أيضا للحصول على مقعد في مجلس الأمن. لمزيد من التفاصيل ونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تايمية أستراليا.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم لميز زين الدين. أهلا بك من جديد.
8: أهلا سليم، أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ النشرة بالعناوين. الحوثيون يعلنون شن هجمات على الرياض، وتركيا تقول إنها قد تساعد في تلبية احتياجات السعودية العسكرية. إيران تقول إنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب. مقتل 4 أشخاص في غزة بينهم طفلة بنيران إسرائيلية. روسيا تكشف عن هجمات سيبرانية في اليوم الثاني من الانتخابات التشريعية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: في تطور لافت في التصعيد العسكري في الحرب في الشرق الأوسط، أعلن الحوثيون أنهم هاجموا أهدافا حساسة في العاصمة السعودية الرياض، مشيرين إلى أنهم استهدفوا شركة أرامكو النفطية في ينبع على ساحل البحر الأحمر. من جهته التحالف العسكري بقيادة السعودية قال إنه تم اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. التفاصيل معك أحلام الطاهر.
10: أعلن الحوثيون استهداف مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، وهي مركز رئيسي لصادرات النفط السعودية. من جانبه أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فجرا على الرياض، وأفادت تقارير إعلامية بأن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدرس تركيب رادارات قربها والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها. هذا وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البداوي التأكيد على دعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وقال إن هجمات الحوثيين تستوجب موقفا دوليا حازما.
8: هذا وشهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها بعدما أفاد سكان بتصاعد دخان قرب المطار. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده مستعدة لمساعدة السعودية في حال كانت لديها احتياجات عسكرية بسبب هجمات الحوثيين المتواصلة، وذلك بموجب اتفاق دفاعي ثلاثي يشمل باكستان أيضا. في اليمن تتسارع التطورات الميدانية والإنسانية مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدة جبهات خصوصا في مأرب والجوف كما تعز وباب المندب. المعارك بين الطرفين أسفرت عن مقتل 48 شخصا على الأقل في جنوب اليمن وفق مصادر عسكرية. يأتي ذلك بالتوازي مع موجات نزوح جديدة وارتفاع لأعداد اللاجئين الفارين عبر البحر إلى جيبوتي. حازم حماد والتفاصيل.
11: تشهد الجبهات اليمنية تصعيدا متواصلا حيث أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرات مسيرة حوثية في الجوف وتنفيذ ضربات استهدفت تجمعات وآليات للجماعة في جبهات مأرب الجنوبية والشرقية، كما أكدت تحقيق تقدم ميداني في جبل الشهداء جنوب غربي تعز واستعادة مواقع قالت إن الحوثيين سيطروا عليها سابقا، فيما تستمر المواجهات المتقطعة في كهبوب وباب المندب دون تغير حاسم في خطوط السيطرة. يأتي ذلك في وقت يحاول فيه الحوثيون تعزيز مواقعهم على الساحل الغربي، بينما تعتمد القوات الحكومية على القصف الجوي والمدفعي لمنع أي تقدم جديد. إنسانيا تتفاقم الأزمة مع إعلان مفوضية اللاجئين وصول نحو 3000 شخص إلى جيبوتي خلال أقل من أسبوع معظمهم من النساء والأطفال، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 22 مليون يمني باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع نزوح أكثر من 18,000 أسرة منذ آب أغسطس الماضي. هذا وطلب مجلس الأمنية الحوثيين بوقف التصعيد العسكري والانخراط في جهود تسوية السياسية وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب واستمرار موجات النزوح.
8: المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع لفت إلى أن إجمالي الغارات السعودية على اليمن بلغ 300 غارة هذا الأسبوع نفذت بطائرات F-15 وطيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. في إيران يتواصل الحراك الدبلوماسي عبر اتصالات إقليمية لإحياء مسار التهدئة في الخليج ومضيق هرمز، كما تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال في مقابلة بثتها قناة الجزيرة إن بلاده تريد إنهاء الحرب بين السعودية والحوثيين، مضيفا أنه يعتقد أن اليمنيين يريدون أيضا التوصل إلى تسوية مع السعودية. رضائي قال إن المشاورات مستمرة مع وسطاء قطريين وباكستانيين، لافتا إلى أن طهران تنتظر ردا من ترامب. يتزامن الحراك الدبلوماسي مع استعدادات عسكرية إيرانية وتحذيرات متبادلة تعكس استمرار الحرب في مرحلة شديدة الحساسية. عودة لك حازم حمد.
11: تتصدر الجهود الدبلوماسية المشهد الإيراني مع اتصالين متوازيين يعكسان أولوية ملف الملاحة والأمن الإقليمي. فقد ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار ضمان استمرار امدادات الطاقة وتأمين مرور السفن، بينما بحث وزير الخارجية العماني مع نظيره الألماني سبل استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ودعم جهود خفض التصعيد. في المقابل تتصاعد الضغوط الأمريكية على طهران، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، فيما وقع البيت الأبيض قانونا جديدا للعقوبات على إيران وروسيا. ورد طهران بالتأكيد على أن أمن المنطقة لا يمكن فرضه من الخارج، وأن دول الشرق الأوسط قادرة على إدارة أمنها عبر الحوار لا الوجود العسكري الأجنبي. ميدانيا تتواصل مؤشرات الاستعداد للمواجهة، إذ أعلن الحرس الثوري جاهزيته لأي خطأ في حسابات العدو على حد وصفه، بينما تحدثت تقارير غربية عن إعادة بناء منشأة طلقان 2 المرتبطة بالبرنامج النووي. وعلى الصعيد الاقتصادي تدفع أزمة الملاحة والحصار البحري إيران إلى توسيع اعتمادها على الطرق البرية وبحر قزوين لتعويض جزء من تجارتها البحرية المتضررة.
8: ضمن إطار الضغوط الاقتصادية على طهران، سحبت تركيا ترخيص بنك ميلت الإيراني الخاضع منذ سنوات لعقوبات غربية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الثلاثاء المقبل في نيويورك. إلى غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل 4 أشخاص على الأقل بنيران إسرائيلية، بينهم طفلة في العاشرة من عمرها وابن مسؤول بارز بالوزارة. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض واشنطن للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبينما استنكر الأمين العام للأمم المتحدة قرار الولايات المتحدة، سيسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحشد الدعم لحل الدولتين. التفاصيل معك سميرة والنبي.
12: أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عن الأسف العميق لدول الاتحاد للقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية برفض منح تأشيرات الدخول لإعضاء الوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الاتحاد الأوروبي حث واشنطن على مراجعة هذا القرار. من جانبه، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار الولايات المتحدة الأمريكية حيال الوفد الرئاسي الفلسطيني، ووفق النص الذي أقر بغالبية 152 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة، الولايات المتحدة وباراغواي وإسرائيل، سيتمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من متابعة أي اجتماع ذي صلة يعقد الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو. وسيقتصر حضور الجمعية العامة على أعضاء البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة. وبعد عام على الاعتراف الأوروبية والغربية بقيادة فرنسا بإقامة دولة فلسطينية، يشارك الرئيس إيمانويل ماكرون في اجتماعات الجمعية العامة للدفاع عن القضية الفلسطينية ولحشد الدعم لحل الدولتين.
8: في الشأن اللبناني، قال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إنه من الضروري ضمان قدرة وكالات الأمم المتحدة الأخرى كما الجيش اللبناني على تولي المهام التي تنفذها اليونيفيل قبل أن تبدأ انسحابها في نهاية العام الجاري. إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع تشييع 11 شخصا من عناصرها قتلوا جراء انفجار في أحد مواقع الجيش السوري بمنطقة عياش غربي دير الزور. يأتي ذلك فيما أعلنت قوة الأمن السورية توقيف أحد أبرز المسؤولين في خلية ضالعة بمقتل 3 من عناصرها، وذلك خلال عملية ضد جهاديين في جنوب البلاد. إلى روسيا، حيث قالت السلطات إن نظام التصويت الإلكتروني في موسكو تعرض لهجمات سيبرانية قوية، فيما دخلت الانتخابات التشريعية في البلاد يومها الثاني بنسبة مشاركة لا تزيد عن نصف مشاركة الناخبين في الاقتراع خلال اليوم الأول. هذا واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدول الغربية بمحاولة عرقلة انتخابات الدوما ومنع المواطنين الروس من التعبير عن إرادتهم. من موسكو فينا مراد أحمد بالتفاصيل.
13: أعلنت لجنة الانتخابات أن نحو 40% من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الدوما. واعتبر العديد من المراقبين أن الكريملين تمكن من توجيه رسالة للرأي العام داخل وخارج روسيا بأن الشارع الروسي يدعم سياسات الكريملين الاقتصادية وقراراته الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية. ويتنافس على المقاعد الفردية أكثر من 4400 مرشح، بينما يتنافس على مقاعد الدوما بالقائمة الحزبية مرشح 17 حزبا سياسيا أبرزهم حزب روسيا الموحدة الموالي للكريملين والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب روسيا العادلة وحزب الناس الجدد، بالإضافة لحزب يابلوك الذي يعتبر من الأحزاب المعارضة للحرب في أوكرانيا. صكعات الرأي التي سبقت عمليات التصويت كشفت عن أن هذه الانتخابات لن تشهد اختراقات في نتائجها، وسيبقى حزب روسيا الموحدة في صدارة المشهد السياسي بحصوله على تأييد أكثر من نصف الناخبين، بينما يدور الصراع الانتخابي بين بقية الأحزاب على المراكز التالية. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
8: قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف أن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردعا عسكريا من دون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة أو كيفية الرد. وفي الميدان، قال رئيس بلدية موسكو أن منشأة داخل مصفات نفط في موسكو تعرضت لأضرار جراء هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية بحسب وكالة الأنباء تاس. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه موسكو قصف كييف ومناطق أوكرانية أخرى. من كييف يطلعنا مراسل مونتي كارلو الدولية محمد زاوي على التفاصيل الميدانية.
14: إذا أخذنا البيانات الأخيرة للجيش الأوكراني يقول بأن الجبهات شهدت أكثر من 200 اشتباك قتالي، يعني تحديدا 213 مواجهة، وبقي محور بوكروفسك في شرقي البلاد الأكثر نشاطا. القوات الروسية عمليا تواصل الضغط في دونيتسك بهدف الاقتراب أكثر مما يعرف بحزام المدن المحصنة الذي يضم مدن سلافيانسك وكراماتورسك ودروشكيفكا وكوستانتينيفكا، وهو ما تعتبره موسكو المفتاح لاستكمال السيطرة على كامل إقليم دونباس. لكن التطور اللافت في الأيام الماضية كان في محور ليمان، عندما نفذت القوات الأوكرانية عملية مضادة أطلقت عليه اسم فيفالدي. القيادة الأوكرانية تقول إن العملية أوقفت ميدانيا أحد المحاور التي كانت روسيا تسعى من خلالها إلى الالتفاف على منطقة المدن المحصنة من الشمال. أما على الجانب الآخر هناك حالة من التأهب الجوي هنا في كييف، دوي الانفجارات عدة سواء في كييف أو في مناطق أوكرانية أخرى، في توسع واضح لخارطة الاستهداف من قبل القوات الروسية على المناطق الأوكرانية.
8: استمعتم لمراسل مونتي كارلو الدولية في كييف محمد زاوي متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل. في الأثناء أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده أرسلت عرضا إلى أوكرانيا وروسيا لإنهاء القتال بينهما في البحر الأسود، وأنها تنتظر ردودهما، مضيفا أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة. فيدان أقر في الوقت نفسه بصعوبة تحقيق تقارب بين موقفي البلدين. في تونس تظاهر مئات المواطنين للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مسجونين على خلفية اتهامهم بغسل الأموال أثناء مشاركتهم في تنظيم أسطول الصمود البحري لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. من العاصمة تونس تامر الزغلامي.
15: رفعت المسيرة شعارات مطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود ومنددة بما أسمته سياسة التنكيل التي يتعرض لها أربعة أعضاء من هيئة تسيير أسطول الصمود منذ مارس أذار الماضي. وكانت منظمات حقوقية دعت لهذه المسيرة بعد دخول النشطاء الأربعة الموقوفين في إضراب عن الطعام على إثر قرار القضاء التمديد في سجنهم لأربعة أشهر إضافية. ويأتي هذا الاحتجاج وفق المنظمات الحقوقية نظرا للتدهور الخطير لصحة أعضاء هيئة أسطول صمود. ويذكر أن السلطات التونسية اعتقلت عددا من نشطاء الأسطول للتحقيق معهم بتهمة غسيل الأموال والاستيلاء على التبرعات، وهو ما تنفيه الهيئة. وشهدت تونس تنظيم عدة تحركات احتجاجية تتهم السلطات بالتضييق على حرية العمل المدني وتندد بالملاحقات التي تطال قطاعا واسعا من النشطاء المنتقدين لسياسة الرئيس قيس سعيد. ثمر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
8: نهاية النشرة تذكير بالعناوين. الحوثيون يعلنون شن هجمات على الرياض، وتركيا تقول إنها قد تساعد في تلبية احتياجات السعودية العسكرية. إيران تقول إنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب. مقتل أربعة أشخاص في غزة بينهم طفلة

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
6: Three, two, one. Keep it in your memories.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus Street 9897-2222 خلف الKFC.
5: Welcome to 2ME.
6: That is the original 2ME Australia.

0: 2ME Australia.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. بعد باريس لوقت الانتظار، فلبنان يدخل أسبوعا دبلوماسيا مفتوحا على الخارج من العاصمة الفرنسية، حيث حرك المسار الدولي لدعم الجيش اللبناني إلى نيويورك، حيث ترأس رئيس الحكومة نواف سلام وفد لبنان إلى أعمال الدورة 81 للجمعية العامة، وصولا إلى واشنطن واللقاءات المرتقبة مع وزير الخارجية الأمريكية والمدير العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي. لكن خلف الأضواء الدبلوماسية الامتحان الأصعب في الجنوب، فالمطلوب تثبيت خطوات عملية على الأرض وتحديدا على خط حصر السلاح، وذلك قبيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بنسختها الثالثة المنتظرة في روما. نبدأ النشرة من نيويورك ومرحلة ما بعد اليونيفيل مع الزميلة منى صليبة.
1: غادر رئيس الحكومة نواف سلام متوجها إلى نيويورك لتمثيل لبنان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق عمليا يوم الثلاثاء، وسيلقي نواف سلام أيضا كلمة لبنان. عادة كان رئيس الجمهورية يتوجه السنة نواف سلام، إلا أن هذا العام ليس كما باقي السنين، فلبنان يتخبط اليوم بملفات كثيرة تبدأ من الحرب ولا تنتهي بمن سيملأ الفراغ بعد اليونيفيل. فالقوات الدولية كما بات معلوما تنتهي مهامها نهاية هذا العام 2026، وابتداء من الشهر المقبل تبدأ أعداد من القوات المتعددة الجنسيات بمغادرة لبنان بحسب المعلومات، من دون أن يتمكن بلدنا من أن يحسم مع الدول ما هي القوات التي ستخلف اليونيفيل، أو ما إذا كان سيحل محلها أي قوة، وذلك في ظل تعنت الإسرائيلي ورفضه للطروحات. لبنان طلب التمديد لليونيفيل في آب الماضي وما زال لليوم يطلب، ولكن هناك مطالبات بأن يطرح اتفاق الإطار الذي وقع مع إسرائيل في مجلس الأمن ليخرج كقرار تأتي تحت مظلته أي قوى ستنتشر في الجنوب. مهمة صعبة، ولكن على لبنان أن يستفيد من الدعم الدولي الحالي.
2: The international community is rooting for Lebanon. And I think the member states in that great body are going to want the framework agreement to succeed. But there will be some pressure as well. They need to hear from him that he and his team are still committed to the framework agreement, notwithstanding the challenges, and that Lebanon is doing its part with precise planning for the LAF to deploy to the areas that Israel has been and will be redeploying from. And they're going to expect to hear from him, you know, in very concrete terms, what that should look like, especially against the backdrop of the end of the UNIFIL mission at the end of this calendar year. But also for whatever third party verification mechanism is developed to make real this framework agreement, how can UNIFIL set them up for success? I think the UN needs to hear from him a very clear ask that he expects the Secretariat to plan for this, and that he's going to ask the Security Council to direct the Secretariat to do so.
1: قد لا تكون مهمة لبنان سهلة لأن إسرائيل بالمرصاد، والمهمة بحاجة إلى لوبينج واسع، لكن الفرصة اليوم يجب التحايل عليها للاستفادة منها.
0: هذا وشدد قائد اليونيفيل ورئيس بعثتها في لبنان على ضرورة ضمان قدرة الجيش اللبناني ووكالات الأمم المتحدة على تولي مهام القوة قبل بدء انسحابها نهاية العام. قائد اليونيفيل وفي حديث لوكالة رويترز أشار إلى أن تسليم بعض مواقع اليونيفيل للجيش قد يكون صعبا للغاية، باعتبار أن أكثر من نصف مواقع القوة تقع حاليا في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. توازيا اعتبر أن عمليات هدم المنازل في المنصوري انتهاك آخر لقرارات مجلس الأمن، وشدد على أهمية استمرار وجود الأمم المتحدة في الجنوب. وفي تطورات الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي صباحا تفجيرا ضخما في منطقة كفر تبنيت دوى صداه في أرجاء واسعة وهز قرى قضاء مرجعيون، بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في مناطق عدة من الجنوب. كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على النبطية الفوقة وسربين وحريص والمنصوري، فيما استهدف القصف المدفعي أطراف يحمر للشيف وزوتر الشرقية وحداثة وحريص وميفدون وبادل السلوئي. هذا ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في ميس الجبل ومركب بطلوس والمنصور والخيم بالتزامن مع عمليات جرف وأحراق منازل في بعض البلدات الجنوبية. في المواقف أكد الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم أن الحزب سيواصل خيار المقاومة في مواجهة إسرائيل قائلا لو طال الأمر في لبنان لأيام وأشهر فنحن منصورون لأننا صمدنا ومنعناهم من إبادتنا ومن تحقيق أهدافهم. قاسم وفي كلمة ألقاها في مؤتمر الشهيد المقاوم بذكرى 55 لتأسيس منظمة الطلبة الإمامية في باكستان جدد التأكيد أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض وكل الطرق الأخرى مضيعة للوقت. وفي ظل هذه التطورات الميدانية باريس وشركاء لبنان بانتظار طلبات وإجابات من لبنان بشأن ملفات الأمن والإصلاحات. تقرير منى السعيد.
3: أكد مصدر فرنسي للأم تي في أن باريس ستواصل تحركها لدعم لبنان في الأيام القليلة القادمة معربا عن ارتياحه بانعقاد مؤتمر الجيش التحضيري وجمعه عدد من الخبراء ورؤساء الأركان على مستوى رفيع. يذكر أن 17 بعثة شاركت في المؤتمر وحضره عدد من السفراء من بينهم الموفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وباتريك دوريل سفير فرنسا في لبنان وعدد من ممثلي دول الخليج. ولفت عضو مشارك في الاجتماعات إلى أن مستوى المشاركة كان جيدا وكذلك بالنسبة للتمثيل على المستوى العسكري الأمريكي. وقد ركزت مداولات المؤتمر على بحث خطة للجيش اللبناني وعلى موضوع إعادة الانتشار بشكل محدد. وشدد مصدر مطلع على ضرورة أن يتم إنجاز هذا العمل بهدف الانتقال إلى مرحلة قادمة تنطلق منها تحضيرات مؤتمر دعم لبنان بشكل عملي ولمعالجة باقي المواضيع أي ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية. إذ ترى باريس أن كل ذلك يصب باتجاه هدف وحيد ألا وهو تثبيت السيادة اللبنانية. باريس وشركاء لبنان بانتظار طلبات وأجوبة من السلطات اللبنانية بهذا الخصوص ووقف الفساد، مطالب تصفها فرنسا بالأمر الطارئ والملح، خصوصا أن اليونيفيل ستغادر لبنان أواخر العام.
0: في الأثناء مستجدات جنوب لبنان تجهز صناديق الاقتراع في إسرائيل ولبنان حاضر بقوة في خطاب نتنياهو الانتخابي. تفاصيل الرصيد الذي يقدمه للناخبين ومعركته مع منافسيه في هذا التقرير لماريان زوين.
4: هذا المشهد من جنوب لبنان نقل قبل أيام على شاشة بنيامين نتنياهو. رئيس الحكومة الإسرائيلية قدم صور تفجير علي الطاهر للإسرائيليين كواحدة من إنجازاته الأمنية قبل أسابيع فقط من الانتخابات.
5: حققنا انتصارا كبيرا آخر على حزب الله ولم تكن علي الطاهر نقطة انطلاق للهجمات فحسب بل كانت أيضا مركز قيادة ضمن خطته للسيطرة على الجليل.
4: ومن جنوب لبنان إلى تجمع الليكود، لبنان حاضر أيضا في خطاب نتنياهو الانتخابي.
6: نصر الله.
4: وفي جردة الإنجازات أمام مناصريه ذكر نتنياهو بنصر الله والسنوار والضيف وهنية، وقال إن إسرائيل ضربت رؤوس الإرهاب واحدا تلو الآخر واستعاد تفجير أجهزة البيجرز.
5: لقد سحقناهم، دخلنا لبنان ودمرنا 93% من مخزون الصواريخ والقذائف.
4: هو يضع كل هذا الرصيد الأمني والعسكري بخدمة الانتخابات الإسرائيلية هي المقرر إجراؤها في 27 تشرين الأول، ستكون الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر والحروب التي تلته في غزة ولبنان وإيران. انتخابات يخوضها نتنياهو للبقاء في السلطة ولكن من دون طريق مضمون حتى الآن إلى الأكثرية. فبحسب استطلاع حديث أجرته شركة إسرائيلية ونقلته تايمز أوف إسرائيل في 17 و18 أيلول يتصدر حزب يشار بزعامة غادي أيزنكوت ب 24 مقعدا متقدما من 23، فيما يتراجع الليكود بزعامة نتنياهو من 23 إلى 22 مقعدا، ويتراجع حزب بيخاد لزعيمه نفتالي بنات من 15 إلى 14 مقعدا. أما على مستوى المعسكرات فيتراجع معسكر نتنياهو إلى 51 مقعدا مقابل 55 للمعسكر الصهيوني المناهض له، فيما يبقى الطرفان دون عتبة 61 اللازمة لتشكيل حكومة. أيزنكوت رئيس الأركان السابق بات المنافس المباشر لنتنياهو إذن، ونتنياهو انتقده بالاسم قائلا لناخبيه عليكم الاختيار بين اليسار واليمين.
5: أنا لا أتأثر بالصورة الزائفة التي يقدمها أيزنكوت وزملائه. لا يوجد وسط.
6: The greatest music of our time starts now.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع الحزن لا لا لا لا

عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف

0: التالية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: Now. Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: ABC News.
1: Chelsea Hetherington with the top stories. Apple has showcased its new child safety features to Anthony Albanese during his visit to the tech giant's headquarters in Silicon Valley. The Prime Minister is on a one-week visit to the US, which includes attending the United Nations General Assembly, where online safety and the rapid rise of artificial intelligence will be among the key themes. Apple's new safety features were partly inspired by Australia's teen social media ban. Mr. Albanese says his government is leading the way in online safety. British pop star Ed Sheeran has addressed the controversy over the dropping of rapper Macklemore from his US tour over pro-Palestinian comments made on stage. Speaking in a stadium in the US city of Philadelphia, he said the Hamas October 7 attack on Israel was horrific and compounded centuries of Jewish pain, and what is happening in Gaza is catastrophic, unjustifiable, and disproportionate. He says the scale of devastation and loss of civilian lives has been heartbreaking. Reporters from three major news organizations, CNN, MS Now, and Politico, have been denied access to the White House a day after US President Donald Trump announced they were banned. White House reporters from CNN and MS Now went live to report they'd been turned away and their press badges deactivated after arriving at the White House. A short time later, Politico confirmed its reporter was also denied entry and had her press badge confiscated. All three networks are hinting at legal action. ABC News.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

0: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
9: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
10: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

التحالف يعترض ويدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه الرياض، ويؤكد أن الميليشيا تتعمد استهداف المدنيين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في أم ريش وعقبة ملعاء جنوبي مأرب. ترامب يقطع إجازته بشكل مفاجئ، والخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من تصعيد متوقع في الشرق الأوسط. قاليباف يحذر من أصوات داخل إيران تدعو للحرب، ويؤكد أن لا مجال للعودة إلى شروط التفاوض السابقة. زيلنسكي يؤكد استهداف مصفات النفط الرئيسية في موسكو، ويرجح تجاوز خسائرها مليارات الدولارات.

0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. أوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي في سلوك إرهابي وعدائي. أضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. أكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية للعربية أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب السعودية ضد إرهاب الحوثيين، كما جاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى مع السعودية. أضافت الوزارة أن واشنطن تبقى ملتزمة بأمن المملكة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أدان بأشد العبارات استمرار اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على السعودية. أكد الأمين العام أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية البائسة لاستهداف المدنيين والبنى التحتية بالمملكة تكشف عن نهجها العدواني الغادر وتستوجب موقفا دوليا حازما لردع هذه الاعتداءات. هذا وجدد وقوف مجلس التعاون ودوله الأعضاء صفا واحدا إلى جانب السعودية ودعمها الكامل في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وأن أي استهداف لها هو استهداف لأمن المنطقة واستقرارها. البديوي التقى أيضا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وناقش الجانبان تهديد هذه الهجمات على الأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. وتتابعون المقابلة الكاملة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخاصة للعربية اليوم الأحد الساعة 7 بمساء بتوقيت السعودية 16 بتوقيت غرينتش. وفي تصريحات خاصة للعربية دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات الميليشيا الحوثية على البنى والبنية التحتية في السعودية، ورفض غوتيريش الهجمات التي تستهدف السفن السعودية مشددا على أنها مرفوضة تماما، كما أكد ضرورة احترام حرية الملاحة في باب المندب.
1: Strongly condemn the attacks by the Houthis to the infrastructure in Saudi Arabia, and we affirm that it is absolutely essential to respect the rights and freedoms of navigation also in the Bab al-Mandab. And so the attacks to Saudi Arabian ships are totally unacceptable.
0: إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر أم ريش وعقبة ملعاء جنوب محافظة مأرب. أضافت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة استهدفتا كذلك بالمدفعية والطيران المسير مواقع وتجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية والغربية. كشفت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدرين حوثيين قولهما إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات، مؤكدين أنهم زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا. أضاف المصدران أن خبراء الحرس الثوري الإيراني أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، وبحثوا تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب بالبحر الأحمر. أشار المصدران لوكالة فرانس بريس إلى أن خبراء الحرس الثوري قدموا من الحديدة وأجروا زيارات منفصلة للمخة وباب المندب بين الخميس والجمعة الماضيين. نزح نحو 147 ألف شخص في 8 محافظات يمنية جراء موجة القتال الأخيرة، فيما سجلت محافظتا تعز ولحج العدد الأكبر من النازحين وفق تقرير حكومي. أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بأن نحو 21500 أسرة اضطرت للنزوح في محافظات تعز ولحج والحديدة وعدن وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة. سجلت تعز أعلى أعداد النازحين بنحو 80792 شخصا. إلى الولايات المتحدة، حيث قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض السبت مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. لم تعطي إدارته أي تفسير لعدم عودته الأحد من كامب ديفيد كما كان قد تم الإعلان سابقا. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين. أشارت التحذيرات إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. أضافت وزارة الخارجية أنه من المحتمل أن يتصاعد هذا النزاع العسكري بسرعة. أما في طهران، فقد حذر رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف مما اعتبرها أصوات داخل إيران تدعم الحرب، مؤكدا أنها تبقي البلاد في حالة أزمة دائمة وتدفعها نحو الاستنزاف وحرب لا نهاية لها. قال قاليباف أيضا أنه لا مجال للعودة إلى شروط التفاوض السابقة. هذا ويصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران اليوم في إطار المباحثات الثنائية ودور الوساطة. لم ترشح أي تفاصيل عما إذا كان يحمل مقترحات جديدة بشأن إنهاء الحرب. كان مسؤول باكستاني قد أفاد في وقت سابق بأن إسلاماباد كانت تستعد لإرسال وفد رفيع المستوى إلى طهران في خطوة دبلوماسية تهدف إلى كسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة. وفي التحركات السياسية أيضا، قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة تعمل مع عدة دول أخرى على بلورة مقترحات جديدة لدفع الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق ينهي الحرب. ذكرت وسائل إعلام تركية نقلا عن الوزير بأن هناك جهودا جارية لإنجاز المفاوضات دون الكشف عن تفاصيل المقترحات، لافتا إلى وجود حالة من انعدام الثقة بشكل كبير بين الجانبين. يدلي الناخبون في العاصمة الألمانية برلين وولاية ميكلنبورغ فوربومرن بأصواتهم في الانتخابات المحلية في اختبار جديد لحكومة ميرتس الائتلافية. يحاول حزب ميرتس تخطي الخسارة التي تلقاها قبل أسبوعين بعد تحقيق حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين انتصارا كبيرا في ولاية ساكسونيا أنهالت. أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تصدر حزب البديل، بينما يتحرك حزب ميرتس في هامش ضئيل فوق 5% المطلوب لدخول البرلمان.

0: من برلين معنا مراسلة العربية راغدة بهنام. راغدة أهلا بك. إذا حزب ميرتس يواجه يوما انتخابيا صعبا، تفاصيل أوفى لديك.
1: أهلا بك سهام، لكي تمر سيارة الشرطة لكي أسمع. بالفعل يعني يوم انتخابي صعب جدا ومؤلم في الواقع للمستشار الألماني، ربما لعل أهم دليل الذي صدر يعني الذي يثبت لنا أهمية هذا اليوم بالنسبة للمستشار بأنه ألغى رحلته التي كانت مقررة إلى نيويورك. هو كان من المفترض أن يسافر لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة في أعمالها السنوية، كان أيضا من المفترض أن يتلقى جائزة هناك، ولكن الآن انتدب عنه وزير الخارجية الذي هو سيشارك في أعمال الجمعية العامة وسيتسلم الجائزة نيابة عنه. متحدث باسمه قال قبل يومين بأنه المستشار سيبقى في، يعني هو ألغى هذه الرحلة لأنه مطلوب منه أن يبقى في برلين في يعني أعقاب نتائج الانتخابات التي ستصدر مساء اليوم. الانتخابات تحصل في يعني ولايتين، في برلين وفي ولاية أخرى شرقية مكلنبورغ بوميرانيا. هذه الولاية الشرقية يتقدم فيها أيضا حزب البديل من أجل ألمانيا، وهناك مخاوف كبيرة جدا بألا يتمكن حزب ميرتس حتى من دخول البرلمان هناك، وإذا حصل هذا ستكون سابقة المرة الأولى التي يعجز فيها هذا الحزب عن دخول واحد من البرلمانات المحلية. بالطبع ستكون خسارة كبيرة جدا جديدة لحزب ميرتس في الواقع. أيضا في انتخابات برلين هذا الحزب يحكم الآن هذه الولاية، ولكن حتى الآن استطلاعات الرأي تشير بأنه سيخسر هذه الانتخابات، وحزب ديلينكا من أقصى اليسار تقول استطلاعات الرأي بأنه هو الآن الذي سيفوز فيها. لذلك يعني هذا الدمج بين هاتين الخسارتين وحجم هاتين الخسارتين، بعدها يعني ستكون هناك أسئلة من دون شك حول مصير المستشار الألماني، لأنه هناك أصلا ضغوط من داخل حزبه منذ الانتخابات الأخيرة في ولاية ساكسونيا أنهالت قبل أسبوعين، والتي يعني فاز فيها حزب البديل من أجل ألمانيا بنسبة كبيرة 44%، ويعني خسر فيها حزب ميرتس، أصواته يعني انخفضت إلى النصف.

يسعى الائتلاف المعارض إلى طرح خطة لإصلاح التعليم، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للمشاركة في اجتماع جمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك، ويسعى أيضا للحصول على مقعد في مجلس الأمن. لمزيد من التفاصيل، ونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تايمي أستراليا.

0: من أقوالهم عبر أثير تو أمي أستراليا. قال: الحب أعمى، المحبون لا يستطيعون أن يروا الحماقات الصارخة التي يرتكبونها هم أنفسهم.
1: يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل مع تو أمي.
2: انه انت كصحفي او كمحلل سياسي ترسالة للعالم، ما تاخذ مثلا طرف. حضرتك ست كلود اذا صرنا بنسمعك، انا ما بعرف الا اليوم ايش سياسي. يعني هيدا الصحافه الشريفه، انه وقت اللي انا بدي اشوف صحفي عم يطلع على المنبر وبيحكي، ما بعرف لليوم انا صار لي كذا سنه بسمعكم، ما بعرف انه ايش السياسه تبعتي. هيدي هي الصحافه.
1: إذاعتكم المفضل الحرة
3: أستراليا.
1: Love it. Love it.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
0: 16:38 AM 2ME Australia. تعلمنا من الحياة إنه نقرأ كل يلي بيكتبوا غيرنا لنستفيد منه. وبيقول المثل: الشاطر يلي بيستفيد وبيتعلم من أخطاء الغير. تعلمنا من الحياة إنه في ناس أفضل منا ولكن ما عندهم ظروفنا وما عندهم حظنا، يمكن أفضل ماديا، يمكن أفضل أكاديميا، ولكن نحن بمطرح منكون الأفضل. ليش؟ لأنه بالنهاية قادرين نسيطر على وضعنا أكثر من غيرنا.

0: تستمع لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: أستراليا يقولون حلمي مستحيل، وأنا أقول ربي أنك على كل شيء قدير.
1: Love, I believe. Check them out.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف KFC.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: ABC News Update to ME Australia.
6: ABC News.
7: Chelsea Hetherington with the top stories. Anthony Albanese says Australia has a strong case for a temporary seat on the United Nations Security Council. The Prime Minister will use a visit to the UN this week to try and build support for Australia's bid for a seat in 2029. Australia last held a temporary seat on the UN Security Council in 2013. Mr. Albanese says while the Security Council is in need of reform to make it more effective, it is worth being a part of. The Federal Opposition has released a new fuel policy, which it says will cut the cost of petrol every time it climbs too high. Under the proposal, the fuel excise will be halved whenever the two-week average global oil price reaches $100 a barrel. Opposition leader Angus Taylor says the proposal would be funded by revenue raised from cigarettes, under the coalition's separate plan to cut the tobacco excise. The NATO military alliance has welcomed a deal between America and Denmark on Greenland. US President Donald Trump says the agreement would grant the United States permanent control over security on the semi-autonomous Danish territory. The deal is expected to be signed at this week's UN General Assembly. NATO Military Committee Chair Giuseppe Carvo Dragoni says it will help stabilise the region. ABC News.

0: عبر تي ام اي بحييكم من جديد لسلم على الكل. كل مين انضم لنا بهالوقت منوعاتنا لذلك عديدة بالإضافة لفقرات هالفترة. بعد كتير كتير ما تروحوا محل, خليكن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: فيكتوريا, لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين, وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح, استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: كنت فخوراً جداً, كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة, فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة. لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة. كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً, أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر, أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales, مبادرة من حكومة New South Wales.
7: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناس.
7: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام ونستهل النشرة بالعناوين. تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وسط مخاوف من مواجهة إقليمية جديدة, والرئيس الأمريكي يقطع عطلته عائدا إلى واشنطن, والخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في المنطقة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وانتخابات اليوم في ولايتين ألمانيتين قد تهدد بإحداث صدمة جديدة للمستشار الألماني فريدريش ميرتز.
8: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بالتوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط, حيث تتجه الأنظار مجددا إلى اليمن والسعودية مع عودة الهجمات الحوثية واستهداف مواقع حيوية في المملكة. تطورات دفعت واشنطن إلى رفع مستوى تحذيراتها الأمنية لمواطنيها في المنطقة بالتزامن مع عودة مفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عطلته إلى البيت الأبيض. فهل تمهد هذه التطورات لتدخل أمريكي جديد لإنقاذ السعودية ودعم أسعار النفط؟ وهل ترغب دول الخليج في حرب لإنهاء حالة اللاسلم واللا حرب واستعادة حركة الملاحة في الخليج؟ عن هذه التساؤلات يجيب الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور علي الهيل، كان متحدثا لحازم حماد.
9: الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر أي دولة في العالم ما عدا إسرائيل دول حليفة بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وإنما تنظر إلى كل هذه الدول على أنها دول خاضعة، دول خاضعة يعني subject nations. هي لا يهمها المملكة العربية السعودية، هي يهمها مصالحها فقط، عندما تتضرر مصالحها تتدخل. دول الخليج طبعا تريد الحياة الطبيعية المستقرة، ولكن لا تريد أن تدخل في حرب مباشرة ضد إيران، رغم أن أمريكا وإسرائيل يريدان ذلك وباستمادة شديدة.
7: استمعتم إلى الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور علي الهيل. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. يأتي هذا بعيد تصريحات أدلى بها محسن ردائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وعدد فيها الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب. منيا بالعافية.
10: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أعلن أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة ما لم تلبى شروطها وتنفذ الولايات المتحدة التزاماتها، منوها إلى أن طهران مطالبة بالتفاوض توازيا مع القتال، إذ تستخدم القوة العسكرية لردع الخصوم والدبلوماسية لترسيخ المكاسب التي تتحقق في الميدان في الوقت المناسب حسب تعبيره. يأتي هذا بعد ساعات من إعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران نقلت إلى واشنطن شروطها لاستئناف المفاوضات وإنهاء الحرب وتنتظر الرد الأمريكي. وتشمل الشروط الإيرانية وفق رضائي وقف القتال على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي. وأكد رضائي أن إيران مستعدة لحرب حاسمة وأن تهديدات الرئيس الأمريكي لن تحقق نتائج، محذرا من أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد أقوى. وفي منشور لاحق على منصة إكس أعلن المسؤول الإيراني عن تقديم 7 شروط لبدء المفاوضات دون أن يكشف تفاصيلها.
7: وفي العراق يمثل 6 فرنسيين اليوم الأحد أمام القضاء العراقي، حيث يحتجز الآلاف من المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، فيما طالب محامون فرنسيون أبلغوا باقتراب موعد الجلسات باريس بإعادة مواطنيها الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام على نحو عاجل. يدلي الناخبون الروس بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية على وقع تصعيد وصفته السلطات بالغير المسبوق في الهجمات الأوكرانية التي طالت العاصمة موسكو. وفي ألمانيا يدلي قرابة 4 ملايين ناخب ألماني بأصواتهم في انتخابات محلية تشمل ولايتي برلين وميكلنبورغ فوربرمان، حيث يواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس احتمال التعرض ليوم انتخابي مؤلم، وذلك بعد 2 أسبوع من تحقيق حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين الشعبوي انتصارا كبيرا في ولايات ساكسن أنهالت. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لوفائكم. تلتقون بعد حوالي ساعة من الآن مع الزميلة ليال بشارة والظهيرة. إلى اللقاء.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: برجع لعندكم لمتابعة فترتنا عبر 1638 AM to ME أستراليا. غاندي بيقول: من ظن أنه تعلم فقد بدأ جهله، والدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. ما هو حق غاندي معك؟
1: Get the news first from 2ME.
2: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: يسعى الائتلاف المعارض إلى طرح خطة لإصلاح التعليم، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للمشاركة في اجتماع جمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويسعى أيضا للحصول على مقعد في مجلس الأمن. لمزيد من التفاصيل، ونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تايمي أوسترا.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويت.
1: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
3: Okay, let's go.
0: مع تويت مي. الصباح.
4: Wake up.

0: لغات ما بتعرف الكذب، لغة الورود ما بتعرف الكذب. فإذا كنت أنت وحدا على خصام أو زعلانين شوي، وردة صغيرة بلون بيحبه هالآخر كفي لأنه تصالحكن. 1638 AM to AME أستراليا، رجعين بعد شوي. Welcome back. Here we go. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hip music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا. XXXX Exclusive.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2MA أستراليا، وللتوفيق.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: الناس يلي بيعيشوا بهالحياة بيتعاملوا مع الناس بالمكر، بيخدعوا كل اللي حواليهم، قرايب، أصحاب، زملاء، مدراء، جيران، وبيتخيل لقلن إنه قادرين يخدعوا الخالق وعلى هالأساس بيتعاملوا معه. بس هيدا ولوج بباب الهلاك، سلوك بوادي خطر، والله دائما عليم بكل شيء.
1: هون ميوزك وام اي ميوزك استراليا.
2: The hits before they hit.
1: Today's hottest hits. اتمتعوا باجمل موسيقى واخر الاغاني بصيف استراليا عبر 2ME.
2: 2ME
1: استراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: Get the news first from 2ME.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Mark Street 9897222 خلف KFC.
10: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لا تعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
12: هدى العناس.
11: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام، ونستهل النشرة بالعناوين. تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وسط مخاوف من مواجهة إقليمية جديدة، والرئيس الأمريكي يقطع عطلته عائدا إلى واشنطن، والخارجية الأمريكية تحذر رعاياها في المنطقة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وانتخابات اليوم في ولايتين ألمانيتين قد تهدد بإحداث صدمة جديدة للمستشار الألماني فريدريش ميرتز.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بالتوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتجه الأنظار مجددا إلى اليمن والسعودية مع عودة الهجمات الحوثية واستهداف مواقع حيوية في المملكة. تطورات دفعت واشنطن إلى رفع مستوى تحذيراتها الأمنية لمواطنيها في المنطقة بالتزامن مع عودة مفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عطلته إلى البيت الأبيض. فهل تمهد هذه التطورات لتدخل أمريكي جديد لإنقاذ السعودية ودعم أسعار النفط؟ وهل ترغب دول الخليج في حرب لإنهاء حالة اللاسلم واللا حرب واستعادة حركة الملاحة في الخليج؟ عن هذه التساؤلات يجيب الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور علي الهيل، كان متحدثا لحازم حماد.
12: الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر أي دولة في العالم ما عدا إسرائيل دول حليفة بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وإنما تنظر إلى كل هذه الدول على أنها دول خاضعة، دول خاضعة يعني subject nations. هي لا يهمها المملكة العربية السعودية، هي يهمها مصالحها فقط. عندما تتضرر مصالحها تتدخل. دول الخليج طبعا تريد الحياة الطبيعية المستقرة، ولكن لا تريد أن تدخل في حرب مباشرة ضد إيران، رغم أن أمريكا وإسرائيل يريدان ذلك وباستمادة شديدة.
11: استمعتم إلى الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور علي الهيل. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. يأتي هذا بعيد تصريحات أدلى بها محسن ردائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وعدد فيها الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب. منيا بالعافية.
13: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أعلن أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة ما لم تلبى شروطها وتنفذ الولايات المتحدة التزاماتها، منوها إلى أن طهران مطالبة بالتفاوض توازيا مع القتال، إذ تستخدم القوة العسكرية لردع الخصوم والدبلوماسية لترسيخ المكاسب التي تتحقق في الميدان في الوقت المناسب حسب تعبيره. يأتي هذا بعد ساعات من إعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران نقلت إلى واشنطن شروطها لاستئناف المفاوضات وإنهاء الحرب وتنتظر الرد الأمريكي. وتشمل الشروط الإيرانية وفق رضائي وقف القتال على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي. وأكد رضائي أن إيران مستعدة لحرب حاسمة وأن تهديدات الرئيس الأمريكي لن تحقق نتائج، محذرا من أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد أقوى. وفي منشور لاحق على منصة إكس أعلن المسؤول الإيراني عن تقديم 7 شروط لبدء المفاوضات دون أن يكشف تفاصيلها.
11: وفي العراق يمثل 6 فرنسيين اليوم الأحد أمام القضاء العراقي، حيث يحتجز الآلاف من المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، فيما طالب محامون فرنسيون أبلغوا باقتراب موعد الجلسات باريس بإعادة مواطنيها الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام على نحو عاجل. يدلي الناخبون الروس بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية على وقع تصعيد وصفته السلطات بالغير المسبوق في الهجمات الأوكرانية التي طالت العاصمة موسكو. وفي ألمانيا يدلي قرابة 4 ملايين ناخب ألماني بأصواتهم في انتخابات محلية تشمل ولايتي برلين وميكلنبورغ فوربرمان، حيث يواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس احتمال التعرض ليوم انتخابي مؤلم، وذلك بعد 2 أسبوع من تحقيق حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين الشعبوي انتصارا كبيرا في ولايات ساكسن أنهالت. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لوفائكم. تلتقون بعد حوالي ساعة من الآن مع الزميلة ليال بشارة والظهيرة. إلى اللقاء.
0: عبر أثير تيمية أستراليا. برجع لعندكم للمتابعة، متابعة فترتنا لليوم، مستمرين ببرامجنا، مستمرين بفقراتنا ومنوعاتنا. خليكم معنا.

لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا

انا وانا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

باقيين برفقتكم عبر أسير تويمي أستراليا لوقت كافي لنستعرض كل ما حاملينه بجعبتنا اليوم عبر أسير إذاعتنا. الله معكم.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

638 اي ام من 200 استراليا. بسلم عليكم جميعا. الحياة بيقولوا مثل البيسيكلات، الحياة كالدراجة، يلزمك ان تتقدم بها نحو الامام كي لا تفقد توازنك وتسقط. ألبرت أينشتاين هيك هو قال.

بوس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

بنتو يمي أستراليا بسلم عليكم جميعا، بعدنا مستمرين برفقتكم لهالفترة. خليكن ما تقلد الآخرين، بروسلي بيقول ما تاخد خطوات نجاحهم، ما تعيد تمثيله، كن مؤمنا واثقا بنفسك، عندها ستنجح. يعني بروسلي قداش بيفهم معك. Direct from the 2ME archives.

0: فاصل نعود لنواصل هذه الفترة برفقتكم. الله معكم.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة، قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: النشرة الثانية من MTV وMFM. أهلا بكم، إليكم أبرز العناوين. لبنان أمام العد العكسي للفراغ العسكري، من يخلف اليونيفيل وهل يبدل انفجار الإقليم أولويات الجنوب؟ الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا ضخما في كفر تبنيت، تردد صداه في أرجاء المنطقة المحيطة. قالبات إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها. المحروقات والضرائب تخنق الصناعة اللبنانية، كلفة الإنتاج ترتفع والمواطن يدفع الثمن. تتجه الأنظار في الأيام القليلة المقبلة إلى نيويورك التي تستضيف التظاهرة الدولية السنوية التي تجمع رؤساء الدول والحكومات والمنظمات تحت سقف الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تعقد دورتها 81 في ظل عالم مثقل بالحروب والتوترات والنزاعات التي ترخي بتداعياتها الكارثية على الاقتصاد العالمي المرهق من جراء الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة. توازيا تمضي إسرائيل في سياسة القصف والتفجير في جنوب لبنان، حيث بدأ أيضا العد العسكري لانتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الحالي. إذن لبنان أمام العد العكسي للفراغ العسكري، من يخلف اليونيفيل وهل يبدل انفجار الإقليم أولويات الجنوب؟ تقرير رامي نصار.
1: من يملأ الفراغ عندما ينزل هذا العلم من مواقع اليونيفيل في الجنوب؟ السؤال لم يعد افتراضيا، لكن كل التطورات والاتصالات اللبنانية تسابق تطورات عسكرية حامية مرتقبة في الإقليم قد تبدأ خلال أيام. فمهمة القوة الدولية تنتهي في 31 من كانون الأول، ومن دون قرار جديد لمجلس الأمن يبدأ انسحابها المنظم. رئيس بعثة اليونيفيل الميجر جنرال ديوداتو أبانيارا دق ناقوس الخطر، داعيا إلى انتقال سلس جدا نحو كيانات أممية أخرى أو بعثة جديدة، ومحذرا من أن الوقت قصير وأن وجود الأمم المتحدة في الجنوب أهم من أي وقت مضى. لكن الانتقال لن يكون سلسا، فأكثر من نصف مواقع اليونيفيل بات داخل مناطق تسيطر عليها إسرائيل، ما يجعل تسليمها إلى الجيش صعبا جدا وفق أبانيارا. كما يحتاج الجيش بحسب التقديرات إلى 10,000 عسكري إضافي لتسلم مواقع القوة الدولية إلى جانب مواقعه الحالية. في المقابل وضع مؤتمر باريس حاجات الجيش على الطاولة من دون تصور نهائي، والمقترح الفرنسي الإيطالي الذي يحظى بدعم لبنان يتركز على التدريب والتجهيز وتبادل المعلومات أيضا، ويطرح تصورا لبديل اليونيفيل. وبين الرفض الأمريكي الإسرائيلي لتمديد اليونيفيل واحتمال الفيتو الروسي الصيني أمام إدخال صيغة الإطار في قرار أممي جديد، يخوض لبنان معركة أخيرة لتأمين مظلة دولية، فيما لا تزال مرجعية البديل وصلاحياته وتمويله معلقة.
0: ميدانيا توغلت قوة إسرائيلية تضم 3 دبابات ميركافا صباحا باتجاه بلدة دير ميماس، وأغلقت مدخل البلدة وعرقلت حركة الأهالي لبعض الوقت، فيما فتشت عددا من المنازل وحطمت أعمدة هاتف على جانبي الطريق. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي أطراف حداثة وبيت يحون وحرج عيت الجبل وزوتر الشرقية، بالتزامن مع تفجيرات في طائر حرفة ومجد الزون والمنصوري وأطراف بيوت السيد. كما قصفت القوات الإسرائيلية وادي الاستوي وادي الحجير، فيما أفيد عن دوين انفجار ضخم في كفر تبنيت هز قرى قضاء مرج عيون. في المواقف شدد البطريرك الراعي على أن السلام يحفظ السيادة ويحمي الإنسان ويصون الأرض ويعود للدولة بحقها بأن تكون المرجع. كلام الراعي جاء خلال ترأسه القداس الاحتفالي على راحة نفس شهداء المقاومة اللبنانية في كنيسة سيدة إليج في ميفو، بمشاركة عدد من المطارنة والكهنة وحشد من المؤمنين وذوي الشهداء.
2: حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل هذه الحماية بدولة واحدة وجيش قوي واحد وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره وجنوب آمن ودولة تستعيد ثقة أبنائها.
0: مستجدات جنوب لبنان تجهز صناديق الاقتراع في إسرائيل، ولبنان حاضر بقوة في خطاب نتنياهو الانتخابي. تفاصيل الرصيد الذي يقدمه للناخبين ومعركته مع منافسيه في هذا التقرير لماريان زوين.
3: هذا المشهد من جنوب لبنان نقل قبل أيام على شاشة بنيامين نتنياهو. رئيس الحكومة الإسرائيلية قدم صور تفجير علي الطاهر للإسرائيليين كواحدة من إنجازاته الأمنية قبل أسابيع فقط من الانتخابات.
4: حققنا انتصارا كبيرا آخر على حزب الله، ولم تكن علي الطاهر نقطة انطلاق للهجمات فحسب، بل كانت أيضا مركز قيادة ضمن خطته للسيطرة على الجليل.
3: ومن جنوب لبنان إلى تجمع الليكود، لبنان حاضر أيضا في خطاب نتنياهو الانتخابي. وفي جردة الإنجازات أمام مناصريه ذكر نتنياهو بنصر الله والسنوار والضيف وهنية، وقال إن إسرائيل ضربت رؤوس الإرهاب واحدا تلو الآخر واستعاد تفجير أجهزة البيجرز.
4: لقد سحقناهم، دخلنا لبنان ودمرنا 93% من مخزون الصواريخ والقذائف.
3: هو يضع كل هذا الرصيد الأمني والعسكري بخدمة الانتخابات الإسرائيلية، هي المقرر إجراؤها في 27 تشرين الأول، ستكون الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر والحروب التي تلته في غزة ولبنان وإيران. انتخابات يخوضها نتنياهو للبقاء في السلطة، ولكن من دون طريق مضمون حتى الآن إلى الأكثرية. فبحسب استطلاع حديث أجرته شركة إسرائيلية ونقلته تايمز أوف إسرائيل في 17 و18 أيلول، يتصدر حزب ياشار بزعامة غادي أيزنكوت ب 24 مقعدا متقدما من 23، فيما يتراجع الليكود بزعامة نتنياهو من 23 إلى 22 مقعدا، ويتراجع حزب بياخاد لزعيمه نفتالي بنات من 15 إلى 14 مقعدا. أما على مستوى المعسكرات فيتراجع معسكر نتنياهو إلى 51 مقعدا مقابل 55 للمعسكر الصهيوني المناهض له، فيما يبقى الطرفان دون عتبة 61 اللازمة لتشكيل حكومة. أيزنكوت رئيس الأركان السابق بات المنافس المباشر لنتنياهو إذن، ونتنياهو انتقده بالاسم قائلا لناخبيه: عليكم الاختيار بين اليسار واليمين.
4: أنا لا أتأثر بالصورة الزائفة التي يقدمها أيزنكوت وزملاؤه، لا يوجد وسط، الوسط خدعة، لسنا بحاجة إلى أشخاص يتظاهرون بأنهم يمينيون لأن هذا هو موقعنا نحن.
3: نتنياهو يواجه منافسيه إذن ويدعم كل خطاب بعبارة تشبه الجملة التالية: انظروا أين نحن اليوم، إسرائيل أقوى وإيران ووكلاؤها أضعف من أي وقت مضى.
0: في الشأن الإيراني، كرر رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف رفض استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ شروط طهران واعتراف واشنطن بما وصفه بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني. وفي الداخل الإيراني، انتقد قاليباف الدعوات إلى استمرار الحرب ورفض المسار الدبلوماسي، محذرا من أن ذلك قد يقود إيران إلى الاستنزاف وحرب لا نهاية لها، فيما رفض في الوقت نفسه الدعوات التي وصفها بأنها تدفع نحو الاستسلام. هذا وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية حذرت من أن أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى رد إيراني من دون أي قيود أو اعتبارات ضد القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. وفي تطور لافت، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض، فيما لم يوضح البيت الأبيض سبب العودة المبكرة، وتزامنت هذه العودة مع تسارع المستجدات الإقليمية. إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات العمالقة الجنوبية أرسلت لواء عسكريا كتعزيزات جديدة إلى جبهة الصبيحة للانضمام إلى الأهالي الذين يقاومون الحوثيين في مديرية المضاربة ورأس العارة تابعة لمحافظة لحج على الحدود مع محافظة تعز. وجاءت التعزيزات العسكرية بعد أن حقق الحوثيون اختراقا عسكريا في بعض القرى التابعة لمديرية المضاربة. أتينا من مديرية الوزعية التابعة لمحافظة تعز. هذا وكشفت وزارة الدفاع السعودية أن الحوثيين يمنعون أو يمعنون في استهداف المدنيين بشكل متعمد وممنهج. ما أهمية خط أنابيب ينبع في السعودية الذي استهدفه الحوثيون؟ تقرير حسان الرفاعي.
5: إغلاق مضيق هرمز وتداعيات الحرب على إيران وكل ما يواجهه المضيق اليوم انعكس على الاقتصاد العالمي ارتفاعا في أسعار النفط، ما دفع أكبر الدول المنتجة للنفط بالتركيز على البدائل عن المضيق كالبحر الأحمر وباب المندب. إلا أن المتغير الذي خلط الأوراق كان الحوثي.
6: القيادة.
5: ومع سيطرة الجماعة على باب المندب ضاقت سبل إخراج النفط أكثر. وبالتزامن مع كل التحركات الحوثية في اليمن استمر استهدافهم لأراضي المملكة العربية السعودية بالمسيرات والصواريخ من مكة إلى استهداف منشآت نفطية. لم تتوقف الاعتداءات.
7: القوات المسلحة اليمنية هدفت شركة أرامكو في ينبع.
5: هذا الاستهداف للمسيرات لخط أنابيب ينبع جاء مغايرا لكل ما عداه. فما هو خط الأنابيب هذا وما هي أهميته؟ هو خط أنابيب يمتد من الشرق إلى الغرب بطول 1200 كيلومتر، يبدأ من حقول النفط الضخمة في شرق المملكة ويعبر شبه الجزيرة العربية حاملا ما بين 4 إلى 5 مليون برميل نفط يوميا باتجاه مدينة صناعية حديثة في ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر، تمهيدا لنقلها إما عبر باب المندب أو قناة السويس التي باتت الأساس بعد سيطرة الحوثي على باب المندب. وقد تم نشر صور ساتلايت أوضحت حجم الاستهداف، وبالتوازي أبلغت المملكة دول أوروبية بوقف توريد النفط إليهم. بولندا أكبر شاري للنفط السعودي في أوروبا، ومعها ليتوانيا وتشيكيا، هذا على الساحة الأوروبية. الهند والصين على الساحة الأسيوية، كلهم باتوا يبحثون عن بدائل لتأمين النفط، إذ إن أكبر دولة موردة للنفط وهي المملكة العربية السعودية لم يخرج من مرفأ ينبع الأساسي الذي تعتمده أي نفط منذ أيام. ولعل ما جرى تبرز انعكاساته بأسعار النفط التي تخطت $100 للبرميل، بينما بدأت ترتفع الأصوات الأوروبية بأن لتر المحروقات قد يصل إلى 3 يورو الأسبوع المقبل.
0: بعد الإعلان هدر إنتاج الطاقة الشمسية.

0: أعلمكم من جديد، اقتصاديا المحروقات والضرائب تخنق الصناعة اللبنانية، كلفة الإنتاج ترتفع والمواطن يدفع الثمن. تقرير أطوان سعادة.
1: الصناعة اللبنانية تدفع الثمن، المازوت أغلى، الشحن والتأمين يرتفعان، واضطرابات الملاحة تزيد كلفة التوريد. النتيجة كلفة الإنتاج ترتفع والزيادة قد تجد طريقها سريعا إلى جيبة المستهلك. فهل نحن أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار؟
2: اليوم صارت الطاقة بتكلف 40-50% من الانتاج، وهذا شيء ما هو طبيعي، اكيد لها تداعيات مباشره على الاكلاف، بتجعل انه السلعه اللبنانيه صارت غير منافسه بالاسواق العالميه، يعني التصدير تبعنا صار مهدد. المفروض نحرر اول شيء موضوع الطاقه المتجدده، يعني الطاقه الشمسيه، من الخيوط تبعها بموضوع الصناعه، يعني نسمح للمصنع وين فيزيكلي فيه يحط لوح لازم يحط، لانه اولا عم بخفف كلفته، وثانيا عم بخفف الضغط على الشبكة.
1: الضغط لا يتوقف هنا، فالرسوم التي فرضتها الحكومة على معظم السلع المستوردة زادت الأعباء على الصناعيين تحت عنوان أنها تستهدف المواد التي تنتج نفايات. واليوم تأتي موازنة 2027 لتضيف المزيد من الضرائب والرسوم، ما يعني كلفة أكبر على الصناعة وأسعارا أعلى على المستهلك.
2: عم نحمل الشركات الخاصة وعم نحمل القطاع الخاص وبطبيعة الحال المواطن ضرائب زيادة. الحل ننزل الكلفة على كل المستويات. كلفة اليوم الدولة على البلد ما لازم تتخطى 15% من الجي دي بي، اوريدي عم نبلش نطلع فوق او بزيادة، ما فينا نقضيها بتركب بالموازنة افخاخ ونحن بنروح بنفككها.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي. كيف التجأت أنا إلى زنديه؟ خبأت رأسي عنده

وبدون أن أدري تركت له يدي، تركت له يدي.

0: الاستشار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: On 2ME Australia.
3: Sunday.

0: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا
1: أحبائي، اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا. وللتوفيق.

الأجنبية بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME. The original 2ME.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاعوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا. 2ME The Original Classic Flashbacks 2ME That's me.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Sunday, Sunday morning on 2ME Australia. Sunday morning 2ME Australia.
2: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia news.
7: هي 4:00 في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناس،
7: أجدد التحية لكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. واشنطن تحذر من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين قد تتصاعد سريعا، والحكومة اليمنية تحذر من أن اقترابهم من باب المندب يهدد الملاحة الدولية. الناخبون الروس يدلون بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية، تزامنا مع إطلاق أوكرانيا أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية. رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تقول إن حكومتها ستحظر النقاب في المدارس وتفرض حداً للطلاب الأجانب بالفصول.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بتداعيات استهداف الحوثيين للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، والذي يمثل تطورا لافتا خصوصا مع وصول الصواريخ إلى العاصمة الرياض وظهور ألسنة النيران والدخان قرب مطار الملك خالد الدولي. وفيما حذرت الحكومة اليمنية من أن اقتراب الحوثيين من باب المندب يهدد الملاحة الدولية، حذرت واشنطن من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين قد تتصاعد سريعا. هذا فيما تتجه الأنظار إلى واشنطن وسط تساؤلات بشأن احتمال انتقال الولايات المتحدة من الدعم الاستخباراتي والعسكري غير المباشر للسعودية إلى تدخل مباشر ضد الحوثيين. لنستمع لرد ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي اليمني، كان متحدثا لليال بشارة.
9: بدأ أن التدخل الأمريكي فيما يتعلق بمواجهة الحوثيين عسكريا أصبح الآن له مؤشرات عملية، ليس لأن الأمريكان سيحدثون فارقا، لأنه السعودية اعتقد أنها تستطيع أن تتعامل مع الحوثيين ولديها أوراق كثيرة من خلالها تستطيع أن تحقق الغلبة العسكرية على الحوثيين ومن يدعمها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو، وهذا هو أنا أعتقد السيناريو الذي يمكن أن يحدث، هو أن ترامب بحاجة إلى تحقيق انتصار. لا أستبعد أن يكون هناك تحرك عسكري أمريكي، ليس بالصورة التقليدية التي عهدناها بمعنى أن يرسل طائرات لقصف مواقع حوثية، وإنما قد يكون هناك عملية برية مثلا في منطقة باب المندب، ثم تدخل القوات الأمريكية هناك وتؤثق عن جيوستراتيجيا جديدا. أعتقد أن هذا السيناريو سيكون هو الأخطر في سياق الصراع والعنف الذي تشهده الساحة اليمنية.
7: استمعتم إلى الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي. قال مقر خاتم الأنبياء إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، محذرا في الوقت ذاته واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا للهجمات الإيرانية. وفي العراق يمثل 6 فرنسيين اليوم أمام القضاء العراقي، حيث يحتجز الآلاف من المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، فيما طالب محامون فرنسيون باريس بإعادة مواطنيها الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام. في روسيا يدلي الناخبون الروس بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية، مع توقعات بفوز ساحق للحزب الحاكم بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتزامنا مع اليوم الأخير من هذه الانتخابات، شنت أوكرانيا أكبر هجوم على الإطلاق بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية حسب ما قالته السلطات المحلية لموسكو، بينما قتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على منطقة كييف. منيا بالعافية.
10: السلطات المحلية لموسكو أكدت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت منذ السبت أكثر من 1600 طائرة مسيرة، بينها نحو 450 طائرة كانت متجهة نحو العاصمة، فيما وصفته بأنه أكبر هجوم من نوعه على موسكو، هجوم تسبب في مقتل شخصين في العاصمة وشخصين آخرين في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة خراسون، أحدهما عضو في لجنة انتخابية. كما ألحق الهجوم أضرارا بمنشأة تابعة لمصفاة نفط في موسكو، وهي منشأة سبق استهدافها. وقد اتهم مسؤولون في بلدية موسكو أوكرانيا بمحاولة تعطيل الانتخابات. على الجانب الآخر من الحرب في منطقة كييف، أسفرت ضربات روسية تمت في الساعات الأخيرة عن مقتل 4 أشخاص، هم 3 أطفال وامرأة وفق السلطات الأوكرانية. الهجوم الذي تم في ساعة متأخرة من الليل ألحق أيضا أضرارا ب 31 موقعا، تشمل مباني سكنية ومستودعا وبنى تحتية صناعية وزراعية، كما استهدفت ضربات أخرى خطوطا لسكك الحديدية وسط البلاد.
7: قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أدنى أو حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، في خطوة تبرز انتماءها لتيار اليمين. نهاية النشرة، شكرا لوفائكم. ترقبوا بعد حوالي ساعة من الآن المسائية مع الزميلة سميرة والنبي. إلى اللقاء.
11: مستمرين دايما معكم عبر راديو توأمي أستراليا، وإن شاء الله بتكونوا عم تقضوا أجمل الأوقات وأمتعها برفقتنا. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.

لأنك جميع الكلام والأغاني والقصائد والأحلام التي أحب، أهواك لأنك الحياة التي أريد. مستمرين معكم عبر التو ام اي.

0: Listen to me, my friend. We are Lebanese people. يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك. We are نحن شو شغلتنا. We are business. نحن Lebanese people. شغلتنا ننزع كل شيء موجود وبطالوا ايدنا. ما بعرف اذا فهمت علي. اذا عندك شغلة يا اخي تخربها سلمها او طيلها لليبانيز. نحن شغلتها ننزعها وبعدين نعن. انتبه من عن بس نخلص منها. شغلتنا نعن ونقعد ننعيها انه يا الله تزعج. شغلتنا كذلك نخرب كل شيء وبعدين نترسم ونقول لم يتبقى لنا اي شيء. شغلتنا على مراحل. انتبه. اول مرحلة الدمار مثلا. الدمار شغلنا. تاني مرحلة نظم الريثة عن الدمار. اول مرحلة مثلا الفوضى شغلنا. وتاني مرحلة النعي على الفوضى. شغلتنا بالمختصر يا غابة مطلقة نحن مشجرين نحن صادين نحن مربين يا عيطوا للسوريين. يعني شغلتنا تخريب الأمن أولا، ثانيا طلب السوريين ليعملوا الأمن، وثالثا على ثلاث مراحل صارت، ثالثا تذمر من السوريين أنه يا أخي تفضل لا السوريين بدوا يعملوا الأمن هيك. ونحن على فكرة لشو طالبين الأمن؟ نحن طالبين الأمن لنطق حنك. يعني من بعد ما خربنا البلاد كلها مع شجراتها طالع عبالنا هلأ نطق حنك. والله منمسط بطاقته. يعني طق الحنك مثل صوت الدربكة بالنسبة لنا. يعني شيء حنين ممكن تراث. لا أكيد بدنا سوريا أو أي أمن كمان مرق على تاريخنا بالحرب. بدنا أخي يعني بدنا فعلا بدنا ناس يهتموا بالأمور اللي نحنا مش فاضيين نضيع وقتنا فيها مثلا مثل الأمن مثل الاستقلال مثل وحدة البلاد مثل الحوار. شو هالخبريات هذه؟ أشياء ثانوية نحن مشغولين. يعني نحن ما فاضين لها. نحن عنا تقييس بلاطنين. بلاطنين مش زابطة عكروشنا كمان. ما البنطلون التلياني بالأخي يعني ما تزعل مني اللي ما بيساع كرشنا. يعني هذا شو هذا دفوه هذا من إيطاليا جاي دفوه بكم. لأنه لا يفوت كرشك فيه بده يكونوا إجراه أطول منك بشي نص متر. شو هذا؟ شيء الصناعة والمتحضر. نحن مشغولين. يعني معقول يعني شغلتنا هذه نضيع وقت والبلاطنين هذا؟ نحن مشغولين. نحن بدنا نظهر بدنا نسهر بدنا نرقص زي ترافولتا إذا قدرنا. نحن بدنا عنا نشرة أخبار بدنا نقدمها مثل ما بيقدموها الأمريكاني مقتضبة مقطعة سريعة بس بفرق وحيد عنهم إنها فاشلة وهبيلة وريحتها سمنة حموية بدل الزبدة وتوم بدل المايونيز. شو لكن نحن فاضيين. نحن مشغولين. نحن بدنا نخرب الساعات والغسالات والبرادات والتلفزيونات. هودي الغرب بيخترعون. شو الغرب؟ ما الغرب عم الغرب مستعمرنا. شو بيبعت لك كتالوج؟ نحن فاضيين نقرأ كتالوج. نحن بعدين it's too late. هذا الكتالوج ما فينا نقراه لأنه صار بالأذان أساسا. ومع أنه الأذان على الناريت بيشتغل نحن ممشينه على الكتالوجات وهذا أرقى. لخية مدام شغلنا يعني تصور كابس لدرجة أنه ما فاضين نعرف شو السر. يعني شو السبب لحتى لها الحالة ما كانت تعرف تجلس من 12 سنة لليوم. ما شغلتنا طيب. ما هي أيادي خارجية عم تلعب بمصيرنا وخلصنا. نحن شو دخل هول الدول الكبيرة عم يلعبوا فينا. أما نحن فإذا بترجع لأنه إذا بتسألنا إذا بتحب تاخذ رأينا، والله ما معنا خبر شو عم بيصير، ليه عم بيصير فينا. نحن أبرياء بشرف وحياة ولادة، وهذا اللي شايفه أنت طالع بالعكس على الكورنيش، مسكين الله يساعده ممعمي قلبه، أرهقته الحرب صدق. هذا اللي بينط عن الصف كله وبيفوت راسه من طاقة الفرن، بده خبزة، ما أنا جوعان جاي يأمل خبز لأولاده. شوف ما شايف الصف، ما شايف، كدر كدر، حزن عميق. وهذا اللي بده ينجح كمان بدون فحص، هذا ما تزعل منه، هذا ما فيك، ما هذا يتيم، يتيم هو، والفحص بده يحطه بموقف حريجي، حدا بيفحص يتيم؟ الله بيقولها. طيب شوفي، ليش انت ما بتشوف انه رغم كل هالنكسات بعدنا قادرين نستلم أدخن مخلوق بالبشرية؟ من زعبر على الله وما بيعرف. هلا طلع هاي مش فياط، ركبت لها يا ريس موتور فراري، شو رأيك؟ طلع سوق وفلت نبريش الرادياتور لأنه ما له عصا، ماشي السيارة فرجي بلا، بس هني بشيت مدري ليه حاطينه، يعني بيحطوه لأنه زي يعني ممكن إن مثلا تحمى السيارة، بس منين بدها تحمي؟ ما راح تحمي، أنا عندي طريقة أخي، ما بخلي لك، ما بخلي لك إياها تشوف الحماوي. هاي شغلتنا ما يدير، تخريب للموجود على أساس إنه تعديل للموجود، وتأسيس لتخريب أي شيء ممكن يجي بالمستقبل، ومحضرين له تعديل، القانون معدل، الفتاس معدل، 110 معدل، وعلى المعدل. واللزة انك اذا بتاخد هويتنا كل ليتنا، ما في واحد مذكور على هويته انه هاي شغلته، يمكن لانه هالمصلحة هاي بعد ما قلقها، هاي تخلقها بتكون هبة من الله. نحنا معلش، نحن مثل التلميذ البهلة والمستزكي، أو الزكي كتير وزكي أكبر من عمره وغلطه وخبروه فهبله. منيح، تلميذ أهم مشاريعه وإنجازاته إنه قدر عمل هو ومن كل قوته، بس ظهر لحظة الناظر من الصف، وبس رجع الناظر بعد عائل، ومثل التوتو اللي أكيد سامعين فيه، مثل التوتو بس اللي كتير مبسوط إنه عملت هو هو هو، وهذا الحمار اللي هو الناظر ما عرف مين عمل هو هيك. يا لطيف شو هالإنجاز أساساً، لشو هالمستقبل من بعد هو هو، شو رح يصير، شو بتعمل؟ والأبشع من هيك، لو بيعرف هذا أنه الناظر عرف مين عمل هو وقافره وما قال له شيء، كل همه أنه بس هو رجع وصار بالصف ما حدا بقى يعمل هو. يا أخي الناظر مش مؤيد عقله عليه، فضيله يا الله.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا حضر تؤمي أستراليا.
2: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها، في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
4: ودائما عبر توامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا أكيد المتواصل معكم مستمعينا. ما تحزنوا أبدا إذا كان عندكم طيبة، أبدا ما تحزنوا على هيدا الشيء، وحسن ظنك بالآخرين كمان، لأنه إذا من وجد على الأرض مين يقدرها، فعل أكيد بالسماء في مين يباركة. يوم مبارك بتمنى لألكن جميعا، وتحيات ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون، وتحياتي للجميع.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
5: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وللتوفيق.

امبارح اليوم وبكره كل الفرق. Big difference. 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: قصة عشق طويلة بينكن وبين التوأم إي أستراليا، ولأنكن غايلين علينا كتير نحنا دائما بخدمتكن لنلبي طلبات أحلى مستمعين راديو توأم إي أستراليا. دائما بتسمعونا على 1638 وأيضا على الأبليكيشن توأم إي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز بمحوطي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وسيطة
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربية.
5: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
8: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: هي الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
11: هدى العناس.
10: أجدد التحية لكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. واشنطن تحذر من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين قد تتصاعد سريعا، والحكومة اليمنية تحذر من أن اقترابهم من باب المندب يهدد الملاحة الدولية. الناخبون الروس يدلون بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية، تزامنا مع إطلاق أوكرانيا أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية. رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تقول إن حكومتها ستحظر النقاب في المدارس وتفرض حدا للطلاب الأجانب بالفصول.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بتداعيات استهداف الحوثيين للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، والذي يمثل تطورا لافتا خصوصا مع وصول الصواريخ إلى العاصمة الرياض وظهور ألسنة النيران والدخان قرب مطار الملك خالد الدولي. وفيما حذرت الحكومة اليمنية من أن اقتراب الحوثيين من باب المندب يهدد الملاحة الدولية، حذرت واشنطن من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين قد تتصاعد سريعا. هذا فيما تتجه الأنظار إلى واشنطن وسط تساؤلات بشأن احتمال انتقال الولايات المتحدة من الدعم الاستخباراتي والعسكري غير المباشر للسعودية إلى تدخل مباشر ضد الحوثيين. لنستمع لرد ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي اليمني، كان متحدثا لليال بشارة.
12: بدأ أن التدخل الأمريكي فيما يتعلق بمواجهة الحوثيين عسكريا أصبح الآن له مؤشرات عملية، ليس لأن الأمريكان سيحدثون فارقا، لأنه السعودية اعتقد أنها تستطيع أن تتعامل مع الحوثيين ولديها أوراق كثيرة من خلالها تستطيع أن تحقق الغلبة العسكرية على الحوثيين ومن يدعمها. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو، وهذا هو أنا أعتقد السيناريو الذي يمكن أن يحدث، هو أن ترامب بحاجة إلى تحقيق انتصار. لا أستبعد أن يكون هناك تحرك عسكري أمريكي، ليس بالصورة التقليدية التي عهدناها بمعنى أن يرسل طائرات لقصف مواقع حوثية، وإنما قد يكون هناك عملية برية مثلا في منطقة المندب، ثم تدخل القوات الأمريكية هناك وتؤثق عن جيوستراتيجيا جديدا. أعتقد أنه هذا السيناريو سيكون هو الأخطر في سياق الصراع والعنف الذي تشهده الساحة اليمنية.
10: استمعتم إلى الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي. قال مقر خاتم الأنبياء إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، محذرا في الوقت ذاته واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا للهجمات الإيرانية. وفي العراق يمثل 6 فرنسيين اليوم أمام القضاء العراقي، حيث يحتجز الآلاف من المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، فيما طالب محامون فرنسيون باريس بإعادة مواطنيها الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام. في روسيا يدلي الناخبون الروس بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية، مع توقعات بفوز ساحق للحزب الحاكم بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتزامنا مع اليوم الأخير من هذه الانتخابات، شنت أوكرانيا أكبر هجوم على الإطلاق بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية حسب ما قالته السلطات المحلية لموسكو، بينما قتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على منطقة كييف. مونيا بالعافية.
13: السلطات المحلية لموسكو أكدت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت منذ السبت أكثر من 1600 طائرة مسيرة، بينها نحو 450 طائرة كانت متجهة نحو العاصمة، فيما وصفته بأنه أكبر هجوم من نوعه على موسكو. هجوم تسبب في مقتل شخصين في العاصمة وشخصين آخرين في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة خراسون، أحدهما عضو في لجنة انتخابية. كما ألحق الهجوم أضرارا بمنشأة تابعة لمصفاة نفط في موسكو، وهي منشأة سبق استهدافها. وقد اتهم مسؤولون في بلدية موسكو أوكرانيا بمحاولة تعطيل الانتخابات. على الجانب الآخر من الحرب في منطقة كييف، أسفرت ضربات روسية تمت في الساعات الأخيرة عن مقتل 4 أشخاص، هم 3 أطفال وامرأة وفق السلطات الأوكرانية. الهجوم الذي تم في ساعة متأخرة من الليل ألحق أيضا أضرارا ب 31 موقعا، تشمل مباني سكنية ومستودعا وبنى تحتية صناعية وزراعية، كما استهدفت ضربات أخرى خطوطا لسكك الحديدية وسط البلاد.
10: قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إن الحكومة تعتزم محاضرة ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أدنى أو حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي في خطوة تبرز انتماءها لتيار اليمين. نهاية النشرة، شكرا لوفائكم، ترقبوا بعد حوالي ساعة من الآن المسائية مع الزميلة سميرة والنبي. إلى اللقاء.

تعتبر الثقافة هو النمو التراكمي على المدى الطويل، بمعنى أنه ثقافة ليست علوم أو معارف جاهزة يمكن للمجتمع أنه يحصل عليها ويستوعبها، ولكن إنما هي تراكمات عبر مراحل طويلة من الزمن وبتنتقل من جيل لجيل عبر التنشئة الاجتماعية، وبيكتسب الأطفال خلال مراحل نموهم الذوق العام للمجتمع. إذاعة توأم إي دايما معكم 24 على 24، خليكن معنا. Let's do it.

0: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحبائي المستمعين. دايما نحن معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بقى من أجمل الأغاني.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
6: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
0: بيبقى دايما شخص واحد بيحرك كل شعور حلو بقلبك، ووجوده حولك بيكفيك عن الناس كلهم. دايما معكم راديو 2ME أستراليا.
7: Welcome back. Are you ready?
8: What the hell is going down down down? Can you hear? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
9: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وللتوفيق.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، ثوم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: يسعد أوقاتكم، تحياتي لكم، مترافقين دايما معكم عبر توامي أستراليا. السعادة لا تعني أنك تعيش حياة كاملة، بل تعني أنك قد قررت غض البصر عن النواقص. لو كانت الدنيا مثل ما نريد لما تمنينا الجنة. تحياتي لكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
10: هي 4:00 في العاصمة الفرنسية باريس.
11: هدى العناس،
10: أجدد التحية لكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. واشنطن تحذر من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين قد تتصاعد سريعا، والحكومة اليمنية تحذر من أن اقترابهم من باب المندب يهدد الملاحة الدولية. الناخبون الروس يدلون بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية، تزامنا مع إطلاق أوكرانيا أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية. رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تقول إن حكومتها ستحظر النقاب في المدارس وتفرض حدا للطلاب الأجانب بالفصول.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بتداعيات استهداف الحوثيين للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، والذي يمثل تطورا لافتا خصوصا مع وصول الصواريخ إلى العاصمة الرياض وظهور ألسنة النيران والدخان قرب مطار الملك خالد الدولي. وفيما حذرت الحكومة اليمنية من أن اقتراب الحوثيين من باب المندب يهدد الملاحة الدولية، حذرت واشنطن من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين الآخرين قد تتصاعد سريعا. هذا فيما تتجه الأنظار إلى واشنطن وسط تساؤلات بشأن احتمال انتقال الولايات المتحدة من الدعم الاستخباراتي والعسكري غير المباشر للسعودية إلى تدخل مباشر ضد الحوثيين. لنستمع لرد ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي اليمني كان متحدثا لليال بشارة.
12: بدأ أن التدخل الأمريكي فيما يتعلق بمواجهة الحوثيين عسكريا أصبح الآن له مؤشرات عملية، ليس لأن الأمريكان سيحدثون فارقا، لأنه السعودية اعتقد أنها تستطيع أن تتعامل مع الحوثيين ولديها أوراق كثيرة من خلالها تستطيع أن تحقق الغلبة العسكرية على الحوثيين ومن يدعمها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو، وهذا هو أنا أعتقد السيناريو الذي يمكن أن يحدث، هو أن ترامب بحاجة إلى تحقيق انتصار. لا أستبعد أن يكون هناك تحرك عسكري أمريكي، ليس بالصورة التقليدية التي عهدناها بمعنى أن يرسل طائرات لقصف مواقع حوثية، وإنما قد يكون هناك عملية برية مثلا في منطقة المندب، ثم تدخل القوات الأمريكية هناك وتؤثق عن جيوستراتيجيا جديدا. أعتقد أنه هذا السيناريو سيكون هو الأخطر في سياق الصراع والعنف الذي تشهده الساحة اليمنية.
10: استمعتم إلى الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي. قال مقر خاتم الأنبياء إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، محذرا في الوقت ذاته واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا للهجمات الإيرانية. وفي العراق يمثل 6 فرنسيين اليوم أمام القضاء العراقي، حيث يحتجز الآلاف من المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، فيما طالب محامون فرنسيون باريس بإعادة مواطنيها الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام. في روسيا يدلي الناخبون الروس بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية، مع توقعات بفوز ساحق للحزب الحاكم بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتزامنا مع اليوم الأخير من هذه الانتخابات، شنت أوكرانيا أكبر هجوم على الإطلاق بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية حسب ما قالته السلطات المحلية لموسكو، بينما قتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على منطقة كييف. منيا بالعافية.
13: السلطات المحلية لموسكو أكدت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت منذ السبت أكثر من 1600 طائرة مسيرة، بينها نحو 450 طائرة كانت متجهة نحو العاصمة، فيما وصفته بأنه أكبر هجوم من نوعه على موسكو. هجوم تسبب في مقتل شخصين في العاصمة وشخصين آخرين في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة خراسون، أحدهما عضو في لجنة انتخابية. كما ألحق الهجوم أضرارا بمنشأة تابعة لمصفاة نفط في موسكو، وهي منشأة سبق استهدافها. وقد اتهم مسؤولون في بلدية موسكو أوكرانيا بمحاولة تعطيل الانتخابات. على الجانب الآخر من الحرب في منطقة كييف، أسفرت ضربات روسية تمت في الساعات الأخيرة عن مقتل 4 أشخاص، هم 3 أطفال وامرأة وفق السلطات الأوكرانية. الهجوم الذي تم في ساعة متأخرة من الليل ألحق أيضا أضرارا ب 31 موقعا، تشمل مباني سكنية ومستودعا وبنى تحتية صناعية وزراعية، كما استهدفت ضربات أخرى خطوطا لسكك الحديدية وسط البلاد.
10: قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إن الحكومة تعتزم محاضرة ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أدنى أو حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، في خطوة تبرز انتماءها لتيار اليمين. نهاية النشرة، شكرا لوفائكم. ترقبوا بعد حوالي ساعة من الآن المسائية مع الزميلة سميرة والنبي. إلى اللقاء.
0: ما تنسوا صفحتنا على الفيسبوك 2ME أستراليا، البيج تعملوا لها لايك، وهونيك بتشوفوا آخر أخبار البرامج وآخر أخبار اللي لازم تعرفوها بس من إذاعتكم المفضلة راديو 2ME أستراليا 1638 AM.
14: انتوا بتقولوا بص شو فرده بتعملي، انا مش هعمل الا اني اغضيك. ها تسمعوا ايه بقى؟ Yeah.
15: شاء الله.

الحته دي في الاول وبعدين انتوا وبعدين كلنا. يلا بتونس بيه.

0: puolelle.
1: Jalla. Mä tuon ennistä.

0: تستمع لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وليد توفيق.

0: QME, the new music first.
1: عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
2: بسفن أنا فيك صفن.

0: ودايما عبر أثير توام إي أستراليا مكملين سوا بسهريتنا مع كتير من المنوعات الحلوة والأخبار اللي بتبقى فريش لإلكن من وين ما كنتوا عم تسمعونا. سوء منيح، خلونا نروح لفاصل صغير ورجعين.
1: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
0: ودايما عبر أثير توامي أستراليا مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون، بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء، عم نقضي أحلى الأوقات. تحياتي للجميع. Here's another classic hit from the Super Radio Network, TME Australia.

0: أستراليا.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
4: 2ME Australia.

0: دايما في حكم بنسمعها بحياتنا اليومية وفينا نقول تقريبا كتير منا بتكون قصص مزبوطة وبتخليك تعرف نفسيات البشر إن كانوا متصالحين مع حالهم ولا إن كان هناك عقد نفسي بتربى معهم من هني وصغار أو بإكسبرينس سيء. مشان هيك الإنسان دايما بده يشتغل على حاله، ما في الإنسان يضل مكمل أنا هيك وطبعي هيك، ما بيقدر. لازم الإنسان الشاطر والناجح هو اللي بيشتغل على حاله. مشان هيك في ناس ناجحين وفي ناس فاشلين. تحياتي لكم من التوامي أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز بمحوطيتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل الأضعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
5: هل تركيب الوجبه عامل لك مشكله وشكلها ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897 2222 خلف KFC.
9: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
10: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
11: هي 4:00 في العاصمة الفرنسية باريس.
12: هدى العناس.
11: أجدد التحية لكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. واشنطن تحذر من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين قد تتصاعد سريعا، والحكومة اليمنية تحذر من أن اقترابهم من باب المندب يهدد الملاحة الدولية. الناخبون الروس يدلون بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية، تزامنا مع إطلاق أوكرانيا أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية. رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تقول إن حكومتها ستحظر النقاب في المدارس وتفرض حدا للطلاب الأجانب بالفصول.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية بتداعيات استهداف الحوثيين للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، والذي يمثل تطورا لافتا خصوصا مع وصول الصواريخ إلى العاصمة الرياض وظهور ألسنة النيران والدخان قرب مطار الملك خالد الدولي. وفيما حذرت الحكومة اليمنية من أن اقتراب الحوثيين من باب المندب يهدد الملاحة الدولية، حذرت واشنطن من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين قد تتصاعد سريعا. هذا فيما تتجه الأنظار إلى واشنطن وسط تساؤلات بشأن احتمال انتقال الولايات المتحدة من الدعم الاستخباراتي والعسكري غير المباشر للسعودية إلى تدخل مباشر ضد الحوثيين. لنستمع لرد ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي اليمني، كان متحدثا لليال بشارة.
12: بدأ أن التدخل الأمريكي فيما يتعلق بمواجهة الحوثيين عسكريا أصبح الآن له مؤشرات عملية، ليس لأن الأمريكان سيحدثون فارقا، لأنه السعودية اعتقد أنها تستطيع أن تتعامل مع الحوثيين ولديها أوراق كثيرة من خلالها تستطيع أن تحقق الغلبة العسكرية على الحوثيين ومن يدعمها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو، وهذا هو أنا أعتقد السيناريو الذي يمكن أن يحدث، هو أن ترامب بحاجة إلى تحقيق انتصار. لا أستبعد أن يكون هناك تحرك عسكري أمريكي، ليس بالصورة التقليدية التي عهدناها بمعنى أن يرسل طائرات لقصف مواقع حوثية، وإنما قد يكون هناك عملية برية مثلا في منطقة المندب، ثم تدخل القوات الأمريكية هناك وتؤسق عن جيوش استراتيجيا جديدا. أعتقد أن هذا السيناريو سيكون هو الأخطر في سياق الصراع والعنف الذي تشهده الساحة اليمنية.
11: استمعتم إلى الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي. قال مقر خاتم الأنبياء إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، محذرا في الوقت ذاته واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا للهجمات الإيرانية. وفي العراق يمثل 6 فرنسيين اليوم أمام القضاء العراقي، حيث يحتجز الآلاف من المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، فيما طالب محامون فرنسيون باريس بإعادة مواطنيها الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام. في روسيا يدلي الناخبون الروس بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية، مع توقعات بفوز ساحق للحزب الحاكم بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتزامنا مع اليوم الأخير من هذه الانتخابات، شنت أوكرانيا أكبر هجوم على الإطلاق بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية حسب ما قالته السلطات المحلية لموسكو، بينما قتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على منطقة كييف. منيا بالعافية.
13: السلطات المحلية لموسكو أكدت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت منذ السبت أكثر من 1600 طائرة مسيرة، بينها نحو 450 طائرة كانت متجهة نحو العاصمة، فيما وصفته بأنه أكبر هجوم من نوعه على موسكو. هجوم تسبب في مقتل 2 في العاصمة وشخصين آخرين في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة خراسون، أحدهما عضو في لجنة انتخابية. كما ألحق الهجوم أضرارا بمنشأة تابعة لمصفاة نفط في موسكو، وهي منشأة سبق استهدافها. وقد اتهم مسؤولون في بلدية موسكو أوكرانيا بمحاولة تعطيل الانتخابات. على الجانب الآخر من الحرب في منطقة كييف، أسفرت ضربات روسية تمت في الساعات الأخيرة عن مقتل 4 أشخاص هم 3 أطفال وامرأة وفق السلطات الأوكرانية. الهجوم الذي تم في ساعة متأخرة من الليل ألحق أيضا أضرارا ب31 موقعا تشمل مباني سكنية ومستودعا وبنى تحتية صناعية وزراعية، كما استهدفت ضربات أخرى خطوطا لسكك الحديدية وسط البلاد.
11: قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم إن الحكومة تعتزم محاضرة ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أدنى أو حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، في خطوة تبرز انتماءها لتيار اليمين. نهاية النشرة، شكرا لوفائكم. ترقبوا بعد حوالي ساعة من الآن المسائية مع الزميلة سميرة والنبي. إلى اللقاء.
0: تحياتي لكل اللي انضموا لنا هلا عبر 1638 AM 2ME أستراليا ومرافقتكم أكيد ندى فريد من وراء الميكروفون. الإفراط بالعطاء بيعلم الناس استغلالك، الإفراط بالتسامح بيعلم الناس التهاون بحقك، أما الإفراط بالطيبة فبيجعلك تعتاد على الانكسار، والإفراط بالاهتمام بالآخرين بيعلمهم الاتكالية. التوازن بالفضيلة هو ضمان اتزانة، فكم من انطباع جميلة انقلبت على أصحابها بالإفراط فيها.

0: حلوين.
1: More classic flashbacks. Only from 2ME.
2: فوق الخيل فوق الخيل نشد العزم نشد الحيل فوق الخيل فوق

0: بتمنى لكم نهار حلو أصدقاء المستمعين, مليء بالحب والتفاؤل, ودايما منوعدكم بسماع أجمل الأغاني. خلونا ننتقل سوا لنسمع باقة من أغاني تو ام اي اللي دايما بتحبوها, ولقلكم هي الأقوى. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: What are they saying anyway? My radio. You want it? We've got it. Awesome. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما, أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future, مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: the new music first.
1: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
2: وصف أنا فيك صفن.

0: بتمنى لكم ألطف الأوقات برفقتنا دايما عبر موجة 1638 AM to ME أستراليا.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
2: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا وللتوفيق.

0: إني صبورة على الغباء، ولكن ليس على من يفاخرون بغبائهم. عن جد حلو كتير هالمقولة، وخاصة المدعيين بهالأيام. يعني ما في لزوم تقول أنا شاطر، أنا بعرف، أنا هيك، أنا أشطر من غيري. ما في لزوم، الشاطر ببين، والشخص اللي بيبقى مثابر على شغله ببين. ما في لزوم لكل هالادعاءات، لأنه ما بقى في حدا غبي بهالأيام. يمكن يسمعوك، ولكن أكيد بس تفل رح يحكوا عليك ورح يقولوا ليكو هالشخص قديم الدعي. الشاطر بيحكي، بيشوفي نجاح، بيشوفي نجاحاته، ما بيدعي. بس انت شوفي نجاحك، شوفي انت شو عم تعمل وخلصنا. ما في لزوم لكل هالادعاءات الباطلة. تحية لإلكن دايما من 16:38 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 979076. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
4: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الخامسة مساء بتوقيت الفرنسي.
12: سميرة والنبي.
11: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فترة المساء الإخبارية من إذاعة مونتي كارلو الدولية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار وفي عناوين النشرة. واشنطن تخشى تصعيدا سريعا في الشرق الأوسط بعد استهداف الحوثيين العاصمة السعودية الرياض. ترامب يختصر عطلته ويعود إلى البيت الأبيض على عجل. إدانة أممية خليجية عربية لهجمة الحوثيين على السعودية. طهران تقول إنها أبلغت واشنطن بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. واشنطن قد تتجه لضربة قاسية ضد طهران. وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 4 أشخاص من بينهم طفل بنيران إسرائيلية ومقتل إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. مسيرات أوكرانيا تستهدف موسكو في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية محسومة للحزب الحاكم. وسقوط 4 قتلى على الأقل من بينهم 3 أطفال في هجوم روسي على العاصمة كييف.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام، وأستهل هذه نشرة هذا المساء من آخر التحديثات في الشرق الأوسط، حيث تتسارع التطورات الميدانية في المنطقة وتساؤلات تطرح حول احتمال اتساع نطاق الحرب. الولايات المتحدة سارعت إلى توجيه تحذير محين من احتمال حدوث تصعيد سريع في ظل هجمات الحوثيين اليمنيين على المملكة السعودية بعد استهداف الجماعة المدعومة من إيران العاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر. الوضع الأمني المتصاعد بشكل غير مسبوق دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قطع عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع وعلى عجل إلى البيت الأبيض الليل المنصرم. آخر هذه التحديثات يتابعها الزميل حازم حمد.
13: لا تصعيد مفاجئ يدفع ترامب لقطع عودته قبل أن يعود إلى البيت الأبيض مساء أمس دون أن تقدم إدارته أي تفسير رسمي لهذا التغيير المفاجئ في الجدول عقب إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض عقب حريق قرب مطارها الدولي، ولم تسجل إصابات أو أضرار، بينما أفاد سكان في الرياض بسماع دوي انفجار ومشاهدة أعمدة دخان تتصاعد قرب المطار. بيان التحالف أكد إحباط محاولات حوثية أخرى لاستهداف منشآت مدنية في مدينة ينبع حيث ينتهي أحد أهم خطوط أنابيب النفط السعودية إضافة إلى الطائف وبيش وفرسان. في المقابل قال ناطق باسم الحوثيين يحيى سريع أن جماعته نفذت الهجوم بصواريخ كروز وباليستية وطائرات مسيرة وأن الرد السعودي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء. على أثر ذلك رفعت الخارجية الأمريكية مستوى التحذيرات الأمنية لمواطنيها في الشرق الأوسط محذرة من بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع، وداعية إلى توخي أقصى درجات الحيطة استعدادا لاحتمال إغلاق مجالات جوية وإلغاء رحلات.
11: وفي الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية رغم تصاعد المواجهة بين الحركة المتحالفة مع إيران والسعودية حليفة واشنطن بحسب ما أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية. وأدانت الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي هجمة الحوثيين على السعودية واستهدافها الأعيان المدنية وتأثيرها على الخطير على الأمن والاستقرار في المنطقة. وتبادل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة، وذلك خلال لقائهما على هامش الاجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كذلك استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف في القاهرة في زيارة نادرة خصصت للبحث في التوترات في الشرق الأوسط في ظل التحذيرات الأمريكية من احتمال حدوث تصعيد سريع. وفي خضم الاضطرابات التي تشهدها إمدادات النفط عالميا بسبب الحرب في الشرق الأوسط ارتفعت أسعار الوقود في عدد من الدول الإقليمية والعالمية، فهل حان الوقت ليتدخل الجانب الأمريكي لاستتباب الأمن ولدعم أسعار النفط؟ نستمع للأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور علي الهيل.
14: الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر أي دولة في العالم ما عدا إسرائيل دول حليفة بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وإنما تنظر إلى كل هذه الدول على أنها دول خاضعة يعني subject nations. هي لا يهمها المملكة العربية السعودية، هي يهمها مصالحها فقط. عندما تتضرر مصالحها تتدخل. دول الخليج طبعا تريد الحياة الطبيعية المستقرة، ولكن لا تريد أن تدخل في حرب مباشرة ضد إيران، رغم أن أمريكا وإسرائيل يريدان ذلك وباستمادة شديدة.
11: استمعنا إلى الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور علي الهيل متحدثا إلى الزميل حازم حمد. وعقب الاستهداف الحوثي للعاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر، يرى مراقبون أن تدخلا أمريكيا قد يحدث خلال الساعات المقبلة ضد الحوثيين أو إيران الداعمة للجماعة. نستمع للكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي.
15: بدأ أن التدخل الأمريكي فيما يتعلق بمواجهة الحوثيين عسكريا أصبح الآن له مؤشرات عملية، ليس لأن الأمريكان سيحدثون فارقا، لأنه السعودية اعتقد أنها تستطيع أن تتعامل مع الحوثيين ولديها أوراق كثيرة من خلالها تستطيع أن تحقق الغلبة العسكرية على الحوثيين ومن يدعمها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو، وهذا هو أنا أعتقد السيناريو الذي يمكن أن يحدث، هو أن ترامب بحاجة إلى تحقيق انتصار. لا أستبعد أن يكون هناك تحرك عسكري أمريكي، ليس بالصورة التقليدية التي عهدناها بمعنى أن يرسم طائرات لقصف مواقع حوثية، وإنما قد يكون هناك عملية برية مثلا في منطقة المندب، ثم تدخل القوات الأمريكية هناك وتؤسق عن جيوش استراتيجيا جديدا. أعتقد أن هذا السيناريو سيكون هو الأخطر في سياق الصراع والعنف الذي تشهده الساحة اليمنية.
11: استمعنا للكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. هذا وتكبدت الجماعة الحوثية خسائر بشرية ومادية خلال مواجهات مستمرة مع قوات الحكومة الشرعية في اليمن منذ حوالي أسبوع، وتركزت غرب تعز وعلى المرتفعات المطلة على مضيق باب المندب بالتوازي مع ضربات جوية وبرية في مأرب. على جبهة إيران المضطربة، أكد رئيس البرلمان محمد باقر قليباف أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. يأتي هذا بعيدة تصريحات أدلى بها محسن الرضائي أمين عام مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وعدد فيها الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب. منيا بالعافية والتفاصيل.
16: رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أعلن أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، منوها إلى أنه ما لم تتحقق هذه الشروط ويتم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني وتنفذ الالتزامات الأمريكية، فلن تكون هناك أي نافذة للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز. وتأتي تصريحات قليباف الذي يشغل أيضا منصب كبير المفاوضين الإيرانيين ساعات بعد إعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران نقلت بالفعل إلى واشنطن عبر الوسطاء القطريين شروطها لاستئناف المفاوضات وإنهاء الحرب وتنتظر الرد. وتشمل شروط الإيرانية وفق رضائي وقف القتال على جميع الجبهات بما فيها المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي.
11: شكرا لك منيا بالعافية على كل هذه المعطيات. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل بنيران القوات الإسرائيلية، من بينهم طفلة في 10 من عمرها وابن مسؤول بارز بالموازاة. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل إسرائيلي في هجوم قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأعلن عن اعتقال المشتبة بتنفيذ الهجوم. وكثف المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية المحتلة، ونفذوا عمليات ومحاولة أخرى لإحراق منازل وممتلكات في قرى وبلدات عدة تزامنا مع توسيع الجيش الإسرائيلي عمليته بمناطق متعددة وتنفيذ اعتقالات طالت العشرات وأسفرت عن سقوط مصابين فلسطينيين. في لبنان تتفاعل تداعيات التوتر الذي تشهده بلدة دير ميماس بين الجيش اللبناني والإسرائيلي إثر طلب الجيش الإسرائيلي من الجيش اللبناني إخلاء نقطة مراقبة استحدثتها في البلدة، خصوصا مع اقتراب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. وتكثف فرنسا ولبنان المساعي لتمديد مهمة اليونيفيل لفترة محدودة أو للبحث عن بديل للقوة الدولية في ظل معارضة إسرائيلية شديدة. انطلقت في العراق جلسات محاكمة 6 مواطنين فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية. حول هذه المحاكمة يحدثنا المحلل السياسي العراقي العباس الدوري.
17: محاكمة الفرنسيين 6 في بغداد تتجاوز كونها محاكمة جنائية 6 فرنسيين، يعني هي تعني التحول وانتقال العراق إلى مركز إقليمي لمحاسبة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود. وهؤلاء 6 الفرنسيين يعني طبعا هم أتوا من من سوريا عندما نقلوا أكثر من 5700 مشتبه بهم من سوريا إلى بغداد، بينهم عشرات الجنسيات وليس فقط فرنسيين. بدأ القضاء العراقي بتحويل الملف من مرحلة الاحتجاز الأمني إلى مسار قضائي دولي أوسع، يعني وجود متهمين مرتبطين بعمليات إرهابية بالتزامن مع آلاف الملفات المحالة من سوريا، يمنح القضاء العراقي ثقلا يتجاوز البعد المحلي إلى مستوى الأمن القضائي الدولي. يعني وهنا تتحول يعني بغداد من ساعة استقبلت تداعيات هذه الحرب الأمنية في العراق إلى طرف رئيسي في إدارة ملف مقاتلي التنظيمات الإرهابية وملاحقتهم دوليا.
11: استمعنا إلى المحلل السياسي العراقي العباس الدوري في حديثه إلى الزميلة هدى العناس. توجه الناخبون الروس هذا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للأدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية لوقع تصعيد أوكراني وصفته السلطات بغير المسبوق ومن غير المرجح أن تحمل هذه الانتخابات البرلمانية وهذا الاستحقاق أي مفاجآت تذكر. من موسكو مراد أحمد.
18: تدخل عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الدوما يومها الثالث والأخير، وبحسب بيان لجنة الانتخابات المركزية وصلت نسبة المشاركة في انتخاب نواب الشعب إلى نحو 45%، منهم أكثر من 5% شاركوا عبر التصويت الإلكتروني. وأشار بيان اللجنة إلى أن مكاتب الشكاوى على مدار اليومين الماضيين طلقت على الخط الساخن نحو 2000 اتصال كانت أغلبها استفسارات من الناخبين. وكانت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات إلا بانفيلوفا قد أعلنت في بداية عمليات الاقتراع أن أعداء روسيا يسعون لتعطيل الانتخابات، وأوضحت أن طبيعة الاستفزازات أصبحت الآن إرهابا وترهيبا لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ولخفض نسبة المشاركة. وباعتبار أن استطلاعات الرأي رجحت فوز حزب روسيا الموحد الموالي للكريملين بأكثر من نصف مقاعد البرلمان، يستبعد المراقبون حدوث تغييرات في سياسة روسيا وخططها في أوكرانيا، خاصة أن بقية الأحزاب المرشحة للحصول على مقاعد في البرلمان الروسي تؤيد سياسات الكريملين وإجراءاته المتعلقة بالعملية العسكرية في أوكرانيا. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
11: وفي خضم هذه الانتخابات البرلمانية الروسية شنت أوكرانيا أكبر هجوم على الإطلاق بالطائرات مسيرة على العاصمة موسكو، بينما قتل 4 أشخاص على الأقل في هجوم روسي على منطقة كييف. هذه المستجدات مع كيمونيا بالعافية.
16: السلطات المحلية لموسكو أكدت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت منذ السبت أكثر من 1600 طائرة مسيرة، بينها نحو 450 طائرة كانت متجهة نحو العاصمة، فيما وصفته بأنه أكبر هجوم من نوعه على موسكو. هجوم تسبب في مقتل شخصين في العاصمة وشخصين آخرين في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة خراسون، أحدهما عضو في لجنة انتخابية. كما ألحق الهجوم أضرارا بمنشأة تابعة لمصفاة نفط في موسكو، وهي منشأة سبق استهدافها. وقد اتهم مسؤولون في بلدية موسكو أوكرانيا بمحاولة تعطيل الانتخابات. على الجانب الآخر من الحرب في منطقة كييف، أسفرت ضربات روسية تمت في الساعات الأخيرة عن مقتل 4 أشخاص، هم 3 أطفال وامرأة وفق السلطات الأوكرانية. الهجوم الذي تم في ساعة متأخرة من الليل ألحق أيضا أضرارا ب 31 موقعا تشمل مباني سكنية ومستودعا وبنى تحتية صناعية وزراعية، كما استهدفت ضربات أخرى خطوطا للسكك الحديدية وسط البلاد.
11: شكرا لك مونيا بالعافية. ويدلي قرابة 4 ملايين ناخب ألماني هذا اليوم بأصواتهم في انتخابات محلية في ولايتين تهدد في حال تم تسجيل مكاسب لليمين صدمة أو تأثير على حكومة المستشار فريدريتش ميرتس. ختام النشرة، وكان في أبرز عنوانها: واشنطن تخشى تصعيدا سريعا في الشرق الأوسط بعد استهداف الحوثيين العاصمة الرياض، ترامب يختصر عطلته ويعود إلى البيت الأبيض على عجل. إذا
19: أخبار أحداث ومواقف سياسية وغيرها عم نتبعها نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو من راديو توأمية أستراليا. أكيد نهار حلو وتمنى لكم مستمعينا لكل الموظفين اللي استلموا أشغالهم وأعمالهم بهالفترة الصباحية، يعطيكم ألف عافية. وكتير حلو النشاط بيكون عادة عند الصبح، فأكيد كل اللي ببلش نهاره هيك بكتير من النشاط والاستعداد، هيدا الشيء اللي بيحملوا معه لك بقية نهار. واللي ببلش نهاره كتير هيك بكسل كمان نفس الشيء. كمل هيك منحس أنه اللي بيقوموا بكير وببلشوا نهارهم كتير بكير أكيد هؤلاء الأشخاص يلي دايما بتحس عندهم هيك كتير من النشاط والإنرجي يلي بترافقهم على مدار كل النهار. أكيد بدي أتمنى لكم صباح يكون ملء الفرح والسعادة. عبرتوا أمي أستراليا، خليكم معنا جولات إخبارية، مواقف سياسية، وأكيد أحداث العالم من تبع نحن وياكم مع البريكفاست شو.

جولة جديدة من الأخبار حنتبعها نحن وياكم بعد لحظات من الوقت، من بعد وقفتنا مع البريك، ومن بعدها مباشرة رح يكون عنا موجز إخباري وجولة أخبار البي بي سي من لندن. خليكم معنا على 16:38 AM. نتمنى لكم بداية نهار حلوة. خليكم معنا على السماع على 16:38 AM راديو تو أمي أستراليا.

0: السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى موجز الأخبار من بي بي سي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة بين الحركة المتحالفة مع إيران وبين السعودية حليفة واشنطن وفق شبكة فوكس نيوز. ونقل مراسل الشبكة عن الرئيس الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة على تواصل دائم مع الحوثيين وأنهم وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران وإن الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف حسب تعبيره. وأوضح ترامب أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بينما أكد بيان للقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية بدعم من بعض دول المنطقة. وأضافت القيادة في بيانها أن أي هجوم أمريكي سيتم الرد عليه بشن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، وحذرت دول المنطقة التي تساند هجوم الولايات المتحدة على إيران من أنها ستعتبر طرفا في الصراع. قتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نيفيتسوف المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. يأتي الهجوم في وقت رفع فيه الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب على مختلف الجبهات قبيل بدء يوم الغفران، وعزز قواته في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا. أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة من دون طيار وصفها بالاستراتيجية بعيدة المدى في إقليم النيل الأزرق بالتزامن مع مكاسب ميدانية حققها في محاور القتال في شمال كردفان. وقال بيان للجيش إن الطائرة التابعة لقوات الدعم السريع انطلقت من داخل الأراضي الإثيوبية، وأشار إلى أن العملية تمت من دون خسائر بشرية أو مادية. في هذه الأثناء أكدت مصادر عسكرية لبي بي سي عربي أن طلائع قوات الجيش والفصائل المتحالفة معها باتت على مقربة من مناطق سودري والمزروب وحمرة الشيخ الاستراتيجية في شمال كردفان. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: Forget the traffic and just sit back and relax to breakfast on TNA.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكي إف سي.
7: This is 2MA.

0: عناوين لبانوراما. سيادة ويحمي الإنسان ورئيس الكتائب من البترون لا تعايش مع السلاح غير الشرعي. غارات إسرائيلية هذا المساء على تلال النبطي الفوقة ومحيط تلال علي الطاهر. ترامب أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران والأفضل لهم أن يحسنوا التصرف. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.
3: كبرت كبرت كبرت تعبولت تعبولت
4: غير مسكر أو مسكر.

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا صفار ما في باشا نالها بكل
3: اي رجال كبير.
4: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: لم تحمل عطلة نهاية الأسبوع جديدا، فالتصعيد في الجنوب على حاله ومكابرة حزب الله مستمرة، فأمينه العام الذي لم يعد يلقى أذانا صاغية حتى داخل البيئة تحدث لما يسمى بمؤتمر الشهيد المقاوم في ذكرى تأسيس منظمة الطلبة الإمامية في باكستان، حيث شدد على أن ما سماها بالمقاومة مستمرة. في المقابل عاد اليوم رئيس الكتائب النائب سامي الجميل وشدد في لقاء حاشد في البترون على ألا تعايش مع السلاح غير الشرعي وعلى الدولة تنفيذ قراراتها وعدم الانتظار.
1: واحدا يفكر أنه الحل رح يجي من برا، نحن بدنا نصنع الحل، نحن بدنا نصنع الدعم الدولي لإلنا، نحن بدنا نصنع الظروف يلي بتخلينا أنه نستعيد سيادتنا واستقلالنا. أن يكون هناك سلاح بالقانون والدستور ومبدأ المساواة بين اللبنانيين، وهيدا مطلبنا من 30 سنة قبل ما تفوت إسرائيل تحتللنا أرضنا. نحن رافضين وجود سلاح. ثانيا، هيدا السلاح ما برهن بولا لحظة من اللحظات أنه هو جواب على الاحتلال الإسرائيلي، لأنه ما قدر حمي لبنان بولا شيء. يا أما هيدي الدولة بدها تكون دولة وبدها تتصرف على هذا الأساس، يا أما رح نكون فرصة ضايعة جديدة. ولكن هالمرة تضييع هذه الفرصة رح يكلفنا غالي. لن نعود إلى الوراء، لن نقبل أنه لبنان يرجع تحت الوصاية. ما رح نقبل أنه نعيش أو نتعايش مع السلاح، إن كان هذا السلاح حزب اللهوي أو إن كان هذا السلاح فلسطيني أو شو ما كان هذا السلاح يكون.
0: في هذا الوقت أوضح جهاز الإعلام في حزب الكتائب أن الفيديو المتداول لرئيس الكتائب النائب سامي الجميل هو فيديو قديم ومجتزأ من مقابلة كاملة أعده ونشره موقع إلكتروني تابع لحزب الله ويحمل شعاره، ويجرى اليوم تداوله خارج سياقه لتشويه موقف الكتائب. والكلام الوارد في المقطع لم يكن طرحا لدمج ميليشيا حزب الله في الجيش، بل جاء في سياق شرح كيفية معالجة ملف السلاح، مع التأكيد على رفض نموذج الحشد الشعبي. وموقف الكتائب واضح وثابت، لا لشرعنة السلاح خارج الدولة ولا لدمج ميليشيا حزب الله في الجيش أو أي مؤسسة أمنية. وإذ لم يكن مستغربا أن يلجأ حزب الله إلى اجتزاء المواقف وتشويهها، فإن المستغرب والمستهجن أن يستخدم بعض من يقدمون أنفسهم كسياديين مادة أعدها أعلام حزب الله ويحملها شعارة للنيل من الكتائب ومواقف الكتائب السيادية. إن من يريد مناقشة موقف الكتائب فليعود إلى المقابلة كاملة وإلى مواقفها المعلنة، لا إلى المقطع المجتزأ الذي أنتجه إعلام حزب الله. فالسيادة لا تدافع عنها أو لا يدافع عنها بمواد يصنعها من يناقضونها. في المواقف أيضا ومن سيدة إليج البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، وفي قداس لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية، قال إن السلام يحفظ

0: الدولة وتكتمل هذه الحماية بدولة واحدة وجيش قوي واحد وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره وجنوب آمن.
1: في الميدانيات تتعرض منذ قليل منطقة حي الدير في النبطي الفوق لغارات إسرائيلية، كما يشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على محيط تلال علي الطاهر. أطلقت الولايات المتحدة تحذيرات أمنية متزامنة لرعاياها في عدد من دول الشرق الأوسط، محذرة من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، وداعية المواطنين الأمريكيين إلى رفع مستوى الحيطة والحذر ومتابعة التطورات الأمنية عن كثب. وفي هذا الوقت استذكرت السفارة الأمريكية الهجوم الإرهابي على عوكر في 20 أيلول 1984، وكتبت: نستذكر ونكرم زملائنا الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدوا حياتهم، ونقف إلى جانب عائلاتهم وجميع من تأثروا بهذا الهجوم المأساوي، وستبقى ذكراهم حاضرة في وجداننا. وفي هذا الوقت أيضا تسلمت قيادة الجيش 70 مستوعبا من الذخائر المختلفة ضمن برامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش في سياق الدعم الأمريكي المتواصل. النشرة مستمرة وتتابعون بعد هذا الفاصل اعتصام في طرابلس.

0: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شي أحلى على 2NE.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland Denture Clinic 550 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Mark Street, 9897-222 خلف الـ KFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: This is ABC News. I'm Sam Wilkinson. The Prime Minister says he believes Australia has a strong chance at winning a seat on the UN Security Council due to its strong relations around the world. As part of his visit to New York for this week's UN General Assembly, Anthony Albanese has launched Australia's campaign with the slogan, "We listen, we partner, we protect." A secret ballot will take place in 2028. Australia will need a two-thirds majority of General Assembly members to succeed. Less than half of Australians living with dementia received a diagnosis in the first year. An Australian Institute of Health and Welfare report surveyed 266 people with dementia and over 1,600 carers and found getting a diagnosis was often a complicated process that many carers struggled with. Participants also reported delays accessing specialist appointments or tests, and general practitioners attributed symptoms to causes other than dementia. And Ukrainian forces have fired more than 1,000 drones at Russia, officials say, including what Moscow's mayor has described as the largest ever attack on the Russian capital. Russia's Ministry of Defense says its forces shot down 1,100 Ukrainian drones across the country on Sunday, as well as over the annexed Ukrainian peninsula of Crimea and the waters of the Black Sea. This is ABC News.

0: في عناوين نشرة الليلة: تتكو اللا حرب واللا سلم، واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق، وفي النشرة أيضا: إسرائيل في قلب المواجهات المرتقبة.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بيترا أبو حيدر ونيكول الحجل.
2: الخير. دونالد ترامب يقرع طبول الحرب مجددا، فهل نحن أمام شيء كبير تجاه إيران؟ يقطع ترامب إجازته ويعود إلى البيت الأبيض. أمريكا تحذر رعاياها في كل المنطقة، هذا ما أوحى به ليلة السبت الأحد. ساعات مرت، يطل ترامب مجددا فيبدي استعداده للقاء نظيره الإيراني في نيويورك، لكنه يتابع بأن الخيارات المطروحة هي التالية: محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. فأي من هذه الخيارات جدي فعليا؟ الثابت أن الستاتيكو لا حرب ولا سلم لم يتغير في المنطقة، وقد خرقه إعلان قطر عن رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق، وما يفكر به ترامب لا يمكن أن يفك حروفه أو أن يفك حروفه إلا الرجل وحده. رزنامة مواعيدها حافلة هذا الأسبوع، يبدأها مع المجموعة العربية الخليجية الثلاثاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ويستكملها في اليوم التالي باستقبال نظيره الصيني. القاسم المشترك في كل ما يبحث هو الاقتصاد العالمي وما أصابه من نكسات بفعل تداعيات إقفال هرمز والتلويح بإقفال باب المندب. في الوقت نفسه تجد السعودية نفسها محاصرة من جبهات متعددة، ووعود الدعم من القريب والبعيد لم تترجم عمليا حتى الآن. أما إيران فلسان حالها هو ما عبر عنه محسن ريضاني للجزيرة، وفيها: نحن ملتزمون بالفتوى الدينية التي تحرم السلاح النووي، أما إذا حصل تصعيد فقد نتخلى عن العقيدة ونخرج من معاهدة عدم الانتشار النووي. إيران ستقول موقفها من على منبر المنظمة الدولية الأربعاء، تليها إسرائيل الخميس، ثم لبنان الجمعة. فهل نحن أمام جبهات متعددة يمكن احتواء كل واحدة منها على حدة، أم أمام لحظة إقليمية واحدة أصبحت فيها الرياض وباب المندب ولبنان وإيران أجزاء من معادلة واحدة على مسافة أسابيع من انتخابات إسرائيل وأمريكا؟
3: تحذير على هواتف سكان الرياض، ثم صور دخان أسود قرب مطارها. وبين التحذير والصورة اتسعت المواجهة بين السعودية والحوثيين، ووصلت تداعياتها إلى عواصم تبحث عن حماية مصالحها من جولة تصعيد جديدة. ثم جاء إعلان الحوثيين:
4: تنفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع.
3: وهكذا تراكمت الضربات والاتهامات على جبهة لا تهدد السعودية واليمن فحسب، بل طرق تصدير النفط والملاحة في البحر الأحمر أيضا. ومع اتساع المواجهة تحركت أنقرة، فقد أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد بلاده لتلبية احتياجات عسكرية سعودية، ولا سيما في المجالات التقنية، في إطار اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان.
5: ندين هذه الهجمات الاستفزازية التي استهدفت السعودية، رغم أنها لم تهاجم أحدا، كما لا نقبل بتحويل هذا الوضع إلى جزء من النزاع والصراع المستمرين بين إيران وواشنطن. بمعنى آخر، يجب إبقاء السعودية خارج هذه المعادلة، لأنها لا تسعى أصلا إلى الانخراط فيها. وفي هذه المرحلة نراقب الوضع عن كثب بصفتنا أعضاء في تحالف مكة، ونجري نقاشات ومشاورات لم يعلن عنها، وقد تكون لدى السعودية احتياجات عسكرية ولا سيما في بعض المجالات التقنية، ولن نواجه أي صعوبة في تلبيتها.
3: أما الصين فتحركت عبر طهران، ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر إيرانية أن بكين طلبت من إيران استخدام نفوذها لكبح الحوثيين استجابة لمناشدة سعودية. هذا التحرك سبق لقاء عقد في مانهاتن بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني قبيل قمة مرتقبة هذا الأسبوع بين الرئيسين الأمريكي والصيني. وفي واشنطن عاد الرئيس دونالد ترامب بصورة مفاجئة من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض قبل الموعد المعلن، فيما حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها من تصعيد سريع غير متوقع ومن احتمال استهداف إيران أو جماعات موالية لها مصالح أمريكية في المنطقة وخارجها. وقد أكد الرئيس الأمريكي أن الحوثيين وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة، وأضاف أن أمريكا على تواصل دائم مع الحوثيين. ترامب جدد تهديداته لإيران في حديث مع مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية الذي نقل عن ترامب قوله إن على الإيرانيين تحسين تصرفاتهم، وإن ترامب منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان في نيويورك.
6: The big headline here, the president says he is in a deciding mode as it relates to Iran and that some big things will be happening in the not so distant future, adding that the Iranians better behave and he is making this decision as to whether or not to blow up their nation.
3: الحرس الثوري الإيراني رد سريعا على ترامب متهما واشنطن بأنها اتخذت قرار استئناف العمل العسكري ضد إيران مع حصولها على ضوء أخضر من دول إقليمية، محذرا من أنه إذا تحركت واشنطن فإن جميع قواعدها ومصالحها في المنطقة ستصبح أهدافا لهجمات متواصلة من دون أي قيود أو اعتبارات. قطر من جهتها أكدت على لسان رئيس مجلس وزرائها أن واشنطن تريد العودة إلى اتفاق مع إيران. إذن من الرياض إلى باب المندب تتسع دائرة الخطر، وبين صواريخ تطلق ودفاعات تعترض وعواصم تتحرك لحماية مصالحها يبقى السؤال، هل تصل التهدئة قبل أن تستدعي هذه الجبهة أطرافا جديدة إلى الحرب؟
2: أمام الرئيس الأمريكي خيار من اثنين، الدخول على خط الصراع مجددا أو استنهاض المفاوضات مع إيران، فأي احتمال هو الأقرب إلى الواقع في ضوء التصريحات الأخيرة؟ سؤال نطرحه على مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر التي تنضم إلينا من الولايات المتحدة. هبة مساء الخير، يعني مواقف عدة أطلقها الرئيس الأمريكي، بأي اتجاه يمكن قراءتها في سياق تطورات الصراع بين إيران والولايات المتحدة؟
7: يعني صراحة من الصعب جدا أن نقول إلى أي اتجاه يمكن أن تأخذنا هذه التصريحات، لكن من باب الدقة الخلاصة الوحيدة من هذه التصريحات وحتى التطورات خلال 48 ساعة الأخيرة أن هذه الحرب بعيدة من نهايتها. ترامب صحيح أنه كان جاهز بالتصعيد عسكريا، لكنه أجاب أيضا بنعم على سؤال عما إذا كان منفتحا للقاء الرئيس الإيراني، ما يجعل أولوية الأمر كله في سياق مسألة تمرير الوقت لما بعد الانتخابات، مع الاستعداد بالطبع للذهاب في أي اتجاه آخر. يعني الأولوية كانت لتمرير الوقت، جاء التطور مع الحوثي والولايات المتحدة اتجه بالدرجة الأولى للحديث معه، لكن إذا أخذت الأمور منحى آخر وهو ما يعكسه تماماً تحذير الأمس من وزارة الخارجية الأمريكية للمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط، ستجد واشنطن نفسها مضطرة لأن تكون في قلب هذه المواجهة. لكن أخيراً أريد أن أشير إلى نقطة، بالرغم من هذا ما قد يبدو للبعض تخبط، لا أرى أن أمريكا حتى مع ترامب الذي يعني يرغب دائما بالحلول السريعة ستترك المسألة كما يقال as unfinished business. يعني هناك حديث هذا يتكرر عن أن الموضوع سيأخذ وقتا، وقد يقامت العقوبات الاقتصادية بشكل يومي، تركيا دخلت على خط التعاون، لذا الرهان على عودة إيران إلى قوتها التي كانت عليها قبل الحرب ربما بات من المستبعد الآن جدا.
2: نعم، شكرا لك مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن الزميلة هبة نصر. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الغائب الحاضر في ملف الصراعات الدائرة في الخليج العربي مستمر في تنفيذ خطط التوسع الاستيطاني عشية انتخابات الكنيست التي تعقد في 27 من الشهر المقبل. كاميرات الفلسطينيين وثقت الاعتداء الممنهج على حقول الزيتون في الضفة الغربية التي سجل فيه اليوم هجوم مسلح قتل على إثره إسرائيلي بالرصاص، فيما أعلن نتنياهو اعتقال المنفذ والقضاء على فلسطيني نفذ هجوما منفصلا. الساحات الخارجية التي تحضر فيها إسرائيل لا يغيب أيضا عن خطط نتنياهو لضمان فوز التحالف الذي يقوده في انتخابات الكنيسة. أما الجيش الإسرائيلي فهو حاضر لأي مواجهة جديدة في غزة أو لبنان أو إيران.
8: وضعت إسرائيل نفسها في قلب أي مواجهة مرتقبة ضد إيران أو الحوثيين. ومع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودته إلى البيت الأبيض وتقليص فترة بقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة حيث يشارك في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أعلنت المؤسسة العسكرية جهوزيتها الكاملة للانتقال من الدفاع إلى الهجوم على جبهات إيران، سوريا، غزة ولبنان، حيث قدرت الأجهزة الأمنية أن حزب الله يستعد للعودة إلى قواعد الاشتباك السابقة. وبعد ساعات من النقاشات السبت، كشفت المؤسسة الأمنية عدم تلقيها معلومات استخباراتية تشير إلى إمكان شن أي هجوم على إسرائيل من أي من الجبهات السبع حيث تخاض المواجهات، بينما أعلنت قيادة الشمال استمرار القتال في لبنان والتحضير للقتال ضد إيران، وهو ما هدد به مجددا نتنياهو.
5: من بارك آباءنا إسحاق ويعقوب يبارك جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الذين يؤدون مهماتهم دفاعا عنا ويسهرون على أمننا من لبنان إلى صحراء مصر ومن البحر الكبير إلى مدخل غور الأردن، ولينهزم أمام جيشنا أعداؤنا المتربصون بنا.
8: في الخلاصة، لعل ما قاله مسؤول إسرائيلي يلخص كل الوضع، وهو قال: لا تخطئوا، فعلى رغم التهديدات على مختلف الجبهات يبقى الاهتمام الاستخبارات والأمن موجها نحو إيران، ومهمة الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية هي إسقاط النظام، وهو ما أصبح قريبا أكثر فأكثر. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: تتابعونا بعد الفاصل. مصير المفقودين في الحرب، وفي النبطية العلم يتحدى الدمار،

0: مدنيون ومقاتلون فقدوا بين القصف والاحتلال والدمار في جنوب لبنان، فيما تنتظر عائلاتهم جثمانا تودعه أو خبرا ينهي أقصى أشكال الانتظار.
1: عم نضبضب هالقزاز وعم نضبضب هالسجاد، ما حسينا إلا البيت خدع فيه. استشهدت الطفلة عمرها 2.5 سنة البريئة عصفورة.
2: ابنك اللي وراك اللي لابس أزرق
1: هذا مفقود الأثر، وقت الغارق استشهد بس ما بين منه شيء، مفقود الأثر هذا.
3: لم يعلم أبو حسن أن عودته إلى بلدته الصريفة لتقبل العزاء ابنه المسعف في أول أيام وقت النار.
4: صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمية. حالة الطقس اليوم بيسدني، الطقس رح يكون مشمس حار، درجات الحرارة بين 29 درجة لل 31 درجة مئوية في بعض المناطق. أما بملبن توصل درجات الحرارة أقصاها ل 15 درجة، الطقس رح يكون بارد وغائم. مع الفنانة راحلة سلوى القطريب ننطلق بمشوارنا الصباح.

0: صباح الخير لكم مستمعينا راديو تواميم بانطلاقة مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو. عم نتابع نحن وياكم أهم الأخبار، خاصة الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي. اليوم ما بعرف كيف راح يتلقى حزب العمال هذا الخبر اليوم مع التراجع الحاد باستطلاعات الرأي اللي هي أبدا مش لصالح الحزب. فهون منشوف بالنسبة لهالانهيار الحاد بنسبة التصويت الأولي لحزب العمال باستطلاع رأي جديد. هيدا يعني اليوم الاستطلاع اللي أثار ضجة، من المتوقع أن يكون أحد أبرز المواضيع لهالنهار. آخر استطلاعات الرأي وأحدث نيوز بول اللي انخفضت نسبة التصويت الأولي لحزب العمال ل 27%، حصل ون نيشن على 30%، أما الكواليشن 19%. في ما بيتعلق بالنسبة لنتائج الاستطلاع بتبين إلى أنه حصة الليبر من التصويت الأولي اللي تراجعت بشكل كتير كبير إذا بدنا نقارنا بالسنة الماضية لما كانت حوالي 37% بالاستطلاعات، وبتبين النتائج تراجع بتقييم أداء رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. وهون بالرغم من تراجع حزب العمال بشكل كتير كبير إلى أنه بعده رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي هو الرئيس المفضل، رئيس الوزراء المفضل. هذا في شيء غريب يعني بصراحة للحقيقة، أنه التراجع الحاد لحزب العمال ولكن رئيس الوزراء بعده بيتمتع بأفضلية رؤساء الوزراء. يعني فيها شيء للحقيقة يعني متناقض. فهون التحليلات بتقول استطلاعات الرأي الأخيرة أنه جزء من الناخبين اللي سبق واللي دعموا الأحزاب الكبرى أصبحوا ميل للأحزاب الصغرى من بين ون نيشن، لكن هيدي النتائج بتعكس للحقيقة آراء الناخبين وقت استطلاعات الرأي، لأن الظروف تغيرت وتبدلت، وهيدا دليل على أنه الشعب الأسترالي عم بتأثر في هذه الأزمات الكبيرة اللي عم تواجهه خاصة الاقتصادية. فهون بيجي كمان جيم شالمرز وزير الخزينة يلي للحقيقة كمان اليوم بيقول يعني كمان الطروحات اللي قدمها جيم شالمرز يلي هي رح تكون كمان موضوعنا الرئيسي فيما بيتعلق بالنسبة للطرح اللي قدمه وزير الخزينة. هون يعني بالنسبة لأنه نحن بلد فيه كتير من كبار السن، وفيما بيتعلق بالنسبة ل رئيس وزعيم هون وزير الخزينة جيم شالمرز اللي قال أنه لن يعيد البيبي بونس، هي دفعة لأدخلت كانت عام 2002. كان وزير الخزينة بوقتها بيتر كوستيلو اللي استخدم عبارته الشهيرة اللي شجعت كتير من العائلات على إنجاب 3 أطفال. فهون لدى العمال أفكار كمان لمعالجة معدلات الإنجاب. لما سئل جيم شالمرز عن استجابة الحكومة لهالمشكلة، وضح أنه الحكومة بتشوف أنه من الأفضل أنه تودع سياسات بتمنح الأسر الخيارات اللي بتحتاج إلها إذا كانت بترغب بإنجاب المزيد من الأطفال أو تأسيس أسرة من الأساس. يعني هون رح نتابع هيدا الموضوع وكمان نحكي تفاصيل عن ما طرحه جيم شالمرز وتعليقاتكم أيضا على التراجع الكبير والحاد والانخفاض الكبير لشعبية حزب العمال اللي وصلت استطلاعات الأولية نتائجها ل 27% فقط، والنيشن رغم الانتقادات اللي عم تواجه بولين هانسون والهجوم عليها والتذكير بالماضي وتصريحاتها السابقة. نحن قلنا هالمرة يمكن تكون مختلفة، ولكن هالمرة أعطتها زخم كتير كبير لزعيمة ون نيشن اللي وضعتها بالطليعة مقارنة مع حزب العمال. فهون حزب ون نيشن المتقدم عن الأحزاب الكبرى 30% 27% للعمال و 19% للائتلاف. منكمل احنا وياكم اذا مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع الأخبار البيزي كمان على مستوى لبنان والمنطقة، ولكن خليني أتوقف عند استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها شولتنا كمان مع مزيد من الأخبار والعناوين.
1: تستمعون للبث المباشر مع بريكفاست شو عبر إذاعة 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Suffolk now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: كلهم كلهم عنا on 1638 2ME.
0: نرجع إذن لمشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم من لبنان. بلدة مجد الزون اللي عم تتعرض لسلسلة تفجيرات بالتزامن مع عملية تمشيط بالمنطقة، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حرج بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل، وكانت القوات الإسرائيلية اللي قصفت وادي سلوقي وادي الحجير تفجيرات من منتصف الليل بالمنصوري أطراف بيوت السياد. استهدف القصف أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميدفون في دبعال، انفجار جسم من مخلفات الحرب اللي أدى إلى إصابة طفل نقل على أثره للمستشفى. أيضا توغلت قوة إسرائيلية بتضم 3 دبابات ميركافا باتجاه دير ميميز وأغلقت مدخل البلدة، عرقلت حركة الأهالي لبعض الوقت. كمان بالنباطية أقام حزب الله فعالية تكريمية لشهداء معركة العصف المأكول بحضور علي فياض وعلي قانسو ممثل النائب محمد رعد. أيضا اليوم اتهم فياض السلطة بالانصياع على الولايات المتحدة ومحابات إسرائيل. خلينا نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا اليوم كمان. بعد عم تتواصل كتير من الجهود لتثبيت الاستقرار وحشد الدعم الدولي، غادر رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة، رح يبلش بنيويورك كمان بالمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان، إضافة إلى لقاءات مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين. كمان أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى خلال زيارة لروما أهمية الدعم الإيطالي والدولي لمساعدة لبنان على الانتقال من الطوارئ إلى التعافي. خليني قبل ما نروح لبريك ونكون مع جولتنا الإخبارية أخبار الساعة 6:30، تقرير بيكشف أن عديد النازحين باليمن منذ بدء التصعيد العسكري. أيضا بعد الهجوم الأكبر روسيا تتوعد برد قاس على كييف قبل انسحاب التحالف، انفجار قرب مطار أربيل خلال تدريب عسكري. أيضا في العناوين البارزه لليوم، ترامب سأتخذ قرار بشأن إيران، عليهم أنه يحسنوا التصرف. تمويل سري، خطة بين روسيا وإيران لمواجهة العقوبات. مصر سنتخذ كل الإجراءات لحماية أمننا المائي. خلينا نروح لبريك ونشوف شو في عنا مزيد من الأخبار وتفاصيل كل هالعناوين اللي مرقنا عليها عبر راديو تؤمي أستراليا. كونوا معنا
1: بعدنا معكم ببرنامجكم الصباحي Breakfast Show 1638 تؤمي أستراليا The Original تؤمي.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: TME Australia News.
7: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة TME أستراليا.
8: الترقب سيد الموقف. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وماريوس عاده.

0: عناوين لبانوراما: سيادة ويحمي الإنسان، ورئيس الكتائب من البترون لا تعايش مع السلاح غير الشرعي. غارات إسرائيلية هذا المساء على تلال النبطي الفوقة ومحيط تلال علي الطاهر. ترامب: أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، والأفضل لهم أن يحسنوا التصرف. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وفقرة أسعد الله مساءكم. لم تحمل عطلة نهاية الأسبوع جديدا، فالتصعيد في الجنوب على حاله ومكابرة حزب الله مستمرة، فأمينه العام الذي لم يعد يلقى آذانا صاغية حتى داخل البيئة تحدث لما يسمى بمؤتمر الشهيد المقاوم في ذكرى تأسيس منظمة الطلبة الإمامية في باكستان، حيث شدد على أن ما سماها بالمقاومة مستمرة. في المقابل عاد اليوم رئيس الكتائب النائب سامي الجميل، وشدد في لقاء حاشد في البترون على ألا تعايش مع السلاح غير الشرعي، وعلى الدولة تنفيذ قراراتها وعدم الانتظار.
1: واحدا يفكر أنه الحل رح يجي من برا، نحن بدنا نصنع الحل، نحن بدنا نصنع الدعم الدولي لإلنا، نحن بدنا نصنع الظروف يلي بتخلينا أنه نستعيد سيادتنا واستقلالنا. أن يكون هناك سلاح بالقانون والدستور ومبدأ المساواة بين اللبنانيين، وهيدا مطلبنا من 30 سنة قبل ما تفوت إسرائيل تحتللنا أرضنا، نحن رافضين وجود سلاح. ثانيا، هيدا السلاح ما برهن بولا لحظة من اللحظات أنه هو جواب على الاحتلال الإسرائيلي، لأنه ما قدر حمي لبنان بولا شيء. يا أما هيدي الدولة بدها تكون دولة وبدها تتصرف على هذا الأساس، يا أما رح نكون فرصة ضايعة جديدة، ولكن هالمرة تضيع هذه الفرصة رح يكلفنا غالي. لن نعود إلى الوراء، لن نقبل أنه لبنان يرجع تحت الوصاية، ما رح نقبل أنه نعيش أو نتعايش مع السلاح، إن كان هذا السلاح حزب اللهوي أو إن كان هذا السلاح فلسطيني أو شو ما كان هذا السلاح يكون.
0: في هذا الوقت أوضح جهاز الإعلام في حزب الكتائب أن الفيديو المتداول لرئيس الكتائب النائب سامي الجميل هو فيديو قديم ومجتزأ من مقابلة كاملة أعده ونشره موقع إلكتروني تابع لحزب الله ويحمل شعاره، ويجرى اليوم تداوله خارج سياقه لتشويه موقف الكتائب. والكلام الوارد في المقطع لم يكن طرحا لدمج ميليشيا حزب الله في الجيش، بل جاء في سياق شرح كيفية معالجة ملف السلاح، مع التأكيد على رفض نموذج الحشد الشعبي. وموقف الكتائب واضح وثابت، لا لشرعنة السلاح خارج الدولة ولا لدمج ميليشيا حزب الله في الجيش أو أي مؤسسة أمنية. وإذ لم يكن مستغربا أن يلجأ حزب الله إلى اجتزاء المواقف وتشويهها، فإن المستغرب والمستهجن أن يستخدم بعض من يقدمون أنفسهم كسياديين مادة أعدها أعلام حزب الله ويحملها شعارة للنيل من الكتائب ومواقف الكتائب السيادية. إن من يريد مناقشة موقف الكتائب فليعود إلى المقابلة كاملة وإلى مواقفها المعلنة، لا إلى المقطع المجتزأ الذي أنتجه إعلام حزب الله، فالسيادة لا تدافع عنها أو لا يدافع عنها بمواد يصنعها من يناقضونها. في المواقف أيضا، ومن سيدة إليج البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، وفي قداس لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية، قال إن السلام يحفظ السيادة ويحمي الإنسان ويصون الأرض.
2: سياسة إذا لم تكن في خدمة الناس تتحول إلى صراع دائم على الحصص والمواقع. نقول لكل صاحب مسؤولية: ليست قيمة موقعك في عدد الذين يقفون في خدمتك، بل في عدد الذين تستطيع أنت أن تخدمهم من خلال موقعك. حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل هذه الحماية بدولة واحدة وجيش قوي واحد وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره وجنوب آمن.
0: في الميدانيات تتعرض منذ قليل منطقة حي الدير في النبطية الفوق لغارات إسرائيلية، كما يشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على محيط تلال علي الطاهر. أطلقت الولايات المتحدة تحذيرات أمنية متزامنة لرعاياها في عدد من دول الشرق الأوسط، محذرة من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، وداعية المواطنين الأمريكيين إلى رفع مستوى الحيطة والحذر ومتابعة التطورات الأمنية عن كثب. وفي هذا الوقت استذكرت السفارة الأمريكية الهجوم الإرهابي على عوكر في 20 أيلول 1984، وكتبت: نستذكر ونكرم زملائنا الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدوا حياتهم، ونقف إلى جانب عائلاتهم وجميع من تأثروا بهذا الهجوم المأساوي، وستبقى ذكراهم حاضرة في وجداننا. وفي هذا الوقت أيضا تسلمت قيادة الجيش 70 مستوعبا من الذخائر المختلفة ضمن برامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش في سياق الدعم الأمريكي المتواصل. في طرابلس اعتصموا دفاعا عن العفو وضد الطعن، والتفاصيل مع روعة الرفاعي.
3: رفضا للطعن المقدم بقانون العفو العام، نظم اعتصام شعبي مركزي في ساحة النور بطرابلس بدعوة من لجنة أهالي السجناء في لبنان وبمشاركة حشود من مختلف المناطق الشمالية واللبنانية، ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بعداد الموت داخل السجون اللبنانية، مؤكدين تمسكهم بإقرار قانون العفو العام، ومعتبرين أن معالجة ملف السجناء باتت تستدعي خطوات عاجلة تحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية. وشددت لجنة أهالي السجناء على رفضها للطعن، محملة الجهات التي تقف خلفه مسؤولية استمرار معاناة السجناء وتداعيات أوضاع السجون، فيما دعا المشاركون إلى عدم تحويل الملف إلى مادة للتجاذب السياسي والعمل على مقاربة قضية السجناء من منطلق إنساني وقانوني. أحد أهالي السجناء قال لصوت لبنان:
4: كانوا ناطرين العفو العام على أحر من الجمر، بعد ما مضى مجلس النواب والنواب ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وطلع على رئيس الجمهورية بيطلع لنا بثيل وبيدعم بالعفو العام وبيأخر ما بيقولوا موضوع العفو العام. نحن بدنا نقول له لبثيل: أنت اتعنت بالعيش المشترك، اتعنت بالطائفة السنية، اتعنت بأهالي وبكل أهالي المظلومين اللي كانوا ناطرين أولاد الله يطلعوا. بدنا نقول له لبثيل: نحن حنحوز بك بصناديق الاقتراع والعفو بده يمشي، يعني بده يمشي.
3: من جهتي قال المحامي محمد صبلوح:
5: اليوم هذا طعن اسمه طعن البيثيري، لأنه للأسف كنا نتمنى يصير في مصالحة وطنية حقيقية. هذا شعب طرابلس، شعب طرابلس هو شعب العيش المشترك يلي ضحى ويلي دفع ثمن مواصلته للثورة السورية، وكان يصير في مصالحة وطنية حقيقية. تفاجأنا بهدف من التيار الوطني. اليوم مطلوب من المجلس الدستوري أنه يوقف موقف، على الأقل يخفف الظلم عن الموجودين داخل السجون ويعالج مشاكل اكتظاظ السجون، يبعد البلاد عن الحقد الطائفي أو الحقد المسيس.
3: المعتصمون أكدوا أن تحركهم يأتي في إطار المطالبة بمعالجة ملف السجون ووقف الوفيات المتكررة وضمان حقوق السجناء وفق الأطر القانونية والإنسانية، مشددين على أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل. من طرابلس، روعة الرفاعي، صوت لبنان.
0: بماذا تنبئ التوقعات بشأن الانتخابات النصفية الأمريكية رسالة واشنطن؟
6: رسالة واشنطن:
7: مع انتهاء الانتخابات التمهيدية تحددت معالم انتخابات التجديد النصفي قبل أقل من 50 يوما على الاقتراع. تقول وول ستريت جورنال إنه مع تراجع شعبية ترامب لدى الناخبين، تشير التوقعات إلى رجحان كفة الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، بينما تتساوى فرصهم في مجلس الشيوخ. ورسمت الصحيفة مشهد السباق الانتخابي كالتالي: في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بواقع 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، يحتاج الديمقراطيون إلى كسب 4 مقاعد إضافية لتحقيق الغالبية، وتشمل أهدافهم ولايتي مين ونورث كارولينا، لكن ولايات أخرى مثل أيوا وأوهايو وتكساس وألاسكا تقع أيضا ضمن دائرة اهتمامهم.
8: Go! Good morning. Sydney Eastern Creek, M4 building very quickly eastbound as you make way into Greystanes. Also Preston's from the Hume Motorway, M5 Liverpool. Douglas Park, a crash, Hume Motorway southbound near Orton Park Road. There are delays. Melbourne, Tulla Freeway, broken down truck, city bound at Flemington Road. And Deer Park Bypass, traffic building quickly inbound before Robinson's Road. At Jack's Tyres and Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: سيدني لليوم الطقس مشمس جيد حار، درجات الحرارة بين 28 ل 31 درجة. أما على صعيد ميلبان توصل درجات الحرارة لل 15 درجة.

0: معكم دايما عبر راديو توأمية أستراليا. رح نتوقف عند بريك, من بعدها رح نكون مع زميلنا محسن لمتابعة أخبار أستراليا, خاصة اليوم نتائج استطلاعات الرأي وما ذكره وزير الخزينة جيم شالمرز.
1: لا تفوتوا برنامج الصباح بريكفاست شو من الاثنين إلى الجمعة اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا على توأمية أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com.

0: The Kingdom Set is now on the MySat Go app. The Kingdom Set is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897222 خلف KFC.
5: Let's add some more music.
6: Can I please have some more? 2 out of 8.

0: معكم دايما راديو توأمية أستراليا مع زميلة محسن اللي راح نتابع معه في خلال هالوقت مع الأخبار البيجزي لليوم. تصريحات جيم شالمرز وأيضا تراجع بشعبية حزب العمال لأدنى مستوى له ل 27%. فمحسن أول شيء بدي أقول لك يعطيك العافية وصباح الخير.
1: سعد صباحك كلود وصباح المستمعين. نتمنى أن تكون عطلة نهاية الأسبوع كانت هيك فرحة شوي لبعض المستمعين
0: لبعض المشجعين بدك تقول. أكيد كنت نهار السبت كانت كتير حلو فعلا، المباراة كانت رائعة جدا، ومبارح حي اللي خسارة الووريورز يلي شكلت هيك مفاجأة.
1: طبعا
0: بس ما فينا ننكر أنه نارتس يلي كمان السنة الماضية وصلوا للنهائيات، وهالسنة يعني كمان نفس الشيء، يعني مش غريب يعني.
1: مفاجأة جيدة لنيوكاسل طبعا. هلأ بهذا الأسبوع والأسبوع المقبل رح تكون في أكثر حماسي لأنه للوصول إلى النهائيات، فنتمنى أنه تكون لعبة حلوة بهالأسبوعين القادمين.
0: نعم، نرجع على استطلاعات الرأي، هل حزب العمال رح يخدها بعين الاعتبار، وشو السبب يعني اللي خلى حزب تكون شعبيته متقدمة جدا اليوم يوصل لأدنى مستوى له 27%؟ رقم كتير مخيف.
1: هلا بالانتخابات الماضيه كلود التأييد لحزب العمال كان 35% من الاصوات الاساسيه، انه هالفوز اللي اظهرته المقاعد بالبرلمان بين انه هو انتصار و وايت اوت ذا اذر بارتي، ولكن ما كان فيها التأييد الشعبي كتير لوصول حكومة العمال بالانتخابات الماضية. اليوم عم نشوف انقلبت الآية، اليوم عم نشوف انه انحصار او تراجع بشعبية أنتوني ألبنيزي وبشعبية حزب العمال لحزب أمي واحدة، رغم كل الانتقادات اللي شفناها الأسبوع الماضي والهجوم الكبير على السيدة بولين هانسن بسبب تصريحاتها حول السكان الأصليين وبعض الأمور الأخرى. رغم كل شيء ما زال المواطن يتطلع إلى حزب أمي واحدة وكأنه الخلاص وكأنه الثقة الكبيرة اللي عم تنعطى لهذا الحزب عم بتبين باستطلاعات الرأي، وفي أمال كتير كبيرة لوصول السيدة بولين هانسن لرئاسة الحكومة. أنا بعدني أدعو حزب الأحرار للتحالف والائتلاف مع حزب أمي واحدة لمحاولة التخلص من هذه الحكومة اللي ما عم تعرف شو عم تعمل لتحسين وضعنا الاقتصادي، وهذا الشيء الأكثر أهمية بكل هذه الاستطلاعات برأيي.
0: نعم. نعم، يعني كمان اليوم تصريحات جيم شالمرز كيف قرأتها محسن، خاصة أنه اليوم مثل كأنه مش قصة عم بيدعو للإنجاب، ولكن كمان ترك الباب مفتوح، خاصة اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للمساعدات الاجتماعية، الحكي عن اليوم النمو اللي عم بيكون، أو فينا نقول الأعداد الكبيرة من كبار السن هون كمان عنا في أستراليا، يعني بلد مثل ما بيقولوا فيه كتير من العجزة، فكيف هيدا رح يأثر كمان على المساعدات الاجتماعية اللي بتقدمون الحكومة؟
1: اولا الاسبوع الماضي كان البند الرئيسي بالحوارات والمناقشات بمجلس النواب هو موضوع الهجره اللي حزب العمال وحزب الخضر بيعتمدوا عليها بطريقه غير مسبوقه وغير طبيعيه لتحسين وضعهم بالانتخاب. هيدا الموضوع اللي عم بيركزوا عليه من زمان، واول مره يطرح موضوع تقليص أعداد المهاجرين كلود من بعد ما بولين هانسن بدأت تتقدم باستطلاع الرأي بطرح هذا الموضوع. اليوم عم نشوف أنه قصة الولادة والاعتماد على الهجرة لتحسين الوضع الديموغرافي بأستراليا، هيدا اللي خلاهم يطرحوا هذا الموضوع، أنه ما في عنا ولادات كتير، ولا عودة إلى موضوع بيتر كوستيلو اللي طرح موضوع ثلاث أطفال، واحد لألنا واحد لألكم واحد للدولة. هيدا اللي عم تتجرب الحكومة تتراجع حول قراراتها بقصة الهجرة. أنا برأيي أنه هذا لعب سياسي وطرح هذا الموضوع بوقت غير مناسب، لأنه اليوم الوضع الاقتصادي متردي بسبب الهجرة الغير مدروسة وبسبب وجود ملايين المهاجرين أو القادمين لأستراليا واللي ساكنين هون بطريقة غير شرعية. كل هذه الأمور عم بتجرب الحكومة تتوصل لحفظ ماء الوجه بعدم تخفيض أعداد المهاجرين. يعني هذه هي القصة، وقت كل التصريحات اللي بتقول الحكومة ما عندها آذان صاغية من المواطن، يعني الثقة فقدت بين المواطن والحكومة بأي مشروع وبأي قرار بياخدوه.
0: لا.
1: للأسف يعني.
0: وهذا اللي عم يترجم للحقيقة باستطلاعات الرأي.
1: طبعا
0: كمان عنا اليوم الجريمة العنف الأسري يلي كان كمان هالجريمة البشعة اللي وقعت بالبرمونتن، رح نتابع تفاصيلها بعد لحظات من الوقت. يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع مع بريك من بعد جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا وتابعونا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: News headlines. 2ME.
3: تعمل الشرطة على تحديد ما أدى إلى حادث الطعن في البلو ماونتينز في سيدني والذي في نيو ساوث ويلز والذي أسفر عن وفاة طفل وترك طفلين آخرين في حالة حرجة. استدعيت الشرطة إلى فالي هايتس حيث عثرت على 3 أطفال وامرأة يعانون من إصابات طعن داخل أو بالقرب من سيارة، والمرأة موجودة في حالة حرجة. قالت الشرطة إنها لا تبحث حاليا عن شخص آخر مرتبط بالحادث والتحقيقات مستمرة. دعوات إلى إجراء تغييرات عاجلة بعد مقتل 3 نساء في حوادث يشتبى في ارتباطها بالعنف الأسري في نيو ساوث ويلز خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقعت حالتا طعن لامرأتين داخل منزلين في بونداي، بينما عثر على امرأة أخرى متوفاة داخل عقار في واغا واغا في شمال الولاية، ووجهت اتهامات إلى رجال على خفية هذه الوفيات التي وقعت خلال فترة زمنية قصيرة بلغت نحو 10 ساعات فقط. وصل تأييد العمال في التصويت الأولي إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، إذ بلغ 27% في الاستطلاع الأخير، وحصل ونيشن على 30% من التصويت، بينما الكواليشن على 19%. مزيد من الأخبار
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكرا لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: Australia. 2ME.

أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. تعرضت بلدات يحمل الشقيف وأطراف الخيام وبيت ليف وبادي زبقين لقصف إسرائيلي مركب. أعلن النائب أشرف ريفي في بيان تأييده اقتراح الزميلة النائبة بولا يعقوبيان عقد جلسة تشريعية معجلة لإقرار قانون يضع حلا سريعا لقضية تلامذة الصفوف الانتقالية ويمنع خسارتهم سنة دراسية جديدة، وقال هذه القضية تطال عددا كبيرا من التلامذة في مختلف المناطق اللبنانية، ومن غير المقبول أن يبقى مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم رهينة التأخير. ودعا ريفي جميع زملاء النواب إلى الانضمام إلى هذا الطلب وتحمل مسؤوليتهم الوطنية والتشريعية والعمل على عقد الجلسة في أسرع وقت وأقرار الحل المناسب، وختم إنقاذ سنة دراسية لأبنائنا مسؤولية وطنية، وعلينا أن نتحرك الآن قبل فوات الأوان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران، وأضاف في تصريح لشبكة فوكس نيوز أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأعرب عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال المشتبه بتنفيذه هجوما في الضفة الغربية المحتلة والذي أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي. وأوضح الجيش في بيان بأنه اعتقل مقاتلي وحدة التي نفذت عملية إطلاق النار، مشيرا إلى أن المنفذ أصيب برصاص أحد الجنود. وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير طالب من جهته بإعدام منفذ الهجوم وسط الضفة ليكون أول من يطبق عليه القانون. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال إن القوات الإسرائيلية في حالة يقظة عالية ومنتشرة ومستعدة في جميع الجبهات. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن القوات الإسرائيلية في حالة يقظة عالية ومستعدة في جميع الجبهات كما سبق وذكرنا، وقال إن مهمتنا واضحة ومتواصلة وهي إحباط الإرهاب والعمل بحزم في مواجهة كل تهديد والدفاع عن مواطني دولة إسرائيل. وأوعز زمير بفرض طوق أمني ومواصلة ملاحقة المساعدين الذين ساعدوا المخرب، وكذلك بإغلاق منزله وهدمه. هذا ما جاء على لسانه. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير المسجد الأقصى مؤديا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال. حذر مقر خاتم الأنبياء واشنطن ودول المنطقة قائلا إذا أخطأتم فستكونون هدفا لهجمات مؤلمة، وإن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفاً للجماعات الإيرانية، مشيراً إلى تلقيهم معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 تأتي امتداداً لنهجها في التفاعل مع المجتمع الدولي ومواصلة دورها في دعم السلم والأمن الدوليين وتفعيل الحوار والوساطة والإسهام في مواجهة التحديات المشتركة. وأضاف أن السعودية في ظل التطورات الراهنة في المنطقة تؤكد ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحل النزاعات بالوسائل السلمية وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية بما يحفظ أمن الدول كافة ويحقق تطلعات شعوبها. بعد أسابيع من نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الأرخبيل الفرنسي وهو مغطى بالعلم الأمريكي، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع رئيس الوزراء الكندي خلال زيارته للأرخبيل، وهي الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ زيارة فرانسوا أولاند في عام 2014 في وقت تسعى فيه كندا إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وسط حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

0: حتى الدرباش تاعو.
1: عن جد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عندنا التيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو

0: على البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تقدم من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
4: Sydney, Lilyfield, traffic heavy, City Westlink onto the Anzac Bridge as you make way into the city. St Peter's M8 truck broken down, westbound on-ramp from Campbelltown Road. Ingleburn, you're under speed, Hume Motorway, New Brooks Road to the M5 and M7. And Melbourne, call the freeway, slow traffic city-bound from Sunshine Avenue to Green Gully Road. Jack's Tires Auto have huge driveway deals this month on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tires and Auto, peace of mind of driving. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: نرجع لمتابعة مشوارنا من راديو تؤمين لنذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني. درجات الحرارة بتتراوح بين 28 لل 31 ببعض المناطق، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 15 والطقس مشمس وبارد. فرق بين اليوم وبكرة عنا على صعيد سيدني، اليوم حار رح يكون، توصل درجات الحرارة لل 31، بكرة تعمل يوتيرن تنزل لل 16 درجة. تصوروا قديش الفارق بين يوم وتاني عنا طقس أستراليا. بأفنج حدا شعر بالهزي هون عنا في سيدني بمنطقة

الساعة 7:13 دقيقة باستديوهاتنا مكملنا احنا وياكم سوا لقائنا مع البريكفاست شو مع الأخبار ومع التعليقات على الهواء. لكل اللي حابب يشاركنا يعطينا رأي بأي موضوع عم يمرق بمشوارنا الصباحي. فاليوم الضجة العالمية الكبيرة اللي هي أخذتها استطلاعات الرأي اللي بتبين للحقيقة التراجع الحاد لحزب العمال، يلي هيدا بيبين قدي في غضب قدي في عدم رضا من قبل الشعب الأسترالي على إيدي الحكومة العملية. وهيدا منه مستغرب، ما بعرف ليش كتار يعني مستغربين هذا الاستطلاع على الرأي، لأنه اليوم إذا بنطلع بالنسبة لموصلة له المواطن اليوم من معاناة ومن السياسات الفاشلة ومن الوعود الكاذبة، كل هيدي بتبين أنه بالنهاية لابد من أن يكون في هونيك محاسبة. اليوم سياسات الاقتصادية، سياسة الاقتصاد العمال أظهرت فشل ذريع جدا اليوم بمعالجة الأمور والقضايا. وما بقى حدا يقلنا دايما التأثيرات على الخارج، هلا كانوا يقولولنا أنه روسيا وأوكرانيا والحرب الروسية الأوكرانية، اليوم بقى عم نسمع فيها الخبرية لاحظتوا أنه كمان كانت كورونا، يقولون أنه بسبب كورونا، هلأ صارت بسبب يعني بس بدنا نتمسك بعذر واحد لحتى نعلق أخطائنا والسياسة الفاشلة على الخارج، بس سهلة صارت القصة أنه منعلق الفشل على الخارج وخلص، ومنقول أنه نحن بريئين من كل هالأخطاء هيدي وكل ما وصل له الشعب الأسترالي. أكيد في حالة غضب عند الجميع إلا اللي طبعا اليوم مستفيد بشكل أنه يمكن بيحس أنه هالسخيء اللي عم بيكون لدى بعض الفئات مثلا لليوم، يمكن في ناس مستحقة وناس غير مستحقة عم تستفيد من الدعم والمساعدات وعملية الصرف العشوائية اللي كانت لحزب العمال اللي دخلتنا بمشكلة التضخم الاقتصادي. اليوم عنا مشكلة التضخم الكبيرة اللي كمان هدي بالمقابل قسم كبير من الشعب الأسترالي اللي عم يدفع ثمنها، عم يدفع ثمن هذه السياسة الغلط يلي البنك الاحتياط يلي ما رح يتردد برفع الفايدة شي مرتين ثلاثة قبل نهاية هالعام. شفنا شو اللي صار بيه، إذا بالولايات المتحدة اليوم عم نشوف كيف البنك الفيدرالي يلي كمان رفع من السعر الفايدي، نحن أبدا ما رح تتردد ميشيل بولوك باتخاذ هذه الخطوة، وهيدا بسبب سياسة الصرف العشوائية اللي عم تكون للحزب. وبالمقابل يعني نسبة التضخم عالية، اليوم في معاقبة عم بتكون لفئة معينة اللي هني خاصة قطاع البناء يلي تأثروا بشكل كتير كبير خاصة من خلال التغيير بالسياسة النيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس، كل هيدي اليوم أثرت على قطاع البناء يلي هو حسب ما الكل بيعرف هو عصب الاقتصاد هون في أستراليا. القطاع البناء يلي هو عصب الاقتصاد في أستراليا اليوم في حالة جمود. إذا بتسمعوا الأرقام بنهاية الأسبوع بالأوكشن أو يعني في ما في ناس عم تعرض بيوتها وما في ناس عم تشتري، والحبل على جرار خاصة اليوم مثل ما عم نشوف قديه للحقيقة الوضع كرماله للأسوأ مع ارتفاع أسعار البترول بشكل جنوني. فهون إذا نتابع بالنسبة للكواليشن يلي عم تطرح فكرة أنه كمان تخفيض الضريبة، لأن السياسة اللي وضعتها حكومة ألبانيزي وقت اللي ارتفعت الأسعار وأقفل هون مضيق هرمز اللي يعني ريحت شوي ولكن منا الحل الكبير. فهون منشوف فيما بيتعلق بالنسبة ل
ما أظهرته الأرقام اليوم وما عم تسعى لإله الكواليشن اللي هو طبعا عم بيحطوا سياسي جديد فيما بيتعلق بالنسبة للتخفيض الضريبي بشكل أنه تساعد شوي المواطن على أزمة ارتفاع أسعار البنزين، حسب ما طرح إنجس تايلر يلي زعيم المعارضة، اللي بيقول فكرة هي أنه إذا بلغ متوسط سعر خام البرنت أكثر من $100 أمريكي للبرميل لمدة أسبوعين بيتم تخفيض الفيول إكسايز إلى النص. وبيقول كمان زعيم المعارضة أنه هيدا رح يخفض السعر بحوالي 27 سنت لكل لتر، أي حوالي $15 لخزين وقود متوسط. كما بيقترح إلغاء 32 سنت لكل لتر من رسوم استخدام الطرق على السيارات الكبيرة. فإذا بيقول يعني كمان أنه زعيم المعارضة أنه رح يمول الخطة من خلال كمان خفض التوباكو، وهي سياسي بيقول أنه رح توفر كمان حوالي $8 بليون. لكن رفض جيم شالمرز الخطة، واللي طبعا اليوم رح نشوف يعني كيف رح تواجه الحكومة مسألة ارتفاع أسعار البنزين بشكل كتير كبير. اليوم في تحدي هيدا الشيء اللي رح ينعكس أيضا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكتير من المنتوجات اللي رح ترتفع أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار البنزين بشكل جنوني. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. خليكن معنا وتابعونا اليوم، كمان رح نسمع أراءكم وتعليقاتكم حول استطلاع الرأي الأخير. كيف بتشوفوا اليوم استطلاعات الرأي اللي ما عم تكون أبدا لصالح حزب العمال، اللي كان من كم سنة لورا قد ايه عم يتمتع بشعبية عالية واليوم وصل لأدنى مستوى لإله 27%. شفتوا الهجوم اللي كنا حكينا عليه الأسبوع الماضي على زعيمة ونيشن، واليوم رجعوا فتحوا له ملفات وتصريحات قديمة من خلال البودكاست. اليوم فكرنا أنه الاستطلاعات الرأي ما رح تكون لصالح بولين هانسن، ولكن أكيد شعب واعي، والشعب اللي هو عم يدفع الثمن، والشعب اللي هو عم بيعيش هذه الأزمات، ما بيهمه شو قال وشو حكي، بيهمه شو هي السياسة الموضوعة على الطاولة، شو هي السياسة الموضوعة على الطاولة للمستقبل، مستقبل هيدا البلد. فهون اجت استطلاعات الرأي معاكسة لكل التوقعات، تبين أنه زعيمة ون نيشن باستطلاعات الرأي وحزب ون نيشن متقدم بالاستطلاعات الأولية 30%، أما العمال اليوم تراجع ل 27% لإتلاف 19%. تصوروا حزب ون نيشن متقدم على أكبر الأحزاب في أستراليا على العمال وأيضا على الإتلاف، وهيدا منو مسألة هيك عابرة، لا، في وعي، في مثل ما بيقولوا يعني في أزمة عايشها المواطن. هيدا دليل على أنه في أزمة عايشها المواطن، في سياسي ماشي غلط اليوم بهيدا البلد، إن كان بالنسبة لسياسة الاقتصاد الفاشلة، بالنسبة لسياسة الهجرة الفاشلة، بالنسبة لليوم الارتفاع أسعار الفوائد، كل هيدي بتبين على فشل الحكومة اليوم وما وصلنا لإله. منو الشعب الأسترالي أنه هيك ولا منزقف لبولين هانسن أنه ولا شعبية هيك منزقف له على العشوائي، لا، لأنه المواطن اليوم شايف ولمس، وفي كتار يلي تغير مزاجهم من الحزب العمال لليوم عم بيغيروا توجههم بسبب السياسة الفاشلة للحزب، بسبب الوعود الكاذبة اللي وصلنا لها. فخلينا نتابع نحن وياكم مع آرائكم، مع تعليقاتكم على الهواء 02-965-330. هلا مش حدا يقول انه انت دايما حاطة رأسك براس حزب العمال، لا مش هيك، نحن عم نحكي بناء على استطلاعات الرأي،
بناء على استطلاعات الرأي. هيدا مش رأي، هيدا الشعب يلي عم ياخدوا رأيهم عم بهاي استطلاعات الرأي، هيدا نتيجة المزاج العام اليوم في أستراليا. ما خاص كلود أنه عم تطلع وبتنتقد، لا، عم بنقلكن الصورة أنه اليوم الحزب فيه ورطة، اليوم الحزب في وضع لا يحسد عليه، لأنه تراجع بشعبيته لأدنى مستوى لإلى 27%. هيدا منه هيك شيء عشوائي، هيدا دليل على أنه الشعب هالقد عايش بأزمة كبيرة نتيجة السياسات اللي عم تطرحها الحكومة. رح نتابع نحن وياكم من راديو تأمية أستراليا على 1638 AM.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: 2ME أستراليا. نرجع لكم مستمعينا ودائما عبر راديو 2ME ما طرحه زعيم ووزير الخزينة جيم شالمرز. الفكرة اللي طرحها جيم شالمرز هي أنه أستراليا رح تصير دولة أكبر سنا وأبطأ نمو سكاني بحسب التوقعات اللي كشف عنها جيم شالمرز، اللي رح يرتفع متوسط العمر المتوقع بحلول 65 إلى حوالي 86.1 سنة للرجال و 89.5 سنة للنساء. النساء بيعيشوا يمكن لفترة أطول مقارنة بحوالي، يعني إذا منطلع 85 سنة حاليا. بشوف أنه هيدا بيعكس التقدم وقوة نظام الرعاية الصحية الأسترالي. يمكن هيدا البعض بيشوفه أنه منيح من الناحية الاجتماعية، الناس بيعيشوا لفترة أطول، ولكن اقتصاديا توجد مشكلة. كل ما زاد عدد كبار السن زادت الحاجة للميديكير وللأدوية وللرعاية الصحية والإتش كير مع شات خدمات أخرى، بينما بيصير عدد العاملين مقارنة بعدد المتقاعدين أقل نسبية. فهون أنا أكيد يلا يطول بعمر الجميع، بس هل الحكومة اليوم عم تضع خطة حقيقية وتستفيد من ثروات هيدا البلد وتجرب أنه تخفف هيدا المصاريف العشوائية وتوضع سياسة ما ترجع تندم عليها مثل ما صار بالNDIS وغيرها؟ كرمال هيك اليوم بيقول يعني علاقة انخفاض، يعني إذا متلعش النقطة المهمة، معدل الخصوبة بأستراليا أصبح كمان منخفض جدا وتوقعات بتبين إلى استمرار انخفاضه. شالمرز بيقول أنه جزء كبير من انخفاض معدل الخصوبة مرتبط بأنه عدد النساء يلي بيجيبوا 3 أطفال أو أكثر أصبح أقل، بالإضافة إلى أنه الناس صاروا عم بيأجلوا الإنجاب إلى عمر أكبر. بس ليه؟ لأن في أسباب، لأن الضغط الحياة اللي أكيد صارت مكلفة، كرمال هيك عم بيأجلوا الفترة الإنجاب لعمر أكبر. الحكومة ما بتقدر، بيقول فكرته يعني هون، أنه ما بتقدر أنه تقول للناس كم طفل عليهم أنه ينجبوا، لكن إذا كان في هونيك عائلات بدأ أطفال إضافيين لكن تكاليف تشايلد كير، إجازة الأهل وغيرها بتخلي الأمر صعب، فيمكن للحكومة أنه تقلل هيدي العوائق. فكرمل هيك يلي كمان اليوم أشار إلى سياسات مثل دعم تشايلد كير، توسيع البايد بارنتال ليف، دفع السوبر أنيويشن أثناء إجازة الوالدين. الحكومة بتقول أنه الهدف هو يجعل قرار تكوين العائلة أسهل لمين بدو ذلك، ومنه إجبار للناس على إنجاب المزيد من الأطفال. فخلينا نتابع معكم مع تعليقاتكم على الهواء على هيدا الطرح وعلى يعني الصورة اللي أعطاها جيم شالمرز، قدي فعلا اليوم السياسي اللي وضعتها الحكومة قادرة تساعد، أو فعلا اليوم نتيجة استطلاعات الرأي اللي وصلت شعبية العمال لأدنى مستوى لها 27% فقط، أما حزب ون نيشن متقدم على العمال وعلى الائتلاف بنسبة وصلت ل 30%. هيدي استطلاعات أولية. كمان شعبية بولين هانسن يلي مرتفعة بشكل كتير كبير، يعني إذا نطلع بالنسبة ل العمال شعبية رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي بتبين أنه شعبيته اللي كمان تراجعت ولكن بعده متقدم 44% كأفضل رئيس الوزراء، أما بولين هانسن 32% يلي ارتفعت شعبيتها بشكل كتير كبير وصلت ل 32%، أما إنجس تايلر 24%. رح نتابع مع بريك من بعدها جولة أخبار الساعة 7:30 من راديو توعمية أستراليا، بتستمعوا إلى بريك قصير ومنتابع.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Michael Black with the top stories. The Prime Minister's officially launched Australia's campaign for a seat on the United Nations Security Council. Anthony Albanese will lobby world leaders at the UN General Assembly in New York to support Australia's bid for one of two seats available from 2029. He says a seat on the council would give Australia a greater role in shaping the global response to challenges, including the rapid rise of AI. Exit polls in two state elections in Germany have dealt a major blow to Chancellor Friedrich Merz, who is fighting for his political survival just 16 months into the job. In the capital, Berlin, the far-left Die Linke party is leading ahead of the Chancellor's CDU party. Meanwhile, the right-wing Alternative for Germany party has won the largest share of the vote in the Mecklenburg-Western Pomerania. Whilst Merz's CDU secured just 5.5%, its worst result since 1949. The AFL's 2026 Brownlow medal will be awarded tonight at a black tie ceremony in Melbourne. Collingwood star Nick Daicos has finished runner-up in the count for the past two seasons and is considered the favourite to claim the game's highest individual honour this year. The five Sydney Swans players suspended for breaching club rules following the round 23 win over Essendon weren't invited to the event but remain technically eligible to win the award. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: 9:00 بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى موجز الأخبار من بي بي سي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران وإن الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف حسب تعبيره. وأوضح ترامب بأن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وفيما يتعلق باليمن، قال ترامب إن الحوثيين في اليمن وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة بين الحركة المتحالفة مع إيران وبين السعودية حليفة واشنطن وفق شبكة فوكس نيوز. ونقل مراسل الشبكة عن الرئيس الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة على تواصل دائم مع الحوثيين وإنهم وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة. أكد بيان للقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية بدعم من بعض دول المنطقة. وأضافت القيادة في بيانها أن أي هجوم أمريكي سيتم الرد عليه بشن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، وحذرت دول المنطقة التي تساند هجوم الولايات المتحدة على إيران من أنها ستعتبر طرفا في الصراع. قتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نيفي تسوف المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. يأتي الهجوم في وقت رفع فيه الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب على مختلف الجبهات قبيل بدء يوم الغفران، وعزز قواته في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا. أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة من دون طيار وصفها بالاستراتيجية بعيدة المدى في إقليم النيل الأزرق، بالتزامن مع مكاسب ميدانية حققها في محاور القتال في شمال كردفان. وقال بيان للجيش إن الطائرة التابعة لقوات الدعم السريع انطلقت من داخل الأراضي الإثيوبية، وأشار إلى أن العملية تمت من دون خسائر بشرية أو مادية. في هذه الأثناء أكدت مصادر عسكرية لبي بي سي عربي أن طلائع قوات الجيش والفصائل المتحالفة معها باتت على مقربة من مناطق سودري والمزروب وحمرة الشيخ الاستراتيجية في شمال كردفان. ختام الموجز، مزيد من الأخبار على رأس الساعة. دمتم في كل خير.

0: September 11th is a national tragedy.
1: My mom told us that there were bad guys who came and took Daddy.
0: Hijacked planes crashed into the Twin Towers and took it all away from us.
1: Our lives were truly shattered on 9/11. Like, our family was really broken.
2: It's a day that I would like to only think of my husband. And we can't do that if the truth remains buried.
3: مضى 25 عاما على أكثر هجوم إرهابي دموي. هل يمكن أن يكون احتجاز رجل في المملكة المتحدة بعد أيام من هجمات سبتمبر مفتاحا لفهم ما حدث ومعرفة المسؤول؟
4: I don't have any link with any hijacker.
3: هل كان مجرد طالب بريء؟ أم أنه عميل استخبارات سعودي ضالع في هجمات سبتمبر؟
5: واشنطن العاصمة الأمريكية.
3: نقبنا في ساعات من تسجيلات فيديو لم يسبق أن بثت علناً. وفي آلاف الصفحات من الوثائق المفرج عنها للتحقق من وجود علاقة سعودية بهجمات سبتمبر.
6: When we began looking at the evidence, it became quite clear that all roads led to Riyadh.
3: وبادعاءات بأن الحكومة الأمريكية حاولت إخفاء ذلك.
7: I've got to tell you, this is very stressful for me. I still love the FBI.
8: What does this tell us about America's relationship with Saudi Arabia?
9: I'm not going to even touch that. There's no way in it. I'll get crushed.

0: Sydney, Seaforth Mosman, you're under speed on Manly Road and Spit Road, Citybound. Chalora Centennial Drive still carrying a lot of traffic going northbound to Arthur Street, also the Ride Bridge to Top Right, and Melbourne, Monash Freeway breakdown outbound before Blackburn Road. A Polish demand opens up, asks for help, and shows up. Because when they do, everyone wins. Polish demand, strong enough to care, end violence. Sign up at polishdemand.com. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: سيدني لليوم الأسحار درجات الحرارة بتتراوح بين 28 لل 31 أما على صعيد ملبورن جيد مشمس درجات الحرارة 15 درجة. فإذا رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو تؤمي على 1638 أيام مع آخر وأهم كمان الأخبار, وكمان رح يكون معنا بعد لحظات من الوقت بعتذر على هالشي اللي صار, رح يكون معنا دكتور جسيمة محمد لمتابعة اليوم التضييق على جامعة الإخوان المسلمين كمان في أستراليا.

0: اللي هو عملية التحقق كمان لجماعة الأخوين المسلمين اللي عم نشوف يعني من بعد القرارات اللي كانت اتخذت من عدد من الدول إن كان الأوروبية أو كمان واشنطن اللي أخذت هيدا القرار فيما بيتعلق بالنسبة لجماعة الأخوين المسلمين وتصنيفها كجماعة إرهابية ببعض الدول. راح نتابع نحن وياكم هذا الأمر مع الدكتور جاسم محمد، ونحكي كمان اليوم عن الوضع في المملكة العربية السعودية واللي كمان اليوم ما تتعرض له من قبل الحوثيين. هل واشنطن راح تدخل على الخط لمساندة حليفتها بمنطقة الشرق الأوسط، أم رح تكتفي بهالصفقة الطائرات المتقدمة جدا اليوم للولايات للمملكة العربية السعودية، واللي هي رح تكون مشروطة، ممكن يكون يعني كمان في هناك شروط معينة خاصة هي التطبيع مع إسرائيل. خليكم معنا على السمع برفقة تؤمي مع استراحة قصيرة، من بعدها رح نكون نحن وياكم بلقائنا مع الدكتور جاسم محمد لمتابعة كل هالمواضيع. كونوا معنا.
1: What's going on, guys?
2: شارك بالحوارات ضمن فترة البث المباشر بالبريكفاست شو من تؤمي.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة، انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة، واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
0: أطيب التحيات لجميع المستمعين اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. أكيد من بعد ما تبعنا الأسبوع الماضي ما ذكرته وكالة الاستخبارات الأسترالية الأزيو عن الكشف عن مخططات إرهابية، كانت أكيد ضويت عليها الاستخبارات الأسترالية، وكان فيه هناك هذه العمليات اللي كانت عم تتحضر لها هذه الجماعات. ولكن اليوم كمان من ضمن المواضيع اللي رح نتابعها مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد حول موضوع التحقق من جماعة الأخوين المسلمين يلي في بعض الدول الأوروبية وغير الأوروبية يلي كانت اتخذت قرار بحظر جماعة الأخوين المسلمين. دكتور جاسم محمد منحييك من أستراليا، صباح الخير.
6: صباح النور، تحية.
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم. شو تعليقك على اليوم اتخاذ مثل هذه الخطوات إن كان من بعض الدول الأوروبية أو غير الأوروبية، وصلت لأستراليا اللي كمان اليوم اللي رح تاخد خطوة تحقق من جماعة الأخوين المسلمين، ماذا يعني هذا الأمر؟
6: هذا يعني بأن هنالك تحول فيه المزاج الدولي. لاحظنا أنه ما قبل أستراليا كانت هنالك كندا وسبقتها الولايات المتحدة، وكذلك التدابير والإجراءات والتشريعات أيضا مستمرة في دول أوروبا. فإذن أن يكون هذا التحول بصراحة في مدى واسع، هذا يعني بأن هنالك استشعار من قبل هذه الحكومات على مستوى دولي بأن هنالك تهديد إلى الأمن القومي، ووجدت بأن هذه التهديدات تتمثل في طيف الإسلام السياسي، خاصة أنه جماعة الإخوان المسلمين تحديدا لو نتحدث عن

0: استراليا كانت هنالك مطالب من حزب فاميلي فيرست بان تكون هنالك مراجعه قانونيه الى جماعه الاخوان المسلمين، وعززت ربما هذا الحزب عزز انه المخاوف، خاصه في عقاب هجوم بوندي عام 2025، كذلك 2024 كان هنالك ايضا عمليات طعن، وكذلك سبقتها أيضا هنالك عمليات أيضا الالتحاق في الجماعات المتطرفة والترويج إلى الخطاب المتطرف. جميع هذه تجعل المواطن الأسترالي والأحزاب الأسترالية تستثمر بصراحة في هذه المخاوف، لأن تطلب من الحكومة ومن الاستخبارات الأسترالية بأن تقوم بمراجعة التنظيم، خاصة أنه أمريكا والولايات المتحدة قامت بالمراجعة. نعم
1: نعم دكتور جاسم، كونك خبير في شؤون الأمن والإرهاب، أدي برأيك أستراليا مع كل هالأخبار يلي عم نسمعها، ويعني كمان محاولات أحداث أعمال إرهابية على الأراضي الأسترالية اللي أكيد وردت من بعد أحداث بونداي، أدي أستراليا معرضة لعمل إرهابي كبير، وشو هو السبب برأيك؟
0: يعني في عقاب موجة الإرهاب التي ضربت دول أوروبا والغرب، خاصة عام 2014 15 و16، كانت هنالك فجوات كبيرة، ولذلك نلاحظ أنه اتخذت الحكومات إجراءات وتدابير وسد الفجوات، ومن ضمنها أستراليا. هنالك تنسيق وتعاون أيضا مع دول أوروبا وكذلك مع الولايات المتحدة في التعاون وتبادل المعلومات. لذلك أستطيع القول بأنه لا يمكن، أو أستبعد أن تكون هنالك عمليات إرهابية واسعة في أستراليا تحديدا، بقدر ما تكون عمليات على غرار الذئاب المنفردة. عمليات الذئاب المنفردة ممكن أن يقوم بها شخص واحد، مثل ما حصل في عملية بوندي، كان شخص واحد وتعاون معه والده، فأجد أنه تعتبر خلية مغلقة، هي اثنين لكن ممكن معاملتهم ذئاب منفردة. وحتى في أوروبا تحصل عمليات طعن، عمليات دهس، هذه ممكن. أجد أنه هذا المشهد في عمليات الطعن، عمليات الدهس، هو سوف يكون المشهد السائد. نحن أمام إرهاب غير مركزي، ولذلك نلاحظ أنه مجرد أنه شاب، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يركب فكرة متطرفة ويقوم بتنفيذ أي عمل إرهابي بمفرده.
1: نعم.
0: هذا يكون تأثيره، برغم هو تأثير محدود، لكن إلى رمزية يثير الكثير من المخاوف
1: صحيح.
0: لدى المواطن الأجنبي. يعني
1: أدي التطرف الديني اليوم عم بيؤدي إلى حدوث أعمال إرهابية برأيك؟
0: الأيديولوجية المتطرفة هي الأخطر. يعني هنالك أسئلة تطرح، ما هي أخطر شيء؟ هل هو تنفيذ العمل الإرهابي؟ هل هو الخطاب المتطرف؟ هل هي الكراهية؟ هل هي الإسلامفوبيا؟ بالآخر أنه نرجع أنه هنالك شيء يتحرك على الأرض، مثلا في عملية تنفيذ عملية إرهابية، يمكن من ناحية أمنية استخباراتية شرطية الحد منها، لكن الآن تواجه الحكومة في موضوع مواجهة نشر الكراهية ونشر الأيديولوجية المتطرفة. هذا يعتبر تحدي كبير، حتى أنه المحتوى التي تنشره هذه الجماعات هو محتوى يصعب رصده حتى من قبل الخوارزميات والرقميات، ولذلك يستقطب الكثير من الشباب. الآن نلاحظ أنه الإحصائيات خاصة في أوروبا وحتى في الغرب، أنه في أعمار التين ايج هم أكثر شيء، هم التي يتم استقطابهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: فلذلك أجد أنه نحن أمام إرهاب محدود بصراحة، لكن له تأثير بصراحة واسع على المواطن وعلى الحكومات أيضا.
1: نعم. طيب هون سؤالي بينطرح دكتور جاسم، ليه هذا التحرك اليوم على جماعة الأخوين المسلمين في هذه الدول الأوروبية، كندا مثل ما حضرتك ذكرت، وبريطانيا والولايات المتحدة، وصولا لأستراليا؟ لماذا هذا التحرك تجاه جماعة الأخوين المسلمين في هذا التوقيت؟
0: الآن لاحظنا النزاعات والحروب والتطورات الجيوسياسية انعكست، يعني حروب غزة وكذلك مضي قرمز وحرب أوكرانيا لدينا في أوروبا انعكست على الأمن الداخلي. يعني إن لم يكن هنالك عملية إرهاب على الأرض، هنالك ترويج إلى التطرف، الخطاب المتطرف، وكذلك هنالك انقسام في المجتمع الأوروبي والغربي. هنالك من يؤيد طرف وهناك من يؤيد الطرف الآخر في الحروب والنزاعات. ما عدا ذلك الجماعات الإسلاموية المتطرفة الجهادية والطيف السياسي الإسلاموي بمثل الأخوان المسلمين يستثمرون في مثل هذه الأحداث ويروجون إلى الصور المروعة إلى الأطفال أو إلى النساء، إلى ممارسات وانتهاكات على سبيل المثال في الحروب وحتى في موضوع تسيير المظاهرات. هذا الاستثمار هو استثمار بين مزدوجين، إسلام فوبيا تستثمر الجماعة الأخوان، وهذا يمثل انقسام داخل المجتمع الغربي، ودول أوروبا تشعر بأن هنالك تهديد. ما عدا ذلك هنالك تهديد إلى الهوية الأوروبية، الهوية الأوروبية، الهوية الغربية أيضا أصبحت مهددة، كون أن هذه الجماعات تقوم على بناء، هنالك إساءة سياسة أو استراتيجية بالأحرى، بناء مجتمعات موازية ومنغلقة داخل الغرب، وهي شبكة عابرة للحدود. الآن نتحدث عن أستراليا ونتحدث عن كندا وعن الولايات المتحدة وعن نفس الجماعة، وهذا نعم. يعني أنه أصبحت عابرة للحدود.
1: صحيح صحيح. بدي أنتقل معك، استفيد من الوقت دكتور جاسم لو سمحت، هو فيما بيتعلق بالنسبة لما تتعرض له المملكة العربية السعودية، ولكن اليوم عم نشوف وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل للسعودية و 48 طائرة الـ F-35 Lightning. كيف بتشوف يعني هذه الصفقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة؟ هل ستكون مشروطة؟ هل ستؤدي بنهاية يعني الشرط الأساسي هو التطبيع مع إسرائيل؟ كيف ترى يعني هذه الصفقة وما وافقت عليه وزارة الخارجية؟
0: الموضوع العلاقات أو موضوع التطبيع، كانت المملكة العربية السعودية واضحة، هي تقول بأن عندما يكون هنالك إقامة الدولتين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني نعترف في إسرائيل، أن في إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل، هذا واضح. أما بالنسبة أنه هل طائرات F-35 هي ممكن أن تكون شرط للتطبيع، أستبعد أنه أن تكون مرتبطة بالتطبيع بقدر ما هي مرتبطة بصراحة بما تشهده المملكة ودول الخليج ودول المنطقة من تحديات أمنية. ولا ننسى بأن المملكة العربية السعودية هي شريك أيضا كبير مع الولايات المتحدة، وأجد أنه زيارة المتبادلة ما بين ترامب وكذلك المملكة العربية السعودية كانت واسعة جدا، و التبادل التجاري، التعاون العسكري، أجد أنه غير مشروطة بالتطبيع. أما التطبيع والعلاقات السعودية قالتها يعني بشكل علني ولم تعد سرا بأنها هي لا توجد لديها مشكلة مع إسرائيل وتتعايش مع إسرائيل على شرط أنه إسرائيل أيضا تعترف بإقامة الدولة الفلسطينية.
1: يعني هون في سؤال فيما يتعلق بالنسبة للحوثيين، كيف ترى هذا التواصل بين الجانب الأمريكي والحوثيين؟ هل هو حقيقة؟
0: ممكن، نعم، احنا ما نستبعد، لأن الولايات المتحدة ممكن تفتح أبواب خلفية مع الحوثيين سواء كانت معلنة أو غير معلنة في سبيل إيجاد تهدئة، كون أن الولايات المتحدة سبق أن عملت إلى اتفاق مع الحوثيين، وهذا كان أضر بصراحة بالعلاقة ما بين تل أبيب وواشنطن، كون أن تل أبيب قامت بضرب الحوثيين، وكان يعني الإدارة الأمريكية كانت ربما وصلت إلى اتفاقات مع الحوثيين، وهي ذكرت بأن الضربات التي حصلت هي لم تكن أمريكية بقدر ما تكون من تل أبيب هذه في الأشهر السابقة. أما الآن فغير مستبعد أنه يوجد اتفاق، ما يشهده ترامب الآن تحدي كبير، مضيق هرمز وباب المندب هذا تحدي كبير جدا، فأجد أنه ممكن أن يكون هنالك اتفاق ما بين ترامب وما بين الحوثيين.
1: حتى هيدا الشيء اللي ذكره الرئيس ترامب الليلة يعني كمان بيقول أنه توصلنا لاتفاق مع الحوثيين لعدم قتالنا، فهذا أمر يعني الحقيقة ممكن. مستغرب
0: هذا أي محدد في الجانب الأمريكي، لا يشمل إسرائيل وربما لا يشمل بقية دول المنطقة. هو يريد مصلحة أمريكا، ولذلك هو يريد أنه لا يتم استهداف السفن الأمريكية والأسطول الأمريكي، وهو يحقق مصلحة أمريكية، وهذا ربما واحدة من استراتيجيات ترامب. أجد أنه الضغوطات أمام ترامب تجعله أن يجعل اتفاق مع الحوثيين. نعم
1: نعم. لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء جديد. شكرا لك، يعطيك ألف عافية دكتور جاسم. متابع نحن وياكم لقائنا من راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام مع جولة إخبارية. بعد لحظات بتستمعوا لها. Get the news
2: first from 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي إف سي.
8: First 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. الأنظار كلها شاخصة في اتجاه تطورات الخليج العربي مع استمرار المواجهات في اليمن بين جماعة الحوثيين والقوات المسلحة الرسمية، بالإضافة إلى ما تتعرض له المملكة العربية السعودية التي دخلت على خط الصراع. وفي السياق قال مسؤول عراقي إن الحكومة العراقية ستتخذ إجراءات استثنائية في حق من يهدد أمن دول الجوار، فيما أعلنت واشنطن فرض قيود على تنقلات المواطنين الأمريكيين في السعودية إلى مدينتي الطائف وينبع على خلفية الاستهدافات المتكررة. الحوثيون من جهتهم اتهموا الرياض بشن 28 غارة على اليمن خلال الساعات 24 الأخيرة. ولكن ما الذي حصل باختصار في تلك الساعات؟
1: تحذير على هواتف سكان الرياض، ثم صور دخان أسود قرب مطارها. وبين التحذير والصورة اتسعت المواجهة بين السعودية والحوثيين، ووصلت تداعياتها إلى عواصم تبحث عن حماية مصالحها من جولة تصعيد جديدة. ثم جاء إعلان الحوثيين:
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع.
1: وهكذا تراكمت الضربات والاتهامات على جبهة لا تهدد السعودية واليمن فحسب، بل طرق تصدير النفط والملاحة في البحر الأحمر أيضا. ومع اتساع المواجهة تحركت أنقرة، فقد أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد بلاده لتلبية احتياجات عسكرية سعودية، ولا سيما في المجالات التقنية، في إطار اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان.
3: ندين هذه الهجمات الاستفزازية التي استهدفت السعودية، رغم أنها لم تهاجم أحدا، كما لا نقبل بتحويل هذا الوضع إلى جزء من النزاع والصراع المستمرين بين إيران وواشنطن. بمعنى آخر، يجب إبقاء السعودية خارج هذه المعادلة، لأنها لا تسعى أصلا إلى الانخراط فيها. وفي هذه المرحلة نراقب الوضع عن كثب بصفتنا أعضاء في تحالف مكة، ونجري نقاشات ومشاورات لم يعلن عنها، وقد تكون لدى السعودية احتياجات عسكرية ولا سيما في بعض المجالات التقنية، ولن نواجه أي صعوبة في تلبيتها.
1: أما الصين فتحركت عبر طهران، ونقلت رويترز عن 3 مصادر إيرانية أن بكين طلبت من إيران استخدام نفوذها لكبح الحوثيين استجابة لمناشدة سعودية. هذا التحرك سبق لقاء عقد في مانهاتن بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني، قبيل قمة مرتقبة هذا الأسبوع بين الرئيسين الأمريكي والصيني. وفي واشنطن عاد الرئيس دونالد ترامب بصورة مفاجئة من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض قبل الموعد المعلن، فيما حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها من تصعيد سريع غير متوقع، ومن احتمال استهداف إيران أو جماعات موالية لها مصالح أمريكية في المنطقة وخارجها. وقد أكد الرئيس الأمريكي أن الحوثيين وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة، وأضاف أن أمريكا على تواصل دائم مع الحوثيين. ترامب جدد تهديداته لإيران في حديث مع مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية، الذي نقل عن ترامب قوله إن على الإيرانيين تحسين تصرفاتهم، وإن ترامب منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان في نيويورك.
4: The big headline here, the president says he is in a deciding mode as it relates to Iran and that some big things will be happening in the not so distant future, adding that the Iranians better behave and he is making this decision as to whether or not to blow up their nation.
1: الحرس الثوري الإيراني رد سريعا على ترامب، متهما واشنطن بأنها اتخذت قرار استئناف العمل العسكري ضد إيران مع حصولها على ضوء أخضر من دول إقليمية، محذرا من أنه إذا تحركت واشنطن فإن جميع قواعدها ومصالحها في المنطقة ستصبح أهدافا لهجمات متواصلة من دون أي قيود أو اعتبارات. قطر من جهتها أكدت على لسان رئيس مجلس وزرائها أن واشنطن تريد العودة إلى اتفاق مع إيران، إذن من الرياض إلى باب المندب تتسع دائرة الخطر، وبين صواريخ تطلق ودفاعات تعترض وعواصم تتحرك لحماية مصالحها، يبقى السؤال: هل تصل التهدئة قبل أن تستدعي هذه الجبهة أطرافا جديدة إلى الحرب؟
0: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الغائب الحاضر في ملف الصراعات الدائرة في الخليج العربي مستمر في تنفيذ خطط التوسع الاستيطاني عشية انتخابات الكنيست التي تعقد في 27 من الشهر المقبل. كاميرات الفلسطينيين وثقت الاعتداء الممنهج على حقول الزيتون في الضفة الغربية التي سجل فيها اليوم هجوم مسلح قتل على إثره إسرائيلي بالرصاص، فيما أعلن نتنياهو اعتقال المنفذ والقضاء على فلسطيني نفذ هجوما منفصلا. الساحات الخارجية التي تحضر فيها إسرائيل لا تغيب أيضا عن خطط نتنياهو لضمان فوز التحالف الذي يقوده في انتخابات الكنيست. أما الجيش الإسرائيلي فهو حاضر لأي مواجهة جديدة في غزة أو لبنان أو إيران.
5: وضعت إسرائيل نفسها في قلب أي مواجهة مرتقبة ضد إيران أو الحوثيين، ومع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودته إلى البيت الأبيض وتقليص فترة بقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة حيث يشارك في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أعلنت المؤسسة العسكرية جهوزيتها الكاملة للانتقال من الدفاع إلى الهجوم على جبهات إيران، سوريا، غزة ولبنان، حيث قدرت الأجهزة الأمنية أن حزب الله يستعد للعودة إلى قواعد الاشتباك السابقة. وبعد ساعات من النقاشات السبت كشفت المؤسسة الأمنية عدم تلقيها معلومات استخباراتية تشير إلى إمكان شن أي هجوم على إسرائيل من أي من الجبهات السبع حيث تخاض المواجهات، بينما أعلنت قيادة الشمال استمرار القتال في لبنان والتحضير للقتال ضد إيران، وهو ما هدد به مجددا نتنياهو.
3: من بارك آباءنا إسحاق ويعقوب يبارك جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الذين يؤدون مهماتهم دفاعا عنا ويسهرون على أمننا من لبنان إلى صحراء مصر ومن البحر الكبير إلى مدخل غور الأردن، ولينهزم أمام جيشنا أعداؤنا المتربصون بنا.
5: في الخلاصة، لعل ما قاله مسؤول إسرائيلي يلخص كل الوضع، وهو قال: لا تخطئوا، فعلى رغم التهديدات على مختلف الجبهات يبقى الاهتمام الاستخباراتي والأمني موجها نحو إيران، ومهمة الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية هي إسقاط النظام، وهو ما أصبح قريبا أكثر فأكثر. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. مدنيون ومقاتلون فقدوا بين القصف والاحتلال والدمار في جنوب لبنان، فيما تنتظر عائلاتهم جثمانا تودعه أو خبرا ينهي أقصى أشكال الانتظار.
1: عم نضبب هالإزاز وعم نضبب هالسجاد، ما حسينا إلا البيت أدعى فيه. استشهدت الطفلة عمرها 2.5 البريئة على صورها.
2: ابنك اللي وراك اللي لابس أزرق،
1: هذا مفقود الأثر. وقت الغارات استشهد بس ما بين منه شيء، مفقود الأثر هذا.
3: لم يعلم أبو حسن أن عودته إلى بلدته الصريفة لتقبل العزاء بابنه المسعف في أول أيام وقف النار سيكون ثمنها إبادة عائلته بالكامل، ولم يتخيل أن يفقد جثمان ابنه محمد بعد رفع الركام وألا يبقى من محمد سوى هذه السترة.
1: حرقة لأن حرقة إنه ما لقينا شيء منه. بتعرف الأهل عن الأم أو البي أو الأهل، هذه حرقة عنه. قلبك عم يولع بالشارع، كيف ما فتلت بقلب البيت لأنه ما لقينا شيء منه شيء، بتظلك شو مكبوتة وحزنانة من كل الجهات. قلت مش صعبة، صعبة تطير بقدام العصر.
3: فتحت الحرب الأخيرة جرحاً لن يندمل، وهو بوصف المنظمات الحقوقية من أسوأ تداعيات الحرب. إنه ملف مفقودي الأثر. مثل أبو حسن كثر حرموا بسبب الحرب من الوداع الأخير، ففي حولة فقد شقيقان راعيان رفضا الخروج من بلدتهما وترك ماشيتهما، فاستهدفا في غارة لكن لم يبق منهما سوى قبعة الأخت. ومع اتساع حالات المفقودين برزت أيضا حالات تحلل الأجساد أو تلاشيها من جراء القصف، فيما يعزو خبراء عسكريون ذلك إلى تطوير المتفجرات المستخدمة وتأثيرها الأكبر في الحرق والعصف. كارثة المفقودين تعود إلى 2024 وتتعمق اليوم بشقيها المدني والعسكري، فبعد وقف النار بقيت العودة إلى بعض البلدات متعذرة بفعل الاحتلال والسيطرة بالنار، ما جعل البحث عن المفقودين مستحيلاً. في بلدات أخرى دخلها الأهالي وبناء على معطيات عن وجود مقاتلين في نقاط محددة جرى البحث عنهم، لكن لم يتوفر أي أثر منهم. في 2026 تكرر المشهد، لكنه ازداد صعوبة بسبب توسع الاحتلال وتفجير ما تسميه إسرائيل أنفاقاً، وعليه فقد الاتصال مع كثر لم يكشف مصيرهم بعد ولم يعرف إذا ما كانوا قضوا أو
4: يا عمي امبارح انت خليتين على الخط شي نص ساعة تطر بها الساعة
5: عجد هالقد؟
4: ايه كانت على الخط انت ما قدرتين. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
5: يا الله شو حلو.
4: الله يسلمك.

0: على البترول والغاز والديزل.
1: انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدنا عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك الكتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال.
3: ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي؟
1: ليس
0: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: وببدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
4: Sydney in the Forest Hall, the Clunga breakdown, Ringer Road, eastbound past Rosal Bridge, Warrenora Bridge under speed, eastbound up the Sutherland. Also, Ingleburn, heavy traffic on Hume Motorway around Brooks Road, make its way onto the M5 and M7. Melbourne, Calder Freeway, a crash outbound at Gap Road, and Deer Park bypass, building quickly, city bound before Robertson's Road. At Jack's Tyres and Auto, get great cashback deals or your fourth tyre free on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind of driving. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne, 1638 to ME Australia.
5: عبر راديو تويمي مذكركم بحالة طقس سيدني لليوم جيد، أقصاها لدرجات الحرارة بتوصل لل 31 درجة على صعيد ملبن، 15 درجة مئوية.

وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا 16:38 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. فيما بيتعلق بالنسبة لفرنسا اللي استدعت سفير إيران بباريس بعد اقتحام مركزها اللغوي بطهران. إذن كان في موقف لفرنسا اللي استدعت سفير إيران بعد اقتحام مركزها بطهران. أيضا في عناوين اليوم آخر وأهم الأخبار: تفجير كبير ببلدة برعشيت أحدث دوي كبير ترد صدى بمعظم أرجاء المناطق الجنوبية. حسب السعودية نودين بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى من مسؤول إسرائيلي ومستوطنين. إحصاءات رسمية إيرانية: تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10% خلال الحرب. أيضا فيما بيتعلق بالنسبة للوول ستريت جورنال: إدارة ترامب عم بتحضر لعقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا. امبارح شفنا العمليات اللي قامت فيها إسرائيل، العمليات الكبيرة، واللي طبعا اليوم شيء مؤسف جدا أنه نحن عم نسمع أخبار الـ LBCI اللي ترفقتوا معها لتمام الساعة 8 قدي في من الحالات ومن الأوجاع للجنوبيين نتيجة هذه الحرب. قدي صار في سقوط للضحايا والشهداء من الأطفال، من النساء، من الأبرياء. قدي في من العائلات يلي نزحوا واللي دمرت بيوتهم، والعودة لهذه المنازل أو هالمناطق أصبح من المستحيل ومن الماضي. فإذا بنطلع بالنسبة التفجيرات اللي صارت بمنتصف الليل بالمنصوري أطراف بيوت سياد، القصف كمان اللي طال بلدة زوتر الشرقية لجهة ميدفون في دبعال اللي أدى انفجار جسم من مخلفات الحرب إلى إصابة طفل، وبشرت الجهات متابعة هذه الحادثة. توتغلت صباح الأحد قوة إسرائيلية ضمت 3 دبابات ميركافا باتجاه دير ميميس، أغلقت مدخل البلدة وعرقلت حركة الأهالي لبعض الوقت. بالنبطية أقام حزب الله فعالية تكريمية لشهداء معركة العصف المأكول، وبالوقت يلي تهم فياض السلطة بالانصياع للولايات المتحدة ومحابية إسرائيل. ولكن شو البديل؟ شو عنا بديل غير أنه نقطع طريق على إسرائيل من خلال استكمالها لهذه الحرب الشرسة، واللي بيّن أنه ما في توازن يعني بالقوة. وحتى يعني اليوم تراجعت إيران عن دعم حزب الله لأنه عم نشوف التضييق اللي عم يصير على إيران. فإذا ماذا لدى حزب الله إلا أنه يسلم سلاحه للدولة اللبنانية؟ حتى حلفاء حزب الله منهم الوزير جبران باسير رئيس التيار الوطني الحر يلي كمان عم بيحمل حزب الله المسؤولية موصلنا لإله، يعني بالوقت يلي حكي عن السلاح اللي ما بقى نافع. وخليني اسمع انتو رأيكم، يعني حتى من الحلفاء عم ينتقدوا الحزب وما وصلنا لقلو. 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. خلينا نتابع مع موضوع كمان بحب ارجع تابعه معكم بالنسبة للصحافي وللأعلام اليوم: الخطوة اللي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدي هو محق بهيدي الخطوة، أدي بتشوفوا مفروض يتخذ خطوات بهيدا الاتجاه، خاصة إذا كان في هونيك إعلام موجه. فترامب أدي اليوم بتلاقوا محق باتخاذ قرار بمنع CNN وأيضا بوليتيكو وMS ناو من دخول البيت الأبيض. هل أنتم مع هذه الخطوة أم صارت اليوم برأيكم وسائل الإعلام منحازة أكثر من اللازم ليمكن اليسار أو لليمين، أم أنه الإعلام كان دايما
هو بيتأثر بالسياسة شئنا أما بينا، بيتأثر بالسياسة، ولكن صار اليوم أكثر وضوح بعصر وسائل التواصل الاجتماعي. سؤال، هل منحتاج لإعلام بيلتزم just the facts، الحقائق بس؟ هل برأيكم أنه على الإعلام بس أنه يلتزم بالحقائق، ينقل الخبر وانتهى، ويترك للمواطن هو يقوم بعملية هيك التقييم؟ فإذا اليوم من خلال ما منسمع ونحن عنا بلبنان، بس لمجرد المقدمة نشرت الأخبار انت غمض عيونك بدون ما تشوف أي وسيلة إعلامية هي عم تحضرها، انت غمض عيونك واسمع، بتعرف لمين هيدي الوسيلة الإعلامية تابعة لأي فئة أو لأي حزب. خليني اسمع رأيكم، هل للرئيس الحق بمنع وسائل إعلام معينة لما يشوف أنه تغطيتها غير عادلة؟ نسمع رأيكم بهذا الموضوع، وين بتشوفوا يعني الحقيقة، كيف بتشوفوا أنتوا هيدا الموضوع من أي وجهة نظر، وهل فعلا على وسائل الإعلام فقط تكون هي لنقل الحقائق فقط، أم أنه التحليل والرأي هو جزء أساسي من الصحافة؟ 02-96-33-33-0 عبر الواتساب عم نسمع أرائكم وتعليقاتكم. هل برأيكم وسائل الإعلام عليها فقط أن تنقل الحقائق بدون أي تحليل أو انتقاد، ويتركوا للمواطن هو تقييم الأمور وتقييم الإداء السياسي، أما يعني هيدا دليل على حرية الرأي والتعبير؟ يعني كمان دايما بنستعمل هيدي العبارة، هي اتخاذ هيدا القرار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع CNN والبوليتيكو وMS Now من دخول البيت الأبيض، لأنه بيعتبر أنه منهم عدلين بطريقة نقلهم للخبر، وعندهم توجه يعني يساري بشكل واضح. فمنسمع رأيكم بهذا الموضوع، كيف بتشوفوا القرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وسائل الإعلام بمنع من دخول البيت الأبيض؟ هل بتشوفوا قرار صائب، أم هيدا حد من حرية الرأي والتعبير؟ وهل فعلا اليوم وسائل الإعلام عليها فقط أنه تنقل الخبر والحقائق بس، just the facts، وتترك التقييم للمواطن؟ كيف بتشوفوا يعني هيدا الموضوع من وجهة نظركم؟ أم أنه المواطن بحاجة يمكن ل يمكن هون تحليل رأي جزء أساسي من يعني هو دايما التحليل هو جزء من الصحافة؟ فخلينا نسمع أنتوا أرأكم بهذا الموضوع. 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق. فإذن هيدا من ضمن التوك باك اللي راح نضوي عليه، هذا بالإضافة لتراجع شعبية حزب العمال لأدنى مستوى لها بالاستطلاعات الأولية، اللي وصلت لل 27% من بعد ما كان عايش باللوج مثل ما بيقولوا من كم سنة لورا، اليوم 27%. هيدا منه شيء عبثي ومنه شيء هيك عابر، هيدا دليل على غضب الشعب اليوم من إداء الحكومة، وما وصلنا لقلو، ما وصل البلد لقلو من تراكم الأزمات. نتوقف عند استراحة، ومن بعدها رح نكمل سوا مشوارنا من راديو تؤمي أستراليا. خليكن معنا وتابعونا، وتعطونا تعليقاتكن أكيد على مواضيع اليوم وأخبار اليوم. بريك، ومن بعدها رح نتابع مع الأخبار.

0: heading north along Bishop Street.
1: Roger that.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Michael Black with the top stories. The Prime Minister's officially launched Australia's campaign for a seat on the United Nations Security Council. Anthony Albanese will lobby world leaders at the UN General Assembly in New York to support Australia's bid for one of two seats available from 2029. He says a seat on the council would give Australia a greater role in shaping the global response to challenges, including the rapid rise of AI. Exit polls in two state elections in Germany have dealt a major blow to Chancellor Friedrich Merz, who is fighting for his political survival just 16 months into the job. In the capital, Berlin, the far-left Die Linke party is leading ahead of the Chancellor's CDU party. Meanwhile, the right-wing Alternative for Germany party has won the largest share of the vote in the Mecklenburg-Western Pomerania. Whilst Merz's CDU secured just 5.5%, its worst result since 1949. The AFL's 2026 Brownlow medal will be awarded tonight at a black tie ceremony in Melbourne. Collingwood star Nick Daicos has finished runner-up in the count for the past two seasons and is considered the favourite to claim the game's highest individual honour this year. The five Sydney Swans players suspended for breaching club rules following the round 23 win over Essendon weren't invited to the event but remain technically eligible to win the award. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران داعياً طهران إلى تحسين تصرفها. ولم يستعد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إمكانية لقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ترامب تساءل عما إذا كان سيقرر تفجير إيران على حد تعبيره. في ملف اليمن قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن تواصلت مع الحوثيين وأنهم وافقوا على عدم استهداف المصالح الأمريكية. في هذا السياق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه مسار 109 سفن تجارية لضمان الالتزام الكامل بإجراءات الحصار المفروض على إيران. يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قيادة الجيش حذرت من وجود خطط أمريكية لاستئناف الضربات على إيران، مؤكدة أن أي هجوم سيقابل برد من دون قيود على المصالح الأمريكية وفق وصفها. وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد كشف عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع إجازته في منتجع كامب ديفيد وعاد إلى البيت الأبيض بالتزامن مع توجه وزير الحرب بيت هكسيث إلى واشنطن. كما دعت الخارجية الأمريكية رعاياها في المنطقة إلى توخي الحذر محذرة من احتمال إلغاء رحلات جوية. أفادت مصادر يمنية ميدانية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في وادي ذنة وزور غربي مدينة مأرب بعد محاولة الحوثيين التقدم في المنطقة. وجاء الهجوم الحوثي بعد محاولة سابقة للحوثيين في شن هجوم من الجهة الجنوبية من محيط سد مأرب. وتتدفق تعزيزات للحوثيين يوميا إلى أطراف مأرب استعدادا لشن هجوم واسع. نبقى ميدانيا، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن قوات العمالقة الجنوبية أرسلت لواء عسكريا كتعزيزات جديدة إلى الحدود بين محافظتي لحج وتعز للانضمام إلى الأهالي الذين يتصدون للحوثيين في مديرية المضاربة رأس العارة التابعة للحج. وجاءت التعزيزات العسكرية بعد أن حقق الحوثيون اختراقا عسكريا في بعض القرى التابعة لمديرية المضاربة قادمين من مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز. وتشهد جبهات تعز في كهبوب وجبل حبشي ورسل اشتباكات مستمرة مع جماعة الحوثي الذين يسعون للوصول إلى الخط الرئيسي الرابط بين لحج وتعز. أفاد تقرير حكومي يمني بنزوح أكثر من 158 ألف شخص جراء التصعيد العسكري في البلاد منذ بداية سبتمبر. وأوضح التقرير أن نحو 23500 أسرة نزحت إلى 7 محافظات بسبب القصف والاشتباكات وتدهور الأوضاع الأمنية. وتصدرت تعز قائمة المحافظات التي تستقبل النازحين، تليها لحج وعدن. وحذر التقرير من تدهور أوضاع الأسر النازحة داعيا إلى توفير المساعدات العاجلة والتي تشمل الغذاء والدواء والمياه والمأوى والرعاية الصحية. دخلت إلى قطاع غزة هذا الأسبوع 4 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 57 شاحنة و9 صهاريج مياه محملة بنحو 781 طنا من المساعدات الغذائية ومواد الإيواء والمياه ضمن عملية الفارس الشهم 3، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع منذ انطلاق العملية إلى 14290 شاحنة بحمولة إجمالية بلغت 136439 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ مساء الأحد تفجيرا كبيرا في بلدة برعشيد جنوب لبنان، ما أدى إلى دوي هائل تردد صداه في معظم مناطق الجنوب. وفي تطور متزامن، تعرضت منطقة خلة ميفدون الواقعة بين بلدتي زوطر الغربية وميفدون لقصف مدفعي متقطع. قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والمقررة في 30 من سبتمبر الجاري سيكون بداية لازدهار العراق ونهاية الفساد والإرهاب. ودعا الصدر الولايات المتحدة للالتزام بموعد الانسحاب معربا عن أمله في ألا يعقبه أي تدخل خارجي في الشأن العراقي، مؤكدا أن العراق قادر على حماية نفسه. كما حذر دول الجوار وسواها من التدخل في الشؤون العراقية، داعيا السياسيين العراقيين لعدم المطالبة مجددا بعودة التدخل الأمريكي. توعدت روسيا بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات بطائرات مسيرة تزامنت مع انتخابات مجلس الدوما الروسي. وهددت وزارة الدفاع الروسية باستهداف مواقع عسكرية أوكرانية عقب ضربات طالت البنية التحتية الروسية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن محاولة الهجوم الواسع على موسكو فشلت ولم تحقق كييف أهدافها، معلنة أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت في 24 ساعة أكثر من 1951 مسيرة أوكرانية إضافة إلى 8 صواريخ كروز. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية عن تصدر حزب روسيا الموحد الحاكم النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بنيله 57.54% نقطة من الأصوات. وأوضحت اللجنة أن النسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية تجاوزت 56%. وأشارت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن استطلاعات للرأي إلى حلول الحزب الشيوعي في المرتبة الثانية، يليه كل من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الناس الجدد. في ألمانيا أعلن المستشار فريدريتش ميرتز البقاء في منصبه ومواصلة مسار الإصلاحات التي بدأها على الرغم من النتائج السيئة والمخيبة للآمال والتي سجلها حزبه في الانتخابات المحلية في ولاية ألمانية ثانية. وجاء موقف ميرتز عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات، حيث أكد أنه سيواصل قيادة ألمانيا بصفته رئيسا للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم ومستشارا لألمانيا. ما معتبرا أن حزمة الإصلاحات ضرورية لمواجهة ما وصفه بالسم الاستبدادي المتغلغل في المجتمع، في إشارة إلى تصدر قوى أقصى اليمين للمشهد الانتخابي. في مثل هذا الشهر من كل عام تنظم فرنسا الأيام الأوروبية للتراث، حيث تفتح العديد من الأبنية الرسمية والتاريخية أبوابها على غير عادة للجميع. من بين هذه الأبنية قصر الإليزي، مقر الرئاسة الفرنسية. مراسلنا علي أوجانا ينقل لنا هذه الصورة، ثم نعود ونلتقي على رأس الساعة.
0: هنا مكتب رئيس الجمهورية الفرنسي في قصر الإليزي، وهذه قاعة الاحتفالات حيث يقيم الرئيس حفلات الاستقبال والمآدب الرسمية لنظرائه الأجانب والضيوف المميزين. وهذا هو المدخل المألوف حيث يستقبل ويودع الرئيس ضيوفه. الضيوف هذه المرة لم يكونوا ليدخلوا هنا لولا أيام التراث الأوروبي.
1: أتيحت لنا هذا الصباح فرصة زيارة عدة مواقع، من بينها قوس النصر وقصر الإليزي. لم أزر القصر من قبل، لذا كانت الزيارة مثيرة للاهتمام للغاية، خاصة مع كل هذا التاريخ الذي يكتنفه. من غرفة إلى أخرى ترى لمحة من الأثاث وتاريخ المكان. هناك الطراز الكلاسيكي والمعاصر وطراز الإمبراطورية الثانية، وهي أيضا فرصة للاطلاع على آلية عمل مكتب الرئاسة. كل شيء كان مثيرا للاهتمام وممتعا للغاية.
5: بالنسبة لي كان هذا حلما تحقق اليوم، لقد حلمت به منذ صغري، كنت حتى أتمنى أن أصبح رئيسا للجمهورية. هذا يظهر مدى أهمية هذه اللحظة بالنسبة لي. لقد أعجبني كل شيء، شاهدنا العديد من الغرف المختلفة كما شاهدنا مكتب رئيس الجمهورية، ومن الطبيعي أن يمنحك ذلك شعورا رائعا بالسعادة.
8: من الرائع أن تفتح الأبواب قليلا للناس لأن تمكن من زيارة فرنسا.

0: استمعتوا لجديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا عبر راديو تؤميل جديد الفنان وائل جسار. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالفاصل الغنائي وتعرفتوا على كمان أهم الأخبار من خلال جولتنا الإخبارية المعتادة اللي بترافقكم على مدار كل الساعة. بحب أرجع ذكر مستمعينا إذا كنتوا حابين تستمعوا لمنوعات وكمان تترافقوا مع جولات إخبارية على مدار كل الساعة لتتعرفوا على أهم الأحداث اللي عم تصير إن كان على صعيد أستراليا أو العالم. فيكن تنزلوا التوأمي أستراليا التوأمي أب لحتى تستمعوا وتكون توأمي رفقتكن وين ما كنتوا، بالبيت، بالسيارة، بالشغل، مسافرين، فنزلوا الابليكيشن لحتى تقدروا تتابعوا أخبار أستراليا والعالم وكمان تستمتعوا بنفس الوقت بأجمل الأغاني. أما اللي بيحب هيك الأغاني الترابية والأغاني القديمة والجديدة فيكن تنزلوا توأمي جولد لات كمان تستمتعوا بأجمل المحطات الفنية وأكيد بتقنية الصوت العالية الجودة، ففيكن تستمعوا وتستمتعوا بالأغاني والمنوعات والأخبار عبر توأمي أستراليا وتوأمي جولد. بنرجع لموضوعنا لليوم. نحن عم نقلب هيك صفحات الفيسبوك والإنستغرام، لفتني مقطع من ثلاث صبايا يلي كانت للحقيقة شي اللي ذكروه هيك مستفز، مش مقبول. صوروا اليوم يعني هيدا المقطع اللي عمل ضجة إعلامية كبيرة، بدي لكم لحتى تستمعوا لقلو بخلال هالأثناء وتعطوني رأيكم عليه.
1: حريصة عادي. أوكي، فرجونا الأول.
2: شوف الأوتفت على والله أوتفت تشيك. شوفه
3: ها، ما لازم نعلي الصوت أوتفت تشيك. أنا قفز قزح.
2: أنا والله طويل بس هو الأوفر.
3: تعال وري أوتفتك.
1: اليوم رايحين على الجبل. عريسة عادي.
3: أوكي، فرجونا أوتفتك.
0: قليلة.
2: شوف الأوتفت على والله أوتفت تشيك. شوفه
3: ما لازم
0: صار هالصراح المقدس صار أوتفت تشيك. يعني بشون عن جد شي كتير مستفز، شي كتير مقرف يعني لأبعد الحدود، يعني من خلال السخرية، على أكيد السرح السيدة حريصة واللي صار لحتى للعرض الأزياء، ولو مفروض هؤلاء يعني عجد ما بعرف أنه شو بده يحكي الواحد يتحاسبه، ومفروض يكون في هونيك مراقبة أنه مش قليلة أنه هيدا السرح المقدس يلي كمان اليوم يتحول لهيدي المسخرة ولهيدي السخرية اللي ما كنا يوما ما قديش كنا بس نروح على سيدة حريصة قديك كان يبقى في خشوع، في احترام، في حشمة، في يعني بتحس برهبة المكان. اليوم يتعرض هل سرح السيدة حريصة لهيدا المشهد المقزز؟ خلينا نتابع مع أراءكم ومع تعليقاتكم على الهواء على

0: تلاتات وصفر. هودي مشاهير التيك توك يلي فعلا اليوم عم يسيئوا لسيدة حريصة. رح نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على الموضوع الرئيسي لليوم فيما بيتعلق بالنسبة للشيء اللي كنا سبق وذكرناه قبل شوي بالنسبة لحرية الإعلام والصحافة. هل برأيكم كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق باتخاذ قرار بمنع CNN وبوليتيكو وMS ناو من دخول البيت الأبيض؟ هل هيدا الشيء مقبول؟ هل برأيكم اليوم على وسائل الإعلام أنه تكتفي بس بنقل الحقائق وبس الحقائق، يعني مش أنه تعطي أي رأي سياسي لها أو أي تحليل من دون الانحياز لليسار أو لليمين؟ خليني اسمع رأيكم، يعني هل فعلا اليوم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان محق أنه يمنع وسائل الإعلام اللي كان دايما بيعتبرون أنه عم بينفذوا أجندة أو فينا نقول عندهم انحيازهم دايما لليسار فقام منعهم من دخول البيت الأبيض؟ هل فعلا كان على حق الرئيس الأمريكي؟ يعني ما كانوا عم ينقلوا الحقائق كما بيقول بس عم ينقلوا لحتى يمكن عندهم أجندة لدعم اليسار. فالقرار اللي أخده هل برأيكم محق أو هيدا حد من حرية الإعلام؟ ووين لازم يكون الحد الفاصل يعني بين حق الرئيس بحماية إدارته مما بيعتبره تغطية إعلامية غير عادلة وبين حق الجمهور بالحصول على صحافة مستقلة والوصول إلى المعلومات؟ خلينا نتابع مع تعليقكم إذن على الهواء كيف بتشوفوا هيدا القرار منع CNN و كمان البوليتيكو ام اس ناو لانه بيعتبرون كان دايما عندهم اجندة لدعم اليسار. فبحب ارجع اسمع رأيكم بهذا الموضوع، هل هو حد من حرية الصحافة؟ هل فعلا اليوم هيدا ما بيشبه الولايات المتحدة هالبلد الديمقراطي ام فعلا كان على حق الرئيس الامريكي ياخد هذا الاتجاه؟ لانه اليوم هذه الوسائل الإعلام عم تكون مثل برأيه أنه عم تكون عادلة وعم تكون منحازة لليسار. هل لازم تكون وسائل الإعلام بس نقل الخبر والحقائق، مش لازم يكون في تحليل، مش لازم يكون في رأي سياسي فيها؟ فكيف بتشوفوا هيدا الموضوع من وجهة نظركم؟ 0296-33-330 لكل اللي عنده أي رأي.
1: اتصل هلا هلا يو انديرستاند انجلش على 2MB أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2MB أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales. قواعد جديدة دخلت.
0: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 أيام مع تعليقاتكم ومداخلتكم إذن على الهواء 0296530. عم نتابع مع تعليقكم حول موضوع اليوم إذن بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع وسائل الإعلام الأمريكية منها CNN بوليتيكو وام اس ناو من دخول البيت الابيض. كيف بتشوفوا هذه الخطوه من وجهه نظركم، الخطوه اللي اتخذها الرئيس الامريكي دونالد ترامب؟ هل هو الحد من حريه الاعلام والصحافي، ام لانه هذه وسائل الاعلام يلي عم تكون منحازة؟ وهل على الاعلاميين والصحافي اليوم فقط انه تلتزم بنقل الحقائق بعيد عن اي تحليل او راي سياسي؟ خلينا نتابع مع زياد من ريفرود سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: صباح النور زياد، كلني سمع لك.
6: يعني هذا القرار بفرجينا قد ايه هي الحريات مجزأة وبيجزأوا فيها مثل ما بدهم وبيطلعوا بيكذبوا علينا فيهم مثل ما بدهم. انه بدنا اياه نحن هيدا بنسميه حرية ولازم نكون معه ولازم العالم كله يقيده، واللي بدنا اياه نقمعه ونعمله انه مثل ما نحن بدنا. يعني يا بتمشي العالم كله يا بيمشي مثل ما بده دونالد ترامب او مثل ما بده الادارة الامريكية، يا انه كل العالم كذابة وكل العالم ممنوع تكون بالوجود.
0: طيب بس إذا كانت هذه المؤسسة منحازة وعندها أجندة معينة مثلا للترويج لحزب لسياسي معينة، هذا كيف كمان بتعدوا؟
6: في شيء اسمه حرية صحافة. ما نحن عم نشوف كذب الإدارة الأمريكية وكذب ترامب إنه بده يطلع بده العالم كله تصدق بس كذبه. طب ما في ناس بدها تعارك، في ناس بدها تفرجي الحقيقة شو هي، ولا ممنوع؟ قد عم نسمع منه انه ايران خلصت وعملنا وما بعرف شو انجازات كلها بالهواء وما بيهرمز وما بعرف شو، واليمن وما بعرف شو، بالاخر ملاي ولا في شيء. قد كنا نسلط على قصه موضوع سوريا، حزب الله طلع قتل بسوريا وايران اجت قتلت بسوريا، بين حوين حريات الاعلاميه. تفرجينا بالسعوديه شو عم بيصير باليمن، عم بيجيبوا سوريين وسودانيه وما بعرف من هبه وتف عم بيجيبوا ليقاتلوا عنهم.
0: طيب هل برأيك هذا لازم يكون ينعكس كمان عنا على صعيد لبنان مثلا؟ لأنه نحن إذا بتسمع
6: كل العالم كل العالم كل العالم مش بس لأمريكا، هيدي حرية صحافة. ما مثل ما أنت ما فيك أنت بس تحطي ناس يعني بس بدها تدخلك أخبارك أنت بس وأنت عم تكذب.
0: طيب اليوم إذا بتسمع مثلا الـ MTV أو الـ LBC أو كمان بنفس الوقت المنار أو أي وسيلة إعلامية، لمجرد أن تغمض عيونك وتسمع بس الخبر بتعرف أنت وين توجهها. هل هيدا الشيء صحي برأيك أم هيدا؟
6: هذا أكبر غلط، هيدا أكبر غلط ستنا.
0: طيب هونيك غلط وهونيك صح؟
6: كله غلط، ما عم نقول في شيء صح، كله غلط. ما عم نقول انه هون صح وهون لا، بس انه بامريكا وين ما بلد الحريات على اساس.
0: نعم.
6: شو هالحريات هيدي المستزعة؟ يعني نحن اللي بدنا اياه بنسميه حريات واللي بدنا اياه مع حريات يعني.
0: طيب انت اذا بتسمع محطة عندها انحياز لفريق معين، شو بيكون وجهة نظرك انت؟
6: ما عندي مشكلة، بسمع الكل انا. بسمع الكل، ما عندي مشكلة، بس بعرف وين الصح وين الغلط، بقدر ميز وين الصح وين الغلط، وين الكذب وين الحقيقة.
0: عظيم، شكرا لك زياد من ريفرود سيدني. خلينا نتابع مع تعليقاتكم على الهواء. بطلع هون بالساعة قربنا لحتى ننتقل لجولتنا الإخبارية براديو توعمية أستراليا. كنوا معنا وتابعونا، بريك قصير وجولة أخبار من تبعها براديو توعمية على 1638 AM. بريك قصير ومنتابع من بعدها كمان بالساعة المقبلة جولي مع التعليقات على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق. بخلال هالوقت ورد خبر انفجار بأحد مواقع الجيش السوري بمحيط بلدة العيس جنوب حلب. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
1: في أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا 2ME Australia 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia 2ME Australia هلأ على تطبيق iHeart.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة مع عدو أمي أستراليا.
0: تعمل الشرطة في نيوس وسويلز على تحديد ما أدى إلى حادث أبطان في البلو ماونتنز والذي أسفر عن وفاة طفل وترك طفلين آخرين في حالة حرجة. استدعيت الشرطة إلى فالي هايتس حيث عثرت على 3 أطفال وإمرأة يعانون من إصابات عن داخل أو بالقرب من السيارة، والمرأة موجودة في حالة حرجة. حسب إفادة الشرطة إنها لا تبحث حاليا عن شخص آخر مرتبط بالحادث والتحقيقات مستمرة. أيضا في عناوين هذا الصباح، وصل تأييد العمال في التصويت الأولي إلى أدنى مستوى له منذ سنوات إذ بلغ 27% في الاستطلاع الأخير، وحصل ون نيشن على 30% من التصويت الأولي بينما حصل الكواليشن على 19%. سيتم إصدار Intergenerational Report وهو تقرير يوضح التحديات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد الأسترالي خلال العقود 4 المقبلة. أيضا من المتوقع أن يستخدم جيم شالمرز خطابه للحديث عن التغيرات التكنولوجية والتحولات التي يشهدها الاقتصاد، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأن العديد من الأسر تواجه ضغوطا مالية في الوقت الحالي. تمام إغلاق مدرسة في سيدني سنت ماريز بسبب الحريق التي تعرضت له المدرسة.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
1: Every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. تعرضت بلدات يحمل الشقيف وأطراف لخيام وبيت ليف وبيت زبقين لقصف إسرائيلي مركب. أعلن النائب أشرف ريفي في بيان تأييده اقتراح الزميلة النائبة بولا يعقوبيان عقد جلسة تشريعية معجلة لإقرار قانون يضع حلا سريعا لقضية تلامذة الصفوف الانتقالية ويمنع خسارتهم سنة دراسية جديدة، وقال: هذه القضية تطال عددا كبيرا من التلامذة في مختلف المناطق اللبنانية، ومن غير المقبول أن يبقى مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم رهينة التأخير. ودعا ريفي جميع الزملاء النواب إلى الانضمام إلى هذا الطلب وتحمل مسؤوليتهم الوطنية والتشريعية والعمل على عقد الجلسة في أسرع وقت وإقرار الحل المناسب، وختم: إنقاذ سنة دراسية لأبنائنا مسؤولية وطنية، وعلينا أن نتحرك الآن قبل فوات الأوان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران، وأضاف في تصريح لشبكة فوكس نيوز أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، وأعرب عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال المشتبه بتنفيذه هجوما في الضفة الغربية المحتلة والذي أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي. وأوضح الجيش في بيان بأنه اعتقل مقاتلي وحدة التي نفذت عملية إطلاق النار، مشيرا إلى أن المنفذ أصيب برصاص أحد الجنود. وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير طالب من جهته بإعدام منفذ الهجوم وسط الضفة ليكون أول ما يطبق عليه القانون. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال إن القوات الإسرائيلية في حالة يقظة عالية ومنتشرة ومستعدة في جميع الجبهات. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير أن القوات الإسرائيلية في حالة يقظة عالية ومستعدة في جميع الجبهات كما سبق وذكرنا، وقال إن مهمتنا واضحة ومتواصلة وهي إحباط الإرهاب والعمل بحزم في مواجهة كل تهديد والدفاع عن مواطني دولة إسرائيل. وأوعز زمير بفرض طوق أمني ومواصلة ملاحقة المساعدين الذين ساعدوا المخرب، وكذلك بإغلاق منزله وهدمه. هذا ما جاء على لسانه. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير المسجد الأقصى مؤديا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للأقصى، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال. حذر مقر خاتم الأنبياء واشنطن ودول المنطقة قائلا: إذا أخطأتم فستكونون هدفا لهجمات مؤلمة، وإن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا للجماعات الإيرانية، مشيرا إلى تلقيهم معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 تأتي امتدادا لنهجها في التفاعل مع المجتمع الدولي ومواصلة دورها في دعم السلم والأمن الدوليين وتفعيل الحوار والوساطة والإسهام في مواجهة التحديات المشتركة. وأضاف أن السعودية في ظل التطورات الراهنة في المنطقة تؤكد ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحل النزاعات بالوسائل السلمية وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية بما يحفظ أمن الدول كافة ويحقق تطلعات شعوبها. بعد أسابيع من نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الأرخبيل الفرنسي وهو مغطى بالعلم الأمريكي، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع رئيس الوزراء الكندي خلال زيارته للأرخبيل، وهي الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ زيارة فرانسوا أولاند في عام 2014 في وقت تسعى فيه كندا إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وسط حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

0: معكم دايما من راديو توأمي. وهل برأيكم في شيء غلط أنه الوسائل الإعلامية اليوم تكون منحازة لفريق معين لحزب معين؟ وهل برأيكم اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هل هو محق بإبعاد ثلاث وسائل إعلام بيعتبرهم منحازة لليسار، منهم CNN، بوليتيكو، MS ناو، من دخول البيت الأبيض؟ هل هيدا عدل؟ هل برأيكم لأن هذه الوسائل الإعلام اللي بيعتبر أنه عم تروج لسياسة اليسار وما عم تكون منصفة وعادلة بنقل الحقائق؟ فهل برأيكم اليوم القرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي قرار صائب بمنع وسائل إعلام اليوم كبيرة من دخول البيت الأبيض لأنه ممكن يكون عنده موقف أو بيعتبرها منحازة لليسار، وهون الانحياز السياسي بوسائل الإعلام هل صار هو جزء بعصرنا الحالي؟ هل برأيكم الانحياز السياسي لأي وسيلة إعلامية هيدا أمر طبيعي بظل وسائل التواصل؟ ويعني كمان هل لازم على وسائل الإعلام أنه تكتفي بس بنقل الحقيقة والحقائق من دون الانحياز لإن كان اليمين أو اليسار، كما بيشوف البعض أن وسائل الإعلام كانت بالخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات يلي هي هيك كانت تشتغل وسائل الإعلام، ممنوع الانحياز لأي فريق. هل نحن بحاجة لنرجع لهداك العصر؟ لا، يعني كيف كانت تشتغل وسائل الإعلام؟ كانت بفترة الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات كانت بس تسمع الأخبار، كانت تحسها أنه أي وسيلة إعلامية تفتحها تسمع الخبر، تسمع فقط الخبر بدون أي تحليل وقراءة. اليوم لك حتى المراسلة، حتى المراسلة بتكون على الهواء وبيكونوا معها يعني، وبتلاقيها أنه كمان بدها تعطيك تحليل وبدها تعطيك هيك تعليق سياسي حول موضوع معين أو خبر معين أو سياسي معين. فخليني أسمع رأيكم، هل بتفضلوا هيدا الأسلوب؟ هل فعلا يحق لوسائل الإعلام أنه تعطي تحليل وقراءة وحتى لو كانت يمكن كمان منحازة لفريق معين، أم فقط عليها نقل الحقائق لا أكثر ولا أقل؟ وهل بتعتبروا هيدا الأسلوب يعني نرجع فيه للستينات والثمانينات والسبعينات هو فيه حد من حرية الإعلام؟ شو المفهوم لحرية الإعلام بالنسبة لكم؟ خليني اسمع رأيكم وتعليقكم على الهواء. هل بتفضلوا العودة لهديك الحقبة أم بتشوفوا أنه اليوم نحن لا، مع عصر التواصل الاجتماعي يحق لأي وسيلة إعلامية أنه يعني تروج ما بعرف أن تتبع سياسة معينة أو انحياز لسياسة معينة؟ خليني اسمع رأيكم إذن على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص على 0296530، هل أنتم مع القرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع CNN، بوليتيكو وغيره من وسائل الإعلام بعدم دخول البيت الأبيض لأنه بيعتبرون هني وسائل إعلام عم بيروجوا لسياسة اليسار؟ هل هذا بيصب بخانة الحد من حرية الإعلام والصحافي؟ وكيف مفروض تكون يعني أكيد نقل الخبر؟ خليني أسمع رأيكم، كيف مفروض يكون نقل الخبر أو المشاركة بأي مؤتمر أو دعوة يعني لوسيلة إعلامية؟ هل هي مفروض تعطي تحليل أو تعطي قراءة أو يعني تنحيز لفريق معين، أم مفروض تكون على الحياد؟ وهل بعد في وسائل إعلام يعني على الحياد؟ ما بعرف إذا بعد في، إذا بدنا ناخد وسيلة إعلامية على الحياد اليوم بتلاقيها مش مسموعة، ما بعرف هيك بحس، ما بعرف إذا أنتم بتوافقوني الرأي. أي وسيلة إعلامية ممكن تكون على الحيد، لا أبيض ولا أسود، بتلاقيها مقلة لا لون ولا طعم. ما بعرف يعني، هلا هو مش ملازم مفروض يكون هيك، بس هيدا هو العصر، هيدي هي الحالة اللي عم نعيشها نحن هون. خلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء، بدنا نوطي صوت الراديو لنسمع بعضنا. سعيد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
1: صباح النور لك لو مستمعين كرام مدام كلود.
0: أهلا وسهلا فيك سعيد، صباح النور، شو تعليقك؟
1: مدام كلود، مبينة واضحة، خلينا نحكي بموضوع الإعلام العربي بالأول. الإعلام العربي بمجمله كله مسيس بالأول ولآخره. نحن نشوف عنا بلبنان، إذا بتطلع على إذاعة الأخبار ولا الميادين ولا الأو تي في ولا المنار، يعني بتلاقيك عنه الدنيا بقلب خير، يكسبوا على العالم ويضحكوا على العالم لحتى يمرروا الوصية تبعهم، والعالم تسمع لهم كفريق واحد. كتب النظام السوري شو صار، والنظام المصري والنظام الليبي والنظام الخليجي، كله نظام مسيس، لأنه ثلاث أرباع الإعلام موجود هو باسم الدولة، فحتى الدولة ما تسقط بسيسوا الإعلام لنفسهم. لذلك الأمر مدام كلود، الإعلام ما بيتصدق، وترامب معه حق أنه بموضوع CNN والNBN وهيدان يقول كلهم عاركينه عن كلهم، يبقى عم يشتغلوا ضد. إحنا شفنا وقت حرب الخليج لما سقطوا صدام حسين بالعراق، كيف لما كانوا عم ينقلوا الموقع طلعت الأمريكان وضربوا، يعني في نائض ومنقوض. عندي شغلة مهمة مدام كلود، شفنا بزوتر الشرقية بجنوب لبنان وبهيدي المنطقة اللي طلبوا من الجيش اللبناني الانسحاب، عم نشوف تدمير ممنهج من قبل الإسرائيل، عدو الإسرائيل. عم نشوف الجرافات كيف عم يجرفوا الأراضي كلها، والعواميد الكهرباء وعواميد التليفون والبنى التحتية، وبيقول لك حزب الله نحن رقانين. يطلع امبارح نعيم قاسم يقول نحن المقاومة باقية، عم يضحكوا على البيئة وعم يدمروا البيئة. نحن رايحين بأسوأ الأمور بتدخل الشارع في موضوع السياسة اللبنانية مدام
0: كلود. نعم، خلينا نتابع كمان مع التعليق على الهواء. معنا من بينكستون سيدني، معنا جوزيف، صباح الخير.
2: ايه يعطيك العافية، صباح الخير.
0: صباح النور جوزيف.
2: يلا انا دايما بتابعكم، كتير بنبسط بالبرامج اللي بتعملوها، خاصة بس تكون انت موجودة هيك بتولعية وبتقعدي تتفرج علينا.
0: لا
2: بس الأطراف بين بعضها.
0: لا مش هيدا هو الهدف، لا اكيد لا.
2: لا
0: انت بتطلع بهيدي الصوره بس لانه عم ناخد عده اراء، يعني
2: الهوا مفتوح للكل. عم بمزح مدام. عندي تعليق اكيد، وعندي سؤال رح برش بيه تعليق على موضوع السوشيال ميديا وعلى موضوع انه حق يحدوا الاشخاص المتطرفين. يعني مثل ما ذكر خينا قبل شوي عن قصة الـ OTV وغير الميادين وها والLBC والMTV وهيك، أنا برأيي ياريت كمان يعني إذا بيقدروا يحدوها بيكون كتير منيح بصراحة يعني، بس إذا كمان بيقدروا يوصلوا للسوشيال ميديا بنفس الوقت. مدام كلود، إذا بتشوفي كمية الشتائم والألفاظ عم بيستعملوها الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كيف بيطالوا رئيس الجمهورية أو البطرك أو المراجع الدينية أو الاجتماعية، يعني من صور عم بيلعبوا عليها على AI بطريقة كتير هيك، وهذا الشيء عم يخلق فتن بين اللبنانيين، لكن يمكن شوي بطريقة لبنانية، عم يخلق كتير بين الناس هيك مثل نفور. يعني مثل يعني أنا بتذكر يعني قبل مش من زمان، أنا كنت كتير أحب أخوتنا الشيعة وجماعة الحزب. عن جد كلود، أنا كنت أوكي، ما كنت يمكن أتفق أنا وياهم، بس أنا ما كان عندي أسأل هالسؤال إذا هو من الحزب أو لا. يعني هلا صار عندي حشرية أعرف إنه كيف بيفكر هالإنسان، تا إذا بكفي حديثي أو لا. عن جد
0: شو السبب؟ الحرب؟
2: بحس الوسائل كلها هو اللي عم يطلع على الفيسبوك، يعني
0: هل هو بسبب هل هو بسبب تواصل الاجتماعي أو بسبب موصلنا له؟
2: لا أنا برأيي الوسائل التواصل الاجتماعي عم مثل هيك عم بتنمي مثل عم بتنمي روح روح القبلية الانطواء يعني كل هالأنواع من المشاكل عم بتصير بين معنا بعتقد هالأكيد في بعض المدارس اللي نحن جايين منها يعني مدارس الحزبية أو مدارس دينية اللي هن أكيد بتأثر بس اليوم لأن العين عم تطلع ونحن عم نختار شو بدنا نتفرج فأنا بس عم تشوف شيء لرئيس الجمهورية جوزيف عون وشوف حدا مثلا عم بيشتمه أو عم بيطالوا بكلمات بزي أنا عم بتضايق يعني كيف غيري يعني ما بعرف
0: إنه صحيح يعني هيدا التعصب بيخلق جو كمان من التعصب يعني بيخلق بالمقابل تعصب آخر فهيدي هي كمان المفروض يكون في تنظيم
2: ياريت يكون في حد للموضوع يعني
0: نعم.
2: انه مراقبه ما بعرف اذا هي مفتعله انه تيخلقوا مشاكل بين الناس ما بعرف شو في وراء السوشيال ميديا.
0: جوزيف انت مع اليوم منع هذه الوسائل الاعلام سي ان ان بوليتيكو وغيرها من دخول البيت الابيض هل تعتبروه انه هيدا الحد من حريه حريه الراي والاعلام ام يعني هيدا امر مفروض يكون في تنظيم يعني وسائل الاعلام مفروض بس تنقل الحقائق ما تعطي اي راي سياسي او تحليل هل برايك انت مع هيدا الاسلوب نرجع فيه للستينات
2: انا برايي ترامب عم بيحط منخار بكل شيء يعني بالفيفا بالمواضيع باسبانيا عرفتي بشيء له خصه فيه وشيء ما له خصه فيه يعني هو شخصية ترامب شوي غريبة يعني هلا نحن في ناس بتحبه لأنه بيدافع شوي عن الأقليات بس بالإجمال هو حشور يعني
0: حشور كتير مش شوي سعيد
2: يمكن عمره نعم. يمكن عمره هذا بشوف ما بعرف
0: سعيد كمان عندك أي تعليق اللي تفضل فيه جوزيف
1: يلي عم يحكيه أخونا جوزيف ما هو حق بالمية مية لأنه يا مدام كلود التواصل الاجتماعي لما خلق فضحوا السياسيين وفضحوا الإعلام لأنه الإعلام بيحكي شيء والتواصل الاجتماعي لما عم يطلع برنامج على اللايف عم يحطوه كما هو يعني عم ينفضح الإعلام بالكذب وبالنفاء لمصالح شخصية ولمصالح شركات ولمصالح دول
0: نعم شكرا سعيد عندك تعليق سريع جوزيف قبل ما انت
2: ايه بدي اقول شغلي انه مثلا مثل ما بقول خينا سعيد بس مرات تطلع مثلا على التيك توك بتكون مثلا في واحد مثلا هلا لان انا مسيحي راح اخذ هيدي الناحيه احسن ما انفهم غلط بتلاقي مثلا عم واحد مسيحي مبشر انا اعتبر عم يحكي فجاه بصير يقوص على اخوتنا المسلمين او العكس كمان نفس الشيء من يعني منا كتير صحية لنا سبشي نحن مش معلمين كتير أو مش فكرنا منهم محمي مزبوط تقدري تصد أي فكر ما بيناسب الواحد عرفتي ما بعرف
0: بروح وين هيدا اللي كنا عم نحكي فيه يمكن هيدي الأمور اللي فيها تعصب فيها تطرف بالأفكار بالأراء كمان بالوقت اللي عم بيكون في انعكاسات لها عم تخلق كمان جو من التعصب بالمقابل فشكرا لك جوزيف وسعيد من باراماتا سيدني من كمان نحن وياكم تعليقاتكم الصباحية عبر هوا تؤمي أستراليا 02-96-530 كمان الموضوع اللي كنا أثرناه بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي عم يمنع وسائل الإعلام منا CNN بوليتيكو MS Now من دخول البيت الأبيض هل برأيكم لازم على وسائل الإعلام أنه تكتفي بنقل الحقائق من دون الانحياز لا لليسار ولا لليمين كما بيشوف البعض أن وسائل الإعلام كانت تشتغل بوقت سابق يعني بالخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات أن نرجع لهذه الحقبة بس تنقل الحقائق بدون أي تحليل سياسي أو إبداء للرأي كما عم نشوف اليوم بوسائل الإعلام لمجرد ما تفتح التلفزيون بدون ما تطلع وتعرف أنت أي وسيلة إعلامية عم تحضرها، فقط اسمع المقدمة بتعرف أنه لوين توجه هذه المحطة. بريك ومن بعد رح نكمل نحن وياكم مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. بتوقف عند استراحة ومنتابع من بعدها.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: تحياتنا للجميع من راديو توأمية أستراليا. برجع بذكر بالنسبة لوزارة الخزانة الأسترالية اللي عم تنظر اليوم لوضع الاقتصاد والمجتمع بعد 40 سنة، ويعني منه بس بيان عن الهجرة أو انخفاض عدد الأطفال. يعني طبعا اليوم الفكرة اللي رح عم يطرحها جيم شارمرز أنه أستراليا رح تصير دولة أكبر سناً وأبطأ نمو سكاني، مثل كأنه رح تصير أستراليا بلد العجزة. بحسب التوقعات اللي كشف عنها جيم شارمرز، اللي رح يرتفع متوسط العمر بحلول 2065-66 إلى حوالي 86.1 سنة للرجال و 89.5 للنساء، مقارنة ب 81-85 سنة حالياً. يلي هيدا ببين عم يعكس التقدم الطبي وقوة النظام الرعاية الصحية الأسترالي. كمان اقتصاديا عم توجد مشكلة بالمقابل، كل ما زيد عدد كبار السن زادت الحاجة إلى الميديكير، للأدوية، للرعاية الصحية، لرعاية المسنين، كمان الاتش كير، معاشات، خدمات أخرى. بينما بيصير عدد العاملين مقارنة بعدد المتقاعدين أقل. كمل هيك حكي شالمرز عن ضغوط طويلة الأجل على الموازنة. طيب هون معدل الخصوبة بأستراليا أصبح منخفض، توقعات بتقول إلى استمرار انخفاضه. وحسب شالمرز أنه جزء كبير من انخفاض معدل الخصوبة مرتبط بأنه عدد النساء يلي بيجيبوا 3 أولاد أطفال أو أكثر أصبح أقل، إضافة لأنه الناس أصبحوا عم بيأجلوا الإنجاب إلى عمر أكبر. ذكر كمان كوستيلو يلي كان قال أنه ولد الكون، ولد لنا، ولد للدولة. فاليوم لا، بيشوفوا اليوم النتيجة بسبب الظروف المعيشية الصعبة والتأجيل بالإنجاب عم بيكون لبعد 30 سنة حتى. اليوم زادت هيدي النسبة اللي عم بيأجلوا فترة الإنجاب بسبب الوضع المعيشي الصعب وتأجيله، يعني أكيد عم بيزيد من كبار السن يلي كمان عم بتزيد التكاليف للأسباب اللي سبق وذكرناها. في عائلات يعني بدها أطفال ولكن تكاليف التشايلد كير والمعيشة وغيرها، كل هيدي أمور بتخلي العائلات تحسب ألف حساب ساعة اللي بدها تجيب طفل وولد. فأكيد الحكومة اليوم بدنا نشوف شو المشروع، يعني شو الهدف من الكلام جيم شالمرز عن السكان، عن يعني طبعا اليوم قديه كل عائلة لازم تجيب كم طفل. وهلا هو ما بيشجع أنه تخففه أو تزيده، ولكن كان بشكل أو بآخر عم بيلمح لما التحديات اللي عم توجهها الحكومة. ما بعرف إذا كلامه مبرر ولا لا، أنه ربطها بالولادات والإنجاب ونسي المسؤوليات الحكومية وسياسة الحكومة الفاشلة خاصة على المستوى الاقتصادي.

0: وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.
1: أحبائي اسمعوا جديدي على 2ME أستراليا، وللتوفيق.

0: معكم دائما من راديو توأمية أستراليا. مع هالفاصل الغنائي طويل بتمنى تكونوا هيك ترفقتوا معه بأجواء إيجابية مع انطلاقة هالأسبوع. منتابع نحن وياكم مع أخبارنا ومع المواضيع البارزة لليوم، خاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي رح يمنع عدة وسائل الإعلام من دخول البيت الأبيض. هل هو الحد من حرية الرأي والتعبير وطبعا التضييق على الصحافي، أم برأيكم يعني مفروض يكون أي وسيلة إعلامية تكون على الحياد، يعني ما تكون لا لليمين ولا اليسار، تنفذ أجندة مثلا لصالح اليمين أو لصالح اليسار. مفروض تنقل الحقائق كما هي بدون أي تحليل أو رأي سياسي. معنا مخلص من منطقة بينكستاون سيدني، صباح الخير.
1: صباح النور. بالنسبة لموضوع الإعلان شيء مهم، أنا مع حرية الإعلان وما عندي مانع يكون المحطة الإعلامية يكون عندها رأي سياسي، وهلا بتكون يعني ببغاء بشي بقوله الآخرين.
0: أي. لا طعم ولا لون،
1: عندها رأي سياسي بس أنا بسمعها. ومن لبنان مثلا في عندك الـ MTV الـ LBC كلكم عندو رأي سياسي، بس هو الإعلام للأسف منه موجود لخلق الوعي عند الناس، موجود بتشتيل الناس. لذلك بتلاقي الحكومات تركز على دعم الإعلام كتير، لأنه للأسف معظم الناس بتأثر بالإشاعة. بس أنا ضد الإشاعة المحطة الإعلامية لما بتكون عم بتحرض في تحريض لخلق فتنة مثلاً، بفتكريف في رأي سياسي ما في مانع أبداً برأي سياسي.
0: نعم.
1: في عنا محطات مثلاً العربية، في عنا شمتين محطة عربية، أنا بستحلى واحدة تكون قادر تفرج عليها. بلاقيهم كلهم بركزوا على فك السحر، على التنجيم، على شغلات يعني سخيفة جداً. لذلك فيك تعرف ليش عنا الشعب العربي شعب مغيب عن الواقع.
0: أوف هاي دي كلمة كتير كبيرة للحقيقة، أنه برأيك لأنه عم بيركزوا على التنجيم والتبصير والأبراج وهالأمور هيدي اللي بتجيب يمكن نسبة مشاهدة عالية، هي اللي
1: هذا دليل شو؟ دليل أنه الناس، معظم الناس بتحب الصحافة.
0: نعم. يعني حتى للأسف يعني أوقات بتشوف هون وسائل إعلام أسترالية أو غربية يعني كمذيعات للطقس، بتلاقيهم أنهم بيطلعوا بطريقة عادية، ما رح نقول إذا محتشمة أو غير محتشمة، ولكن على الأقل بتكون مش عم تظهر هيك مفتنة بشكل هيك واضح وجريء ووقح. بالوقت يلي يمكن عم يستعملوا هيدا الأسلوب عنا للأسف يعني بوسائل الإعلام كان اللبنانية أو العربية لحتى كمان يجيبوا نسبة مشاهدة عالية. فما بعرف حتى مذيعات الأخبار، حتى مذيعات الأخبار بتلاقيها في مذيعة أخبار عندها هذه الخبرة الطويلة متقدمة بالعمر فوق 50 و60 سنة، بالعكس بيستفيدوا منها لخبرتها. فبس نحن بس تكبر الصحفية أو الإعلامية بتلاقيها أنه بتنزيع على جنب فقط كرمال وجه وشكلها، يعني هيدا شيء مؤسف جدا. كمان
1: كنت عم
0: تقول
1: بشرة أخبار الطقس كأنها عارضة أرجاء.
0: نعم صحيح. تصوروا أنه نحن نحضر هون نشرات الطقس هون بأستراليا بتلاقيها عادية وست وبتطلع يعني بطريقة كتير طبيعية، بتلاقي أنه نشرات الطقس عنا لا أنه شيء للحقيقة نافر كتير مش شوي. مش هيك بتكون الحضارة. نحن أكيد شعب منفتح، لبنان معروف أنه شعب منفتح، ولكن في شوية كمان تجاوز للحد يعني، على الأقل تكون شوي مقبولة. ما بدي أقول أكثر، مستحي أقول أكثر.
1: مثل ما بقولوا بالإنجليزي بنركز على السوبرفيشلز، على السطحيات بدل الجوهر. أسألي على ممكن تعمل مجتمع حضاري لما بحطوا لك مثلا برامج تثقيفية عن الفضاء، عن المات، عن الفيزياء. فينا نعمل مجتمع راقي من وراء الإعلام، بس للأسف بتاعنا محطة عربي والله ما فينا نحضر واحدة منه.
0: شكرا لك مخلص على مشاركتك. رح أتابع مع سعيد من بريستن ميلبن. صباح الخير. صباح الخير سعيد.
2: الو انا معك. كيف
0: يا اهلا وسهلا، صباح النور.
2: لكن بالنسبه للاعلام عندنا فرق بينه وبين بين المجتمعات الغربيه. هو الاعلام هو ماده تنعطى للشعوب مثل ما هي بدها تاخذها. نحن شعبنا بياخذ النظر، نحن الشعب بيقشع ما بيسمح. نحن ما بنسمح، ما بنسمع حدا بيسمع عشان الاقتصاد ينعينا. عشان هيك بيأثروا علينا بالميديا، بحطوا لنا المنظر. هلا نحن طالما عم نسمع الاخبار ومش عم نحضر مشاهده، يعني معناتها ما بتأثر بشيء. بحطوا لنا مشاهد حتى نتساعد بالعيون، لانه شعبنا بينظر بالعيون وما بيسمع بالدينين. يعني احنا بنطلع على المذيعة بنشوف شو شكلها، بصيروا دغري يعني بتكون بأكثر من مرة كنا عم نحضر أخبار. اللي حواليك بيقولوا لك يلك حتى بوتوكس، يلك عاملت عاملتي عم شبكوا منها انه عم تطلعوا فيها لحد تشوفوا هي شو عاملة ولا عم تسمعوا الخبر منها. فهذا الشيء بأكد لي انه نحن شعب نقشع ما بنسمع.
0: شكرا لك سعيد على مشاركتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمين مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. بعد لحظات من الوقت منتوقف عن جولة أخبار الساعة 10. This is
3: TME Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: تراجع حاد لتأييد العمال في التصويت الأولي إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، بلغ 27% في الاستطلاع الأخير، وحصل One Nation على 30% من التصويت الأولي، بينما حصل الكواليشن على 19%. أيضا تعمل الشرطة على تحديد ما أدى إلى حادث أبطان في البلو ماونتين في نيو ساوث ويلز، والذي أسفر عن وفاة طفل و ترك طفلين آخرين في حالة حرجة. استدعيت الشرطة إلى فالي هايتس حيث اعثرت على 3 أطفال وامرأة يعانون من إصابات طعن داخل أو بالقرب من السيارة، والمرأة موجودة في حالة حرجة. والشرطة صرحت أنها لا تبحث حاليا عن شخص آخر مرتبط بالحادث، والتحقيقات مستمرة. أيضا في عناوين اليوم بالنسبة لتصريحات وزير الخزينة جيم شالمرز، هو لا ينظر إلى مستقبل أستراليا باعتباره مجرد مشكلة عدد أطفال مقابل عدد متقاعدين، بل يقول أيضا أن الـAI والتكنولوجيا يمكن أن تغيير إنتاجية الاقتصاد بشكل كبير خلال العقود المقبلة. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات من الوقت عبر تؤمية أستراليا.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: فيكتوريا، لقد عادت هيئة كهرباء الولاية. أنا هنا مع الريح للحصول على تعليق. تفضلي أيتها الريح. إذن أنت تقولين إن هيئة كهرباء الولاية تستثمر في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وتدعمنا للتحول إلى استخدام الكهرباء في المنزل. إذن هي ستساعد في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات وخلق فرص العمل. شكراً لك يا ريح، استمري بعملك الرائع. هيئة كهرباء الولاية تمد ولاية فيكتوريا بالكهرباء من أجل سكانها. secvictoria.com.au صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Michael Black with the top stories. Australia's population is projected to approach 40 million by 2066, with Australians living longer and having fewer children, according to new forecasts. Treasurer Jim Chalmers will today release the latest intergenerational report, which projects population growth of just under 1% a year. That's slower than previous forecasts and well below the pace of growth seen over the past four decades. The price of interstate flights has surged amid huge demand from Fremantle Dockers supporters travelling to Melbourne for Saturday's AFL Grand Final. Major airlines Qantas and Virgin Australia are charging up to $1,800 for a one-way economy fare from Perth to Melbourne during Grand Final week. Qantas and Jetstar have added 13 extra flights to the 30 already scheduled, creating more than 10,000 additional seats. Artists from around the world have paid tribute to John Farnham at a concert in Melbourne. The event marked the start of a fundraising campaign for Head and Neck Cancer Australia, a charity that's supported Farnham through his own cancer journey. The 77-year-old was unable to attend, with his family saying his health has declined and he now requires around-the-clock care. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
9: انفجار ضخم شمال سوريا في مستودع أسلحة تابع لوزارة الدفاع السورية في ريف حلب الجنوبي، والدفاع المدني يؤكد صعوبة الوصول إلى المنطقة. ترامب يلوح بتفجير إيران إذا لم تحسن التصرف، وطهران تحذر من عودة الضربات الأمريكية. تصعيد ميداني في اليمن، القوات الحكومية تتصدى لهجمات حوثية في تعز ولحج ومأرب، وعدد النازحين يقترب من 160 ألف شخص. أفاد مراسلون بوقوع انفجارات متتالية في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي جراء انفجار مستودع أسلحة وذخائر تابع لوزارة الدفاع السورية كما نتابع في هذه الصور. وقال مراسلنا إن الانفجار أدى إلى سقوط صواريخ متطايرة على المناطق المحيطة. وقال قائد عمليات الدفاع المدني في حلب إن استمرار الانفجارات في المنطقة يعيق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، محذرا المدنيين من الاقتراب من الموقع. ونحن نتابع هذه الصور مباشرة من ريف حلب. ينضم إلينا من دمشق مراسلنا مصطفى الخلف. منذ أن أعلنت وكالة سانا التفاصيل ونشرت هذه الصور، هل من معلومات جديدة سوى أن الدفاع المدني يحذر الأهالي من الاقتراب ويقول إن هناك صعوبة كبيرة في الوصول إلى الموقع؟ حتى يعود وينضم إلينا الزميل مصطفى خلف من العاصمة السورية دمشق، نعود ونتابع.